0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا دگل لوتني.

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لید اپارین و لید الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترين طاعة وعبدائتي يا رب العالمين بخوا پرورد قارا رومانية بلين بحرمتي نيوجة كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن مان عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانا نو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوة خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك إخوة حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بگره بمان کره خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کلتو لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دوائی کن و فریای تو بنا کن عفو من که با امتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاة بأيما بقينا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا الهي يكيك نومن لخزمتيا بينا صلاة دلي ايما بي بقينا اشتياقي دلي ايما بي بقينا محبتي دلي ايما بي بقينا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمة بزي بسر امتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور بمن خرو سرقات كاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه دايكو باكمان ببورا لغناه خوش بستان من ببورا لغناه خزان ومنال اولاد من ببورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لغناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز و بكسن و كزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود و بزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركسات من دردسي خومن خويا من دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ان ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شيء أجبوري وخالي من قبولك.

الرأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن

يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني صتو تسلو هش لوانا كاين تفسير قرآن في روز بيما وخزمتان بما بس رزامن دي خواي قوري وهي وادان مئوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بله خوش وستان وكلو أنا رابر جل خزمة دوات دابوين خواهي قرر سبحانه وتعالى فلم قناه تان لسني أقل لموسمي حزدا تجارت بكنو داوي فضلي خواهي قرر بكن فضلي پروردگار تان بكن وكو قتمان بس رسال حسابي مناسكك وواجباتك النبي فإذا أفضتم من عرفات كاتك والعرفات دابزين برو مزدلفة كو قتمان بيوستا لابد منه وقوف بابن وستان لعرفات كالدوين ورو الزهتا مغربيا بيش مغربيا دوين مغرب كاتك ودابزين برو مزدلفة فاذكر الله عند المشعر الحرام أو ذا ذكري خواب كان لا مشعر الحرام ديار مشعر الحرام بريتلة مزدلفة منطقة مزدلفة همو أوانك واحد يعني كده دزانن يتر كلا عرفات توابوي لأنه يمي ذي الحجي يتر داخلي مغرب دبي تكوت شوي ججنو أو شوي كذا قريوة كذا كشوي نويم لسر ديمي ذي الحجة كلا ببياني كي ججنا أو شوا فيستا لمزدلفة بالمبيت بمزدلفة مزدلفة بيد قتر مشعر الحرام ياخذ بشيك ده مزدلفه بيد قتر مشعر الحرام وكو مفسرين باسي اذا كان يتم مزدلفه هموي بيد قتر مشعر الحرام ياخذ بشيك ده مزدلفه بيد قتر المشعر الحرام بهر حال خوي قلنا لمزدلفه انا المشعر الحرام مشعر وتعلامه وتزيقه وكو نشانه حرام وتمنطقي بابرين لازمني حرمه لازمني حرمه طبعا عرفات منطقي حلالة أويد كمنطقي حرامة كواتا وكو حرمة بابلين مزدلفة لزمني سنوري مسجد الحرامة لزمني سنوري مكة بلام عرفات لخارجي أو حدودية إتر لويرا دينو برو مزدلفة أو شوال مزدلفة دا مينينو مزدلفة كواخواي قلنا لنا المشعر الحرام لوين دا دفن فاذكروا الله عند المشعر الحرام ذكري خوابكا ذكري خواب كان ديار بعام لويندري طبعا كذا كان لويندري نواجي مغرب وعشاء قصر الجمع ذاك مغرب هرب سيو عشاء كشبة دور كذاك يتر أو سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتري لعرفة نواجي نوران وعصر بجمع التقديم ذاك نوران وعصر أي قصر الجمع ذاك بجمع التقديم لكاتني ورو ذاك لبو لباش أو التفرغ ذاك لبو دعاء وباران والأخوائي قول سبحانه وتعالى حتى سندني أو كسكا والحزدا أو رجب الرجيج بلا بولي في أنصار صلى الله عليه وسلم كالعرف أبو أو رجي إتر كاتك ودقرين لدواي مغرب كبريدك من بره ومزدلفة دقنا مزدلفة أو الشوالي ويدا من ينوى نويجي مغرب عشاء بقصر جمع دكن قصر جمع أو زي طبعا عادة دبتا تأخير لبروي حتى دقنا من دلي زاري وآدقاتا سعد يازو دوازدي شوي لبروي عادة ازدحامو بزحمد خلق دقاته وندري لبر ازدحامك وخواهيوش تصويرك بإفاضة دي وتخلق بليشاو دي برا او منطقي لعرفه وبرا او مزدلفة كبهيقوة مشعر الحرام نواجه مغرب وعشاء دكن او زال لويندري دانون سنة دواء باشي مغرب وعشاء كا لويندري بنون لباشا ونواجه سبينش لويندري دكن او زال دقرين وبرا او منا نواجه سبينش لويندري دكن دقرين وبرا او منا اتر ليردا فذكر الله ذكر إخوان ليردا بهموش وازكاني بتاي بتيش يكل مظهر هر ديار كاني ذكر إخوان لوندري أو نواجي مغرب وعشاء وسبيني كلوندري ذكر والسنة جبا لوندري إسراحة بكل بروي لعرفة زور ما عندي بوي يعني سنة في نصوص أو أبوه كوان نواجي كاني كده يتر حتى وكو بابلين دخوي ذكر إخوان بك سبحانه وتعالى والحاصل أو زي جاي ذكر إخوان وبتاي بتنواجه هر ذكر إشكا كديكي للتلبية ل الله أكبر لبيك اللهم لبيك لتسبيحات لهرشتك ذكر إخوانك فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم يتر ذكر إخوانك كما هداكم ليرك فكا وكو عندك لزانا عندك من البوت تعليله عندك لزانا البوت تشبيها
أقل أبو التعليل بي واذكروا الله واذكروا الله واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم هل وكو أنقوي هداية دا وكو علا علا كاوية وكو أنقوي هداية دا فيوست أنقوش ذكري خوابكا حمد السناء خوابكا سبحانه وتعالى وكو أنقوي هداية دا ويأخذ لبو التشبيه كافك واذكروه كما هداكم أي ذكري خوابكا بوشي ويك هداية داينة واتبوش ويك وموافقي الشرع ذكر يقنكا كوا أصلي نبي للشرع دا بدعبينا بوش ويك واردة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم نواجكان تامبكا وهروا أو ذكراني كوا ديكا بوش ويك واردة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم اشتيكي ونبي مخالفي شريعتي خواهي قولكواتا كافك بمعنى التشبيه بواتا بوشي ويكفيري كردين أخوة يقول سبحانه وتعالى هداياتي داين البويكواه ذكر بكن وإن كنتم من قبله لمن الضالين أقرتي لبيش أوي من قبله أي من قبل الهداية لبيش هداياتي أخوة يقول سبحانه وتعالى أنقو لريزي قمراوان بون ضالين بون ضالين أو زكست إيواهي إيواه كوا ضال عن جهل إيواش ضال عن علم كواتا يعني دوشي وازه ضال بوي كوا هر هج علمي بينية بيشي هداية خواهي قول سبحانه وتعالى إيواش وكو كساني كوا بتابت لأهل كتاب علميان بي برام كاري بينا كان أوزا قمرادة من كواتا ضال عن علم كواتا بهموشي وازه كان اگر تی پیشی هدایتی خوای گوره انگول لریزی گمراوان بون بزن کوا چه نقله چی بعیده چه باورن گورانکاریه چی گوره بسرتان هاتی که خوای گوره انگول لگمرای درهنه برو هدایت او هدایت چه نعمته چی گوره ذکری خواب کن لمقابل اوی کوا خوای گوره سبحانه وتعالی هدایت دان دیاره کما هداکم وکم معلومش هدایت خوای گوره كأو دو جوري هداية إرشاد هداية رين موي كردن لرقاي بيغمبران عليه الصلاة والسلام لرقاي داعي وبان خوازان كاتي كوا رين موني خلشي دكن أو بابلين هداية إرشاد أو جا هداية دو مجتمعنا وش هلنا أخوي قوري سبحانه وتعالى كوا فرمان ببيغمبران دكا عليه الصلاة والسلام فرمان بإيمان داران دكا أو كوا علمي چي بيه كوا بيجينيتن ببي تماعي هداية إرشاد لبو خلشي لدواي أوي كوا قبولي كالأو هداية إرشادة أو زا خواي قورة سبحانه وتعالى هداية التوفيق دا ويكوا موفق دا كاو يارمتي دا كوا داب مزري لسر أو دينيو فرمان كان خواي قورة زيب زيبكا إتر بها مو زور كان هداية ذكر خواب كان لسر أو هداية كوا خواي قورة سبحانه وتعالى أنقوي بيلا قمرايي در هنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم باشا عوز أخوة يقول ثم أفيضوا ديسان باس لإفاضتك واتل عرفة والنخوار من حيث أفاض الناس لو زيقايك واخل شي ليدين أخوار لا ديارة لسبب نزولي أو آتا وكوزانا عند فرمون لو حديثيك وبخاري مسلم رواتيان كده لعائشة دجرت خوالي رازي بي دفرمي كان العرب تطوف بالبيت عراتا إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت طلع على بقشتي كدهات طوافي عندك لدور بري بيت لجاهل يد بروتي طوافي عندك إلا قريش نبي كناوين لخونا بحمص كانوا يطوفون عراتا إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء كواتا خلشي لزاهل يدى لبيشاتني إسلام بيان وابو كذبي بين طواف بكنا دور بيت دانقو أوش ما كمان قناه ما بيكر ديا خوان روت قود دكر دو أوزا طوافيان دكر تنها قريشنا باعتبار أوان خصوصية خوان هي مقر أوي كوا كسي چي قريشي شمكا چي بدابا أوزا بياوي چي قريشي شمكا چي بدابا بياوي چي ديكا غير قريشي لبري كردبا يعني آفرتي چي قريشي شمكا چي بدابا آفرتي چي غير قريشي لبري كردبا أغنى دبا بروت قوتي طواف بكن تنها قريش نبي كان الناس يفيضون من عرفات وكانت الحمص يفيضون من المزدلفة وهروها قريش خصوصيتش كشلو خويدان أبو بوي كوا همو خلچي كاتك وحزي ذكر دسول عرفه ودهات برو مزدلفة بلام قريش يفيضون من المزدلفة قريش ندسوا عرفات تقول برو عرفة لضمن أرض الله الحرام نية ندسوا من الأوان لو قورتنا بسنا
عرفي هل مزدلفي راد وستان لوين در راد قرانه ولا بو ميناي يقولون لا نفيض إلا من الحرم ده نقول ما إلا لحرمه وتل من تقي مزدلفة كداخل حرمة إلا لوين در لبو من هي بوسين بيتير بقرانه ونقبت سينا خارج حرم كوا عرفي فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ورجعوا إلى عرفات كاتي وأتدابزي أوزا أوانيش قريش كانش كمسلمان طبعا أوانيش أوزا تيجيشت النخير هز فرق لبين أوان وغير أوان بيست عيني وشي خلشي ديكا بتنا عرفات لوين دري بمينينوا باشان لوين درا وكو خلشي بقرينوا كواتليرا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم كا ثمي ترتيب نيا بلكو ثمي ذكريه ثمي شي معنويه كواتا تاكيد لبوي كوا مسلمانان لدواي او كوا بابنين هاتين ناو اسلام بيست بزام قريش وغير قريش فرق نيا لو بابته بيست وكو خلشي ديكا من حيث افاض الناس كخلشي عرفوا دين لبو مزدلفه اوانش بس نعرفوا لورا بقرينوا هندي تشيج دلين لزانا دفنمون او تنهال بو قريش نبلكو تاكيد لبو تسون لبو عرفيه كواتا أي مسلمان برون لبو عرفي أو زاب بقرين وكو خلشي ديكا قرين ولا عرفي كالير دا أقر أو هالي تشوف دينو اللي رين ناسك بمعنى وكو زانان دفن بمعنى إبراهيم وإسماعيل دي لبرو مناسكي حد وكو أو مناسكاني كبيغمس خلصنا فيري كدين وكدفن خذوا عني مناسككم لسر بقايا مناسكي إبراهيمي عليه الصلاة والسلام إتر كواتا أنقوش أي مسلمانين برون عرفة فاشان لو راهي واري بقرين ولبو مزدلفة وكو إبراهيم وإسماعيل بوشيوي أو مناس كانين أنزام دا وقرينوا أو زادة فرمي لدواء يكوى لعرفة قرانوا هل وكو خلطشي ديكا قرانوا لعرفة أو زادة فرمي واستغفر الله إن الله غفور رحيم أو زادة فرمي واستغفر الله استغفار بكن واتا داواي لي خوشبون بكن لخوا سبحانه وتعالى بتأكيدش خواي قورا غفور ورحيمة خواي قورا سبحانه وتعالى غفورة سبحانه وتعالى واتا ستري بندكاني دكاتن وهروا رحيميشا خواي قورا سبحانه وتعالى بزيي ورحمتي خوي ببندكاني دبخشي ستري دك على قناها كاني برحمتي خوشي موفقي دك على ويكوا كاري تساق انزابنا وزالي رضا لدواي او ويكوا باب الواجبات كان أنزام ده خوي جور سبحانه وتعالى دفرمي واستغفر الله فإذا قضيتم من ثم فيض من حيث فاض الناس واستغفر الله دواء استغفارك ليه ولا سندين زي قاعد كملاحظة ذكرية لدواي كوتايهاتني هر عبادتك بيوست استغفار بكي يعني حتى أو كسنة في غمر صلى الله عليه وسلم لدواي أوي كوا نواجي أنزام ده وسلامي ده التوية كم ذكر كدستي بيك دي بعد كاركاني فعشان نواجي فأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سيد زالان استغفاري كذية ليرا لحظ وهر حتى تمني بيروزي في غمبري صلى الله عليه وسلم وكولا صورتي إذا جاء نصر الله والفتح كوكو ابن عباس ليش داتو خواهي قول لخوي باب راضي بكوا نشاني لبون زيقبونوي أزالي في غمبري صلى الله عليه وسلم عين لوين دجت إذا جاء نصر الله وترأيت الناس يدخلون في دين لأفواجه فسبح بحمدي واستغفره وكوزان عند فرمون هم عبادتك وكتمني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كذا تمني بيغمبراتي هم عبادت وكتايب استغفار دي كتايب استغفار دي كواتا اللي رجبها ما شوي لبرتي لبرو هر عبادتك كذا كي بالتأكيد كم كرتي تيدا هرتندا هولي خود دي أو بري بيست هولي خود دي بلام بالتأكيد ناتواني أون دي كخوا مستحقة فارستني لو أنزام ديسكو خواي غرزول لو عظيم ترى كوا أو عبادتي أتلو أنزام ددي كوا تا بيوست حسب تقصير خود بكي خو عكسي أو اشتسيا عكسي أو أوي كاتي كوا إنسان استغفارنا كوا تا خوي بي مقصير نيا ببيت سوانو عجب دي جري واتا بخوي سرسامة تكبريك دي جري وكأنما وكو زانة صولة الطاعيلي دروز دبي طاعتي مهيمة مكردية خير بانية هرتسندي بكي أولا ممنون بك خواي قور سبحانه وتعالى هدايتي دوت كرو كما هداكم خواه مفقه كرد سبحانه وتعالى دو بتأكيد تقصيرت هيا خواه أتولى پیغمبر صلى الله عليه وسلم عابد ترو خواه پرسترني أو هندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم استغفار وتوبه كردية تسندي ويد كردية كواه تبراستي هرتسندي بكي لطاعت وعبادات كان پیوست هزبا تقصير بكي أو زا استغفار كواه استغفار كردن نشانه هست کردنه بکمو با تقصیر و کمو کرتی لوی پیوسته استغفار بکیو همو عبادته که پیوسته با استغفار کو تای پی بی او زکاته که استغفار دکن با تأکید بزان خواهی گو لیت قبول دکن بروی این الله این لبا تأکیده خواهی گو سبحانه وتعالی غفور و رحیمه
واتا بو نفسيته بو قناعته بو يقينه تو بو استغفار بك كخواي يقول لي تقبل دك وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفع المكاتك دعاء دكا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقينته براسه زور زور مهمة نكشك وقمانتم يقينته بي كواخواي قولة دعاء قبول دك لزمني دعاش او توبه واستغفاره كذي كي بيقينه بيك بوي كواخواي قولة قبول الدكاتن لبروي خواي قولة غفور ورحيمة تل خواي قولة دفارين لو كسانبين كوابر دوامي هزب تقصير خوان بكينو داواي لي خوش بون لخواي قولة بكينو خواي قولة دعاء كان ما قبول بك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا ألقي يا زيمين برنامج شاهد يكان زانز بأي برز خوش الشاد بينه اشتوان بخوي فرور قال لو ألقي دا باز لآما جوني هين يزانز يكان دكين درباري نهي وقد غكرني توقي توقكرني بيوان لقر آفرتان وتيك الله يو معنوي آفرتان وبتنها معنوي بيوان وآفرتان لقل يكتريدا لسن فرموديشي صحيح بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم توقع كرني بياواني لقر آفرتاني نام حرمو بيغانا قد غكردو وقد فرمي إني لا أصافح النساء بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي أمن هرجيز توقع لقر آفرتان ناكم ودفرمي لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له خير من أن يمس امرأة لا تحل له دا فرمي واتا بو هر يشيك بو بيابيك لأيوا زور باشترا و زور تاكترا لوي كوا درزيه چي آسنين لناو تواني ياخو لسري بكتري نوك دستي بر لشي آفرتيك بكوي كوا نامحرمة لزانستي زين دا فرماني لشمان دا كفسيولوجي و أناتومي دا كتوية كاري مروف دا در كوتو كوا لشي إنسان دا لنيوان دو ست هزار تان زي كيسي ست هزار حستوري جري بركوتن مان هي بركوتن مان هي لمس مان هي وادس ليدان حست كابيدلان كوتانيوس تاكتيل تش او تشاني كواهي همو كوملك ورجري ورجرن لبيست ميروف دابلاو بوينو وكو حستور جركاني تنوسكا كاني فاشياني بيدلان تنوسكا كاني من سريان بيدلان تنوسكا كاني كوتا دا ماركاني ميخال كوتا دا ماركاني غوفيني او انا يعني تنزوري چيان هي كا تايبتن بهستي بركوتن و دس ليدان لمروف دا لري زادزولي ميكانيكي بي ياخد زياكرنوي بركوتني كدبتهو يعني تميز كرنو زياكرنوي بركوتني لوسو نرمو زبرو راقو حتى جواي او هستور قراني سربيس تي مروف راسو خو بخيرائي هستي بركوتنكان بشيوي دا مارا راقي عندن يعازي كاربائي بوميشل دا قوازنوا ودبيته هوي بيدابوني كارليك وليكدانوي إدراكي واتا درك كردن ناسينوا والعمدانوي سوزداري لميشك بيدادكا لقر ما نوو وبردوانبوني أو بركوتنانا بماوتن تركيك دا شي كاركاني بركوتنكا أو تحاليلا نيكا أو لمسا لميشك خزن دبي وهستي سوزداري وهستي داروني بيدادكا وتنانت آلوزي هزري يعني آلوزي هزري لإنساني دا وستريسي داروني وحزو آرزوي سوزداري وعاطفي وزنسي لهاد دو رقز بيدادك لو كاتيكوا بيستي عمبر بيستي يكتر داكي ولمس رودة دا لسان توجينوية شدي كادر كوتوكوا توقع كرني بياو آفرت دا بيته هوي بيدا كرني قران كاري تناند لرخصار وميشك ودماغ وكسكا ببيو استيخوي هزبا بون كردني رقزي برانبري داكال وميشك دست داكال بتي دست دکات بشی کاری پاراستنی او برکوتنی و او بونکرن رگزی کسی برانبر کبوی هاتو و سروشتی دستی آفرتان وایا که لطوی جنوکان در کوتو زور زیاواستر لحی پیاوان لروی نرمی و ناسکی و بوچوچی و گیتکی و بلابونوی خامه هستور گرکانی سرپیستی آفرت زور هستیارتر و زور حساستر و کاراتر بو کارتی کردنو و دیار کردنوی هست برکوتنکان لپیاوان دا براورد بوا هستو واتتواني هستياري هستو القراكاني بركوتن لسر بيستي بياواندا ومشي بياوان كاتيشي زور ترخرز دكن بوشي كاركرني بوات او بركوتناني كيا واتزياتر سرقال دا بالمشغول دا بي مشي انساني دا وبونو برامي آفرتي توقع لقركراو يعني تناند نك شيكاري لمسو بركوتنا كان دكا بلكو شيكاري بركوتن او بونو براميك او افرتيك او توقيل الكراوه وزوز على بيته هوي اثاري سكسي وجنسي لا بيان وبيدا كرني بالنا بسني سوزداري بيوندي سوزداري لغر افرتك ودركوت لا يزور بي بيان دو توقا كرن لغر افرتك بوني دستي عندك و وتولت يجنو كان كلولاتي شوكو بريطانيا نظام دراو دو توقا كردن يعني دركوت كتوقا لغر يعني وكشتشي لا إرادي نويست بياوان دزدكن بس دس بون كرني دستي خوان وبوني برامي آفرتك لدستي عندكن سون كده زانين
سرشتی آفرتان و بردوام زوزو دستیان بده موسا و قجو سرولاشیان دادینین مشواده که دستی زوربه آفرتان بونی برامی تایبتیان گرتو پیوان به هوی توقع کرنه و لدستیان دوی توقع کرنه که ایتاره سوزداری و عاطفی للاین پیدا بی و در کوتو تنانت پیستی پیوان و آفرتان دوی ارجانی سوزداری لمشک ده بس شیوشی سرشتی چندین ماده کیمیاوی و هورمونی تایبه تو زیاد درده فرمون درده نسر پیستیان با سرنز راکشان و کشکرنی رگزی برامبر و بونو برامی آفرتان ده بیتا یعنی ورژانی و سوزداری عاطفی و زنسی لای پیوان و واده که بونی خوشی رگزی برامبر یه شکل هوکار و کاریگر ورژین رکان لای پیوان و لای آفرتان نجده پاکو برزی بو خواه پرورگار خواه پرورگار خواه چی زانای پرورگار و خالق و زانا و شارزای بنهینی خلقی بندکانی که ده زانی انسان چونه و لسی خلق کردی بوی او درگاه و او دروازانه لی قدغه کردو که لرگان و شیطان شیطان زفریان پی بو و لاریان که و الصلاة و سلامی خواه لپیغمبرکی که هر شتی خواه خدا و پیغمبرکی قدغهان کردی نهیان کردی حرامیان کردی به دنیایی و بدل نیایی و حقائقی زانستی پال پشتی دکا و زیانو پاشاتو لیکا و تخراف کانی در دخنو دو پاد دکنو پیش چوار ده صده لسر زاری سرورمان محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانی لتوقع کردنی پیوان لگر آفرتانی بیگانه و خوب بون خش کردنی آفرتان بودره و مالی حرام کرده و قدقه کرده و لفرموده صحیح ده هاتو ام راست زانستیانه براستی بلگی براون شاهدی درن لسر راستي دروستي حقي بيامي محمد صلى الله عليه وسلم وتراويتي شموليتي قجيريتي شريعة ياسا وبرنامه إخوة سبحانه وتعالى بو پاراستني كومالغاي مسلمانا وبساغ سلامتي هشنوي كومالغاي مسلمانا وبباكو خاوين هشنوين وبابنبونيان بباهاد زوانو برزو بالاكان بابنبوني مجتمع و تاکتاشی مسلمانان به بعد برز زوانکان و بالاک و داخستن و پیش گرتن لهمو او ریگایانی او دروازانی که دمنه خوی بلابونه و پیسی و خراپکاری و بدروشتی لکوملگای مسلمانان دا و هر و حالا هر نزیگ لو بابت اویج قدغه کردنی یا خود حرام بونی به تنامانوی آفرت و پیاوانه چندین راستی زانستی و چندین داتا و زانیاری توی جنوکان در یعن خستو در باری زیان و کاریگری خراپکانی به تنها و تخلوت معنوی پیا و آفرتی بیگانه و نامحرم لیکتر لیک و لیک شوین یا خود لیک کور و مجلیز دا که دلی دخد آکار و رینمایکانی و امر و فرمان و نهیکانی شریعتی خوا حل قلاوی سروشت و فطرت و پیکات بیولوژی و سایکولوژی و جیان و گذران مروفا تواوی یکانجی لکه فطرت پاک که خوا انسانی لسر خلق کرده و شریعت و برنامه که خواهنکه خدای بدیه نر و خالقی آسمان کان و زویه علیم و خبیر و زنای همو و دکارکانی آسمان و زوی جیان و پیکات بیولوژی و سایکولوژی مروف دزانه و همو مخلوقاتی دیکا وقت فرمه قل انزله الذي يعلم سر في السماوات والارض في عمله او ذاته او پرورگار او خدای دای بزاند وکوا نه هم نه نه کان اسمان کان زوی نزان زور زاران علمانی کان نه یاران نه حزان اسلام رخنه اسلام اسلام مسلمانان دگرن کبوی زور هستیار معامله لگر افرتان دکن و سندین رین مایو آداب و آکاری دانه و بوجیان و کنتاکو کنتاک کردن و تیکل بونی آفرتان با پیوان و کوگش کردن و بتن همانه و لشوینی خویندن و تاک و تای یه چگل رخنانه دیگرن که گوتمان بوتی دلن اسلام معنوی آفرت و پیوی بیگانه حرام کردو و بوتی لیکتر قدر غل مال و آفیس و نواندکانی خویندن و تیک را و شوین و زیگانه که دبنه های خلو بتن هم بون حرام کردو بزور اگل پیشل کردنی مافو پی کم کردنوی پیگو پی آفرت دادن خواه پنامنده پاکو بگردی برزی به خواه پرورگر روش لدوای روش حق و راستی گنزاوی یاسا و رسا و شریعتی کتا پیغمبر و برنامه خواه پرورگر دردکوه و چندین داتاکانی چندین توی جنوی زانستی و حقائق علمی او رازدکنو که اویل اسلام دا هاتوه
هر همو لە بەرژەوەندی ژیان و بەختەوەری مرۆڤ مایەی پاک و خاوێن ڕاگرتنی کۆمەڵگایە و ئاشتی کۆمەڵایەتیەوە پاراستنی شیرازەی خێزان و کەرامەت و ڕێز و شکۆی ئافرەتە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ئەنتم ئەعلەمو ئەم ئیللا ئایا ئێوە دەزانن یا خوای پەروەردگار یان دەفەرمێ وەلا یونەبیئوکە میثل خەبیر چی هەیە وەک ئەڵڵاه خودای زانە و شارەزا باس و مەعلومات و زانیاری دەربارەی ژیان و من هەست پێ بدە وهي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لفرمو دکان دا دفرمي ابن عباس فرمي فرميتي لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ابن عباس خواه لازم دفرمي جملة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو وليا بن اقدار بن بهش شريك بياريك بتنها نمينيتو لقر آفرتك وهيز آفرتك ببه بياري محرمو بتنها قشنك ولي فرمو هدو لا يخلون رجل بامرأة واتوليا وعقدار بن هيس بيايك بتنا نمينتو لقد عفتتك فإن الشيطان ثالثهما بيقمان شيطان سيهم يانا سيهم كسيتان أم نهيو قد غكرنا إسلام براستي تسنديني يعني حقائق علمي درخستي يكم بتنها مانوي مانوا لقل عفرت لقل عفرتان لبيت هوي بيروكو خيالو تنانت حزو آرزو إثاري جنسي للاي هادو رقص پیداکا دا تا در نظام توجه نوکان دریان خستوز لصدا نواتو هشتی پیاوان و آفرتان لکاتی کنتاکو تیکلاو بون و پیکاو بون یان دا صدا نواتو هشت لصدا یعنی کس خوی وابدر نکا لأوی اولا شوی نکا لأوروپا و خور آواش کراوا بیوکو خیال و اندیشه سیکسیان للا دروز دبید ولوش خرابتر و ترسناکتر لصدا شستو یچی پیاوان ولصدا پنزا و هشتی آفرتان بیروکە و خەیاڵی سێکسی و حەزی پەیوەندی سێکسیان پەیدا دەبێت دەربارەی هاوپیشە و هاوکارمەندەکانیان کاتێک بەتەنها دەمێننەوە لە ئۆفیس و ناوەندەکانی خوێندن و شوێنەکانی کارکردنیان و شوێنەکانی شوێنی پیشەکانیان و دەرکەوتووە تەنانەت لە سەدا ١٤ پیاوان و لە سەدا ٦٧ ئافرەتان بیروکە و خەیاڵی سێکسیان بۆ یەکتر پیدا دەبی کاتێک بەتەنها لەگەر یەکتر دەمێنێنەوە بۆ ماوەی یعنی نزیک لە ٢٠ دقا زیاتر دەبێت و دەرکەوتو بۆ ماوەی سەعاتێک ئەگەر لەگەڵ یەک بمینێنەوە ئاوە زیاتر لە لای پیاوان زیاتر لە ٢٠ بیرۆکە فکرە و بیرۆکەی خەیاڵی شەیطانی سێکسی و لە لای ئافرەتەکە ١١ بیرۆکە و خەیاڵی سێکسی بۆ پەیدا دەبێت خوا پەنامەدا و ئەو کاتانەی کە بە درێژایی ئەو شفت و کارکردنانەی لەگەڵ یەکتر دەمێن و لەوەش زیاتر توی ژنەوەکانی سایکۆلۆژی سێکسی دەریان خستۆ تێکەڵاو بوون و کۆنتاکت کردن پەیوەندی گرتنی پیاوان بەر ئافرەتانی ئەتراکتیڤ یعنی سەرنجڕاکێش و ئەوانەی خۆیان دەرخستووە لە ماوەی یەک کاتژمێردا بیرۆکە و خەیاڵی چەندین یعنی زیاتر لە ١٧ بیرۆکەیان بۆ دێت خوا پەنامەدا یعنی تەنها لە دوورەوە تەنها بە تێکەڵاوی نەک بە تەنها مانەوەش بەس بەو مەرزەی ئافرەتەکە کەوا وەک توێژنەوەکە هاتووە سەرنجڕاکێش و خۆی دەرخست بێت ئەو داتا و دەرەنجامانە بەڕاستی حەق و ڕێنمایی پشتگیری ئەو ڕێنمایانە دەکەکە لە ئیسلامدا هاتووە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چۆن هەموو ڕێگاکانی بەرەوداوێن پیسی و پەیوەندی ناشەڕعی هەر هەمووی داخستووە تەنانەت لە توێژنەوەکان دەرکەوتووە کەوا بە تەنها مانەوەی پیاوان و ئافرەت لە ژوورێکدا لە ژوورێکی چۆن و دوور لە کەسانی دیکە بۆ ماوەی تەنانەت پێنج خولەکیش بی تەنها پێنج خولەک دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هۆرمۆنەکانی فشار کە پێیان دەڵێن سترێسە هۆرمۆنەکان وەکو کۆرتیزۆل و ئەدرینالین کە بارێکی ئیستیعدادی نائاسایی نالاسەنگ لە لەشی ئەو دوو ئینسانە دروست دەکات گەر بیرکردنەوە تێڕامانی ئافرەتەکەی تێدا بێت ئەوا زۆر زیاتر هۆرمۆنەکە وەتا ئەگەر یعنی خۆی کۆنترۆڵ نەکات زۆر خراپتر دەبێت و ماکەکانی لەسەر پیاوەکان دەردەکەوتەوە تەنانەت وا دەرکەوتەوە بە تەنها مانەوەی پیاو ئافرەت و کۆنتاک و تێکەڵاو بوونێکی زۆر لەگەر ئافرەتانی سەرنجڕاکێش کاریگەری زۆر زۆر خراپی تەنانەت لەسەر تەندروستی بە تایبەتی پیاوان وەکو توشبوون بە نەخۆشیەکانی دڵ وا شەکرا و پەستانی خوێن و لاوازی جنسی و لا تێکچوونی هۆرمۆنەکانی لەشی و توشبوون بە خەمۆشی و قەڵەقی بە شۆکاوی شلەژانی دەروونی تەنانە سترێس و تەوتری عەسەبی زانایشی بریتانی ناوی سیر تیم هانتە تەمەنی ١٧ ساڵ بوو پرۆفیسۆری کیمیای بایۆلۆجی بوو
برای خلاتی نوبل بولازین در فرمانی پزشکی چندین زار هوشیاری ده لکاریگری خراپکان و کنتاک و معنوی پیوان و آفرتان لطاقی گرزانستیکان ده و رای گهند که ده بیت هوی پربون و شپرزبونی بیر و هزری توی جران و رسیرجکان لطاقی گرکان ده و بوتی زور استما که معنوی پیوان و آفرتان زور استما نکون داوی سوزداری و خوششویستی بو یکتر و بی آگابون و بی آگابون لعیشو کاری زانستی و کاریگری زور زور خرابی لسر نخوش لسر یعنی هم برهم و امتاز علمی و زانستی و همیش لعنی تندوسی انسان کنده بی و چندی نخوشی دی که و براستی اوی که بس ما کر یعنی تنوک یک بو لدریه یک لخراب و زیانکانی تیکلاوی و بطنها مانوی پیوان و آفرتان و توقع کردن و او حالتان نا آسایی که کمالگای مسلمانانیشی گرتو خواهی پرولگر همو لایگ پارزی و همو لایگ محفوظ که تا القی چی دی که لیه شاهد یکانی زانست و ایو برزوز خوشش شاد بینو و خواهی پرولگر تا نسبیرین خواهتان لگل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوشويستان، خوشحالم بجاركي تربا ايوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامج رامان لنيدا كاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچينا خزمت نداي جمارة 86 لقرآني بيروز. بابتكي باسي حرام بوني سرقال بونا با مالو من دالوا لا عبادتي الله سبحانه وتعالى، وهروها واجبي زكاة دان وهان دان بو بخشينو، وهروها آقادار كردنوا لا مردني لناكاو بيش توبة كردن. أو ندايا لا آيتي نويا لسورة المنافقون، ودو آياتي تريش هر بيوندي بو ندايا وهايا. خوشوستان، نداكا بمشيوازيا باجو بيستي بين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، أي أو كسانيك وباورتان هيناوا، يوبست بن بابزانين همومان بيكوا الله سبحانه وتعالى داواي چيمان ليدكات لم ندايا. إما دبيت أو بزانين كوا هرشتيك للاين الله وبيا سبحانه وتعالى لبرجون دي إما يمروف دايا. أگر كاركي خير بيت دبيت أنجامي بدين أو لبرجون دي إما دايا، وأگر كاركي شر وخراب يجبيت كوا خومان بدور بگرین لي اویش هر لبرجون دي ایمی مروف دایا. يا أيها الذين آمنوا، دوای او بزانین توجيه کچیا الله سبحانه وتعالى لم ندایا آگادار من دکات و لبابت کی زور زور گرنگ. كوا دبیت همو کس یک من خومن آماده بکن و آگادار بین. او بابتش اویا، انسانی مسلمان، انسانی ایماندار نابیت خوشویستی مالو مندال سرقالی بکات لذکری خوای پروردگار. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله. أبي أقادار بين عزيزة كانم بارو سامان لقل من دالة دو نعمتي زورجواني الله سبحانه وتعالى كدي بخشيت ببندكاني. أم دو نعمتا دبيت إيما بزانين چون ما ملي لقل دادكين، چون بكاري دينين لبيناو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ككاتيك بارو بوليك أبخشيت
ببندهيكي سامانيكي بي أبخشيت لو رزقانا زياتري بي أبخشيت دبيت أمروفش مقابل أو نعمة قوريا لشويني خويا سرفي بكات لبيناو خواي پروردگارا سرفي بكات لبيناو أو پروژانا سرفي بكات كوا دبيت مايي قرانوي خلق بو ديني خواي پروردگار بالي عزيزة كانم پارا نعمتا نعمتي كي قوريا ايمي مسلمانيش ابيت هول بدين لرقي شرعيه وا پيدا كردني رزقي حلال كاركي مطلوبة ابيت انساني مسلمان هولي بوبداد وكاتيكيش الله سبحانه وتعالى او نعمتي بي ابخشيت ابيت بكاري بينيت لبيناو الله سبحانه وتعالى اوي كوا ما في خواي پروردگارا ابيت جيب جيب كات او نعمتا ابيت اغادر بين كوا زوزور خوشويست لاي انسان نبيت ماي اويك انسان دور بكاتوا لرقي الله سبحانه وتعالى مروف دور بكاتوا لعبادته ذكري خواي پروردگار مروف دور بكاتوا لهر كاركي چاكا ونعمتي كي تريش او نعمتي كوا نعمتي من دالة بخشيني من دال بمروف للاين الله سبحانه وتعالى اوش نعمتي كي قوريا چن جوانا چن خوشا كوا مروفك الله سبحانه وتعالى من دالي بي ابخشي چه كربية چه كجبيت وكو پروژيك تماشاي بكات كوا پروردیکی جوانیان بکات و بیان که با صالح و باشان اوانیش ببنن با مصلح او نعمتی که زوزور گوریا او نعمتانا عزیز کانم چه نعمتی سروت و سامان بی چه نعمتی مندال بی او کاتا پیدزانین كبرسيار لكسيك بكين كوا او نعمتي بيه نبخش راوا كوا او دو نعمتي نيا چنه تامزروي اويا كوا الله سبحانه وتعالى سروت سامانكي بيه بخشيد بو اوي بتوانيت عبادتي الله سبحانه وتعالى بكاد بو اوي من دالكي بيه بخشيد بتوانيت جوان پرورده کاو و بی کات نمونه کی جوان و ببیتا منداله کی زور باش که دعاو و کاری چاکا چه لدنیا انجامی بداد یان لدعا روژا دو نعمتی زور گورن بلام نابيت ببيت ماي اوي كوا انسان دور بكاتوا لعبادتي الله سبحانه وتعالى هيج نعمتك الله سبحانه وتعالى نابيت ببيت ماي اوي كانساني مسلمان دور بكاتوا لذكر عبادتي خواي پروردگار هاجي زكانم اگر تماشاي واقعي استاي مسلمانان بكين زور زور بداخوا همومان جيرودي او بابته بوين كوا زور زور سرقالين با بجيوي جيان من و پيدا كرديني و هر وها مسالي من داليش هندي جار و اكات لمروف دور بكويتوا لمزقوت دور بكويتوا لكاري چاكا دور بكويتوا لورگرتني زانستي شرعي دور بكويتوا لبانقواز دور بكويتوا لجهاد لبيناو الله سبحانه وتعالى اگر تماشاب كين رودايك روددات يان جهان سرقالي رودايك بونمونا استا كوا ياري
توپی پیر هیا و خلقی هموی سرقال بوا با یاری اولمپیاتو و کاسی جیهانیو تماشا دکی او خلقه و سرقال بوا که هندی جار یاریکان گمکان دکیویت کاتی نیوژکانو نیوژکش لسری دادنیت ابه انسانی مسلمان آگادار بید ابه انسانی مسلمان که کاتی کش تماشای یاری بکات بو او تماشای دکات بزانه کوا کامن تیب یعن کامن یاری زن یاری جوان دکات لو بواره و تنها او انده تماشای دکات ایمه انسانی مسلمان نابید ولا او براء من براستی لسر او یاریانا دانین نزانین ولا امان بو کیا و براء من ایش بو کیا راست خلقی سرقاری او بابت بوا بلام هندیک دیمن دبین رید هندیک لیدوان ددرید براستی اما نفامی او خلقه دردخات کوا چنیک دورن لم دینوا کابرایک با یاری زانه کی باشش بیه بلام خو او ناکات کوا من حبی کی حقیقیم هبی بوی اگر بزانمش کابرا کافره بزانم کابرا بی دینه کابرا رقی لمسلمانانه نابید من ولا اکم اونده بید اگر بزانم ددوریت ایتر واملی بید کوا هندی جار خواه پنامام داد ناشکری بکین و هندی جار انسانی نفام و نزان هیا کفر بکاد جنیو بداد هندی جار هیا تماشا دکی اگر خیزانک بی پیاوکا لینگری تیپ یک بید جنکشی لینگری تیپ یک بید مشاکل بکیوتا ناو مالکو هندی جار طلاقش رو بداد اما بمشیوازه نابید نابید امشتانه سرقال مام کد لذكري خواي پروردگار سرقال ما مكات لعبادتي الله سبحانه وتعالى ابي ايما ها اوسنجي بپارزين عزيزا كانم جابوية امن دايا بو ايمان دارانا كده فرميت يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ليرا ذكري خواي پروردگار شاملة فراوانا نيوجا گريتوا عبادتا کانی تر دگریتا و روجو دگریتا و حج دگریتا و جیهاد دگریتا و بانگواز دگریتا و هر شتیک و سنوری شرع دا بید ذکری الله سبحانه و تعالی ابید اوشتان سرقال من نکن او دو نعمت سرقال من نکن و دور من بکن و لعبادت و لذکری خواه پروردگار باشا کسیک اگر حالی بوشی وازه بو پارو پولکی وای لیه کرد کوا سرقالی بکات لذکری خواهی پروردگار دور بکوی تو لذکری خواهی پروردگار لعبادت بلکو وای لیه بکات کوا هر واز لعبادت کان بینید وای لیه بکات کوا نوشتر کات وای لیه بکات کوا لکاتی روجو بونی رمضانا بر روجو نبید وای لیه بکات لکاتی جیهادا لپیناو الله سبحانه و تعالی دوری بکات و جهاد نکات بانگواز نکات کاری خیر نکات بخشین نکات باشا کسیک اگر بوشی آزه بو بهوی پارکی یعنی بهوی مندالکانی و حالی بو وزعبو او الله سبحانه و تعالی چون آگاداری او کسانه دکات و دفرمید ومن یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون بیت ایمه ایماندار آگادار بین عزیز کانم اگر هاتو پارو پولو سروتو سامانو مندال وامان لبکا دور من کاتو لذکری الله سبحانه و تعالی و وامان لبکات هر واز لدین داری بینین خواه پنامان بداد او هر کسیک آوها بکات او کسا واللهی لزرر دایا چلا دنیا و چلا روجی قیامت اوا
توجيهي الله سبحانه وتعالى كده فرميت ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أو كسانا زرر مندن جبا إيمان دار آقا دار بين بويا آياتي دواي أوا آياتي ديام ده فرميت وأنفقوا مما رزقناكم أو درفتا أم دنيا درفتا بو أنجام داني كاري چاكا بو أنجام داني جورها عبادت بو أنجام داني ذكري الله سبحانه وتعالى لحلقات ذكر دانشين بچين منالا كان من خزانة كان من بنيرين بو حلقات تحفيظ قرآن بو أخلاني كوا دكريتا و بو پرورد کردنی من دالا کان پرورد کردنی خومن بله عزیز کانم و انسانش اگر الله سبحانه و تعالی پاره پی بخشی چونکه او نعمتا مصدر کوسر چاوکی للاین الله ویا که رزقی مروف کده داو عبد کانی دادات بویده فرمی و انفقو مما رزقناکم انجا اوش رحمتي الله سبحانه وتعالى لسر دولة من كان لسر او كساني كوا الله سبحانه وتعالى رزقي بي بخشيون علي لهنديك لوي كوا بيمان بخشيون بي بخشن لهنديك لوي كوا رزق روزي من داون بي لا رزقي بي بخشيون علي لهندك لويكوا بيمان بخشيون بيبخشن

0: لخسارت دايا هموي لزرر دايا لهم هموي لقمراهي دايا اگر بيتو شون كوتوي شرعي خواي پروردگار نبنو جيبجينا كن نروجاني خوايان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بلي عزيزة كانم دبيت إيما شرعي خواي پروردگار تطبيقين أو نعمتيك الله سبحانه وتعالى بمان أبخشيت كسيك أتوانيت با دنگ خوشكي خزمتي ديني خواهي پروردگار بكات كسيك دتوانيت با كردوي باشا خزمتي ديني الله بكات كسيك دتوانيت لرغي وتاردانوا كسيك دتوانيت لرغي أو سروت ساماني كالله سبحانه وتعالى بي بخشيوا خزمتي ديني خواهي پروردگار بكات با بيت ميدانوا چونك أهلي باطل بهمويانوا هميان هاتونة ميدانة واستجب تشاوي خمان دي بينين لم دنيا وجهاني سوشيال ميديا بزانة أهلي باطل أهلي كفر إلحاد قمرا كان بزانة شيدا كان أي إيه مي مسلمان أزانين كوا أقر مثقال ذريكيش خير بكين أو دي بينين لروج قيامتا بونين ميدانة وبوشي ساحة شوالكين بو أهلي باطل. الله سبحانه وتعالى توجيه ما عندكات كوا اويكا بيماني بخشي ولا رزق الروزي با ايمش بي بخشين بيش اويكوا ملك الموت بيتو اجل من طواب بيتو وكتايب دنيا من بيت. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول بزن عزيز كانم ككاتك كوا إنسان لسر مرق دايا تمناي شي دكات فيقول ربي أو كسي كوا لسر مرق
1: أعوذ بالله
0: دلي أي پروردگارم لولا أخرتني إلى أجل قريب أي پروردگارم داوات لي دكم كوا دوام بخي أجلم دوام بخي بو أو داوا كاري دكات بزانا لچي كاتيكا لكاتيكي زور ناسكا كوا لسر مرق دايا داواي أو دكات لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذي زكانم لو كاتا او تمنيا او رجايا او خوزقيا هيت سوديك بمروف ناقينيت چونك اجلكي هاتو كوتاي با دنيا ديت ابيت تامي مردن بكات بلام تماشا بكن لو كاتا ناس كدا او مروفا داواي او دكات كوا الله سبحانه وتعالى اجلكي دوا بخات بو اوي صدقه وبخشين بكات لبيناو الله سبحانه وتعالى بو اوي ببيت مروفيكي صالح وشاك بو كومالقكي بو اوي بتواني خزمتي ديني خواي پروردگار بكات بو اوي بتواني ذكر وعبادتي خواي پروردگار بكات اي بندي خواي پروردگار پیش اوي كوا او كاتبيتو ولو كاتناس كدا تو تمناي او بكي استادر فتكواتو عبادتي خواي پروردگار بكيتو ذكري خواي پروردگار بكيتو لو كسان بي كوا صالحن چاكن مروفيكي راستن دورن لتاوان دورن لغندلي دورن لهمو خراب كاريك بلام او خوزگيا جيبا جينا كريت چونك الله سبحانه وتعالى فرميت لآيتي يازدا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله عزيز كانم أجر أجلي مروف ديت إتر دواخستني نيا الله سبحانه

تعالى برياري داوى ملك الموت يشجب جيدكات ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هاتني أو أجلش نازانين كيا تماشادكين مروفيك ككاتك دخويت إترهل ناسيت ككاتك أرواب وسركار إترناه قريتوا ككاتك أوتومبير لي أخريت توشي الرودايك دبيتو كتايب جياني ديت ككاتك كسك أرواب وسيران حزكات لم هاوي ندا خوفي نك بكاتوا ملوانيك دكات بلام لناو آوك درناتشو دخنشو دمريت من داليكا قمدكات لجهاني خوي جهاني كي تايبتي خوي لكولان قمدكات لناكاوا ساريك ديت اويج رادكاتو بيش سارك دكيو كو تايب جهاني من داليكاش ديت او اجلا كهات اتر او النية بري او جاري من دالا او جاري جنجا او افرتا او بيرا او ميرد من دالا او انا نيا كاجل هات الله سبحانه وتعالى تاخير شناكا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اذا جاء اجلها كل نفس ذائقه الموت دبا اغامان لخمان بيد وتماشاش دكين ددورو بشتمان لم دنيا سوشيال ميديا شنها كس اويكوا صالحا هنيئا بويكوا دمريت لسر صالح بوني خوي لسر ذكر عبادتي خوي بلام اوشي كوا ريقاي شيطاني قرتوا خواب نامان دا تماشا دكي بسر خوشي دمريت تماشا دكي افرتيكا جسمي خوي لا شي خوي نمايش دكاو لكاتي سما كردنا اجلي ديو دمريت تماشا دكي افرتيكا جلينا شرعي لبرا اجلي ديو دمريت باشا امانش مروفن بلام كأجليان هات الله سبحانه وتعالى اجلي او نفسا دواناخات ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها امرش مردني لناكاوا زور زور بوا با اقامان لخمان بيت با دائما هول بدين كواكاري چاكب كين ذكري خواي پروردگار بكين رغي خواي پروردگار بگرين و هول بدين او شرع جواني الله سبحانه وتعالى كبريتية لقرآن وسند لروجاني خمان تطبيقي كين لمالا وتطبيقي كين لقرك كمان هول بدين امر بمعروف ونهي لمنكر بكين لناوكو ملغا كمان بوشي وازا بجولينا و وردا وردا او خلق بقرين و بوديني خواي پروردگار آماده بن تيبقن كوا تطبيق کردنی شرعی خواهی پروردگار لبرجون دی اوان دایا چون که اگر تماشای هرچی یاسای دست کرده یا مروفکان دنا لینن به هوی جیبجه کردنی او یاسا کوا بوتا مایی قربسری و نهامتی بمروفکان لكوتاي آياتكش الله سبحانه وتعالى دفرميت والله خبير بما تعملون هذه زكانم أبي آقا دار بين الله سبحانه وتعالى آقاي لكرد وكان معنا خبيرة هيج شيكي لا شارا والنية جابويا با آقا من لكرد وكان معنا بيت با كرد وكان معنا هموي او كردوانا بيت كالله سبحانه وتعالى بي خوشا او كردوانا بيت كوا الله سبحانه وتعالى بي رازيا چلقسا كردن من و هروها لا او رفتاراني كوا انجامي ددين با اغامان لخومان بيت چون كالله خبيرا بكردوي مروفكان عبدكاني با كاريك نكين كوا الله سبحانه وتعالى حزي لو كار نبيه بي رازينيا تو رأبيت ككاتك عبدكي او كار انجام دادات
اگر هاتو ایمه بو شوازه خمان پرورده کرد، اگر هاتو ایمه بو شوازه هست من با چاو دیری الله کرد، زانی من ان الله کان علیکم رقیبا، زانی من کوا والله خبیر بما تعملون. او کاتا استقامه من دبید، او کاتا بختور دبین، آسوده دبین، دور دکوینه ولا رگای شیطان، او کاتا ازانین ککاتیک لکاتی نوشدا دعا دکین الین اهدنا الصراط المستقیم، کامن صراطو لسر کامن صراطو صراطی کیو بردوام دبین لسر او صراط مستقیما کصراطی پیغمبرانو پیاو چاکانو و هر وها رازگویانو شهیدکانا، او رگای راستا ابي ايما لسر او رقابين ونابت لسر رقاي الشيطان بين، چونك الرقا كاني شيطان زورن عزيزة كانم اي بند كاني خوا با آقاداري كرده وكان من بين بو اوي الله سبحانه وتعالى ليه من خوش بيو الله سبحانه وتعالى بمن خاتا بهش دوام خوش ويستانم بمشي وازدين كوتاي برنامي امرو من داوا كارم لالله سبحانه وتعالى يارمتي من بداد زياتر شارزاي ديني خواي پرودگار بين. داوا كارم لالله سبحانه وتعالى او نعمتاني كوا پيماني بخشيوا هموي لپيناو الله سبحانه وتعالى بكاري بينين سرقال ما نكات با سروتو سامانو من دالوا لذكري خوي لعبادتي خوي. داوا كارم لالله سبحانه وتعالى وامان لبكات كوا خزمتي او دين بكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي إخوة جورتان لبي مسلماني خوشويس ميواناني مال إخوة دواكان إلى الله سبحانه وتعالى إخلاص بخوي بون من بيبداد لهر وشيك إيلين لهر رستيك إيلين لهر بامك بأيوي بريزي يقيني بردوامي لباس كردني شرحي كرتي بير باوري إنساني مسلمان أمشو لسر ركنيك إيمان كركنك دلخ خوت وكان وخبر دينت يكيك العدالة الله جل جلاله أو إيش بريتيا باوربون بروجي دواي واليوم الآخر يوم القيامة لمحاسبة الناس روجي زندبون و بولي برسين ولا خلشي قولتين حكمة الله سبحانه وتعالى لدرس كردني إيمدا روجيك دي صالح لقل طالحة جاك بيتو كسيكي فاسدي خرابكار لسر زوي دستي هر للشراب وزباني هر للشراب وشاوي قوشكي أعزاكاني جوارعي لخراب وفسادي قراوا لقل كسيكي شاككاري صالحي مصلح دينداري دمباكي شاوباكي شاككاري خير ويستي شاكويس جا بيتو او رجي دلي برواداران خوش دبيت إنساني بروادار كوتي باورم هي بروجي دوائي اتر آرام بيتوا استمي استمكاران بينيت خرابي خرابة كاران بينيت ظلم استمى بينيت كسي ظلمي ليكا كسي ما في أخوا كسي حقي أخوا كسي تاواني اكبران بريكا هل يقرب روجي ديان روجي ورقرت نوي ما فكان روجي كالله سبحانه وتعالى هرهموا من أوستينه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الله سبحانه وتعالى دفر من هرد شيء لأسمان كانوا الزويدا هي وكوبان ديق أوستيل بردم الله لقد أحصاهم وعدهم عدا أو يتولى خيالة شوتو أو يتولى بيلي شوتو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها حموين سلاوة صغيرة كبيرة الله سبحانه وتعالى صغيري بيش كبيرة قصوة بو إلا سهني إيما دا دريكا تاوانا وردكان بيش تاوانا قوركان نسرين بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم روجي فرموي خلقان حشر كرين للروجي قيامة حفاتا عراتا غرلا حفاتا بيبتين عراتا روت غرلا شوينك شوين براو كان يان بو قراوتو هر شوينك بيت جستي بيت دايك من عائشة فرموي اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم اي جنو بياو سيري اكترناكن حيا وشرمي دايك من عائشة لچو دس فيكاد افرتي بروادار خمي حياتي لقيامتيش شرمو حياتي چن برس بوا بير لسي اكاتو لروجي قيامتيش دا بياو يك سيري نكاد پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا عائشة الأمر أشد من ذلك روجك زور لو سختر زور لو نار حتر خلق سيري يكترك بيريان لا يأونا ماوى يوم يفر المرء من أخي وأميه وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أويا حمكس مشغولة بوشتيك كبيت لتاوانا كاني لحسابي خوي هموي ليك تراك هدايكو باوك كرومنال ليك تراك هموي مشغولي خويتي همو كردو وكان من وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين بشوك ترين شد بقيد كغن ميق نيويدا كغن ميق الله دفر ميت ديان هيرين ومحاسبان لقلدكي إنساني بروادار باوري بوروجي كاوكا باوري بوروجبو بيري ليكاتو بير لواكاتو كإنسان من مات قام قيامته كمرت قيامتي دس بيكات بير لوكاتاكاتو حساباتي خويكات بيركاتو ولم دنيا يدا للروجي قيامتها لقل شي أبيت بدواي شي ويسكر الله دفر ما يوم يدعو يوم ندعو كل أناس بإمامهم بانك دكرين همو كسيك شيت في الشنق بولا دنيا دا لقيامتي شال دواي او اروي كام آلايبو كام رايبو كام بيرو باوربو كام كام كام همو اوانا محمد بو صلى الله عليه وسلم يا غير محمد
إنساني مسلمان دبي عيسى ولامي أو برسيارة حاضر كابو أو روجيك أرواد شنك جاتي يلن يا ابن آدم رحلوا وتركوك أين ويا آدم كاتي روجتي جاتي يلن وفي التراب وضعوك لأن أقول لك جاتي يلن لو ظلوا معك ما نفعوك أجر هم خزمك سكاري شد لاد بمنه وسودي عنيه بيت بوت باركي شد لنا وقبرك السودي نية ولم يبقى إلا الله وهو الحي الذي لا يموت أوي بوت أمينيته الله يا ذكر أخوانا سودين داري مانا باخو مانا ما دكين بروج قيامت باور ما بيتي ركني بين جمي إيمان مانا أو ركنيك وتمان ناخي إنسانها جينت عقلي خوتو خبر دينت شاوي خوتو خبر دينت شنك أزاني أو روجي مرت يتر قيامتيتي يتر لي برسينويتي يتر حسابيتي كشافعي دفرمي ولدتك أمك يا ابن آدم باكية أو كاتي لدائيك بوي أين وي آدم أقرياي والناس حولك يضحكون سرورا خلق بيان خوش بوك هاتو في الدنيا وبيكنين مش ديانا دا فلاني كري فلان كريك تامبوا كشيك تامبوا فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك كاربك بو أو روجيك تو أمري بوت أقريين بلام تو ضاحكا مسرورا تو دل خوش بك أرويت قيامت بيربو بي حساب بيربو بيت إمام يا عمش دفرمي وزمني أو كاتو تويتي استائم بيكنين دفرمي كنا نشهد الجنائس سيري لقال خلق قبرستان روشتين بو قبرستان ولا ندري من المعزى فيه لكثرة الباكين دلين ما نزاني كي خاوني مردوكي لبرزوري قريان هموي أقريابة يكرت بلان دفرمي إنما بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت قريان كان يان بو خويان بو بو مردوكيان نبو بلان إيم حساب وكتاب واز لعادته تراث بمعنى ونامينين هم صالي رمضان آوايا من تمانية لرمضان آوايا بينم سرتا قلب قربالغة ورده ورده شو بشو صف كمكا ودوائي لكوتائي ودوائي آوا ودوائي رمضان ناين ومزقود أو ديني تراثة أو ديني عادتة أو ديني بمانوية أو ديني محمد نية صلى الله عليه وآله وسلم مسلمانان بيشيني إيما السلفي إيما لرمضان أخويا أنتون نكردوا خويا أنا ما ذاكر بو حساب إنساني روشيك يان لبيشا واليوم الآخر يوم القيامة لمحاسبة الناس روشيك يان لبيشا خويا أنا ما ذاكرت حساب يان بوكرت حسابك تند يان بوكرت طلعن بالول جارب دويرهم سيد رحمه داب هارون الرشيد على هارون كي داوم ليكردي بمدروا كي داوم ليكردي على روجك هارون لحمام بيت بروتي خويا شو على درجة هذا بس ليهي على هارون أسيد رهام من بروا على بالو والله يسأل حمام روتم شو هم بدهم هو على والله من إسلام هويته كي أبي شاقو نا على إسلام هويته على والله إسلاهيش ملانيا دل دي عقادار بروجك آوار روتيت لساحي محشر دا وستاوي خلق داوي ما فكانت ليكن أبي بيان ديتوا إستأخذ آمادك أبي خومن آمادكين بأو حسابه بأو كتابه بأو ليه برسينوا سنكا كوت باورن بالروجي دوائي هيل الركن إيمان أبي باوربون للروجي دوائي لجستمان لأعضاء من دا ديار بيت سنكا الروجي يكدي بسر من دا أمرين كوتائي من بيدي وك شاعر الله إيواري جين بسر داهات ناچاري بازار هلگري برو مالو غوري تارد بتنهاملي ريبقري قناهت كرتامي روي سزاكي واتشاوريتا دفر مسكي پشيماني هلورينا حتى أمري سران قول كي قناه باريد وقرندو هرسي هنا مگر توبه بري بقري اقين روزر دي روي حشري اگر توبه يكي راستقي نبكين لم رمضان دا لنا خوا اقين روزر دي روي حشر بين روجر روجر دي روي حسابه بين أو باوربونا واليوم الآخر يوم القيامة لمحاسبة الناس باخو من آمادكين باواز لديني عادته افتراز بين بأمر رمزان رمزاني وارترخان بلجاني إما داوكارين لالله سبحانه وتعالى لمن خوش بيت رحم من بيبكا عاقبة خير منك لديكو باوك من خوش بيت شفاين خوشي مسلمان دي يا رب
شفای نخوشی مسلمانان دی عرب هر کس یک آزار یک ناراحتی کی لسره یا رب لسری هلگری بارانی بر رحمت مان بو بارنی یا رب بارانی بر رحمت مان بو بارنی یا رب بارانی بر رحمت مان بو بارنی یا رب العالمین لدایکو باوک مان خوش بی دایکو باوک مان سلامت کی پیرکان مان عاقبت خیر کی یا ربی کل دنیا درسن کوتا و شان لا اله الا الله و لسرت توحید ببرین یا رب العالمین گنجا کان مان عاقبت خیر کی یا رب العالمین داوینی کچکان مان پاریزی داوینی کرکان مان پاریزی داوینی خو مان پاریزی یا رب العالمین قاسم نخلص يا رب العالمين يا رب بسر برزيب ما جاني بسر برزيب ما أمرين يا رب العالمين لكاتيك أب ما أمرين أمرين يا رب كخوت بيت خوشة آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشويستان، لواني أمره يا باسكي پنهاني يكين پنهاني نشي. اما فيربوين حلكاتي تنهايا حلكاتي تاوانا بیل پنهایی بکین و بلام پنهانی که امجرمان جوازه. اما نبود عبادت کین بلام بنهینی. اما نبود لبینی خوم و خوایا هر یکمان نهینیک خطی که اتصال شکبره لینکی بکاته و که بس خوي خوي بيبزان كسيت المطلع نبي بسريا. بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. أقل هل يكتان تواني كردويكي بنهان لچاكا بو خوي شكبري بابيكا؟ سبحان الله. أي بو كردو كان أشكران ابن ای بو خلق چا مال لینا کات، ای بو خلق پی من نزانه نخیر. اها زبیری کری عوام فرمیه: اجعلوا لكم خبیئة من العمل الصالح كما ان لكم خبیئة من العمل السيئ. کردوی چاک بشار نوا و کچون کردوی خراب لخلقی اشار نوا. همو معنی گب میانه کردوی بکین لنی و شوا حاولها کین کس من بدیاره و نبه سيديك أم لولاكين. هل يراكم من أحد كس ديارة كس أتان بينه؟ انجا بنابو التاوان وبو خلافة كاريكا أبين بهر يكمان أقر أمجاري ويستي شاكبكا سيديك دورو بركا أقر كس ديار نبو ليوي تنها كاميرا كاني خواي قورا مراقب بسر يبو تنها خواي قورا مطلع بو بسر لكيا انجا باكر دوكبكا. سبحان الله، چون کردوی خرابتان هیا بدزیوا با کردوی چاکشتان هبه بپنهانی بله، چون که ام تاوانا نهینیانه که پشتی انسانش گینه لکاکتور من لجیان ما سرکوتو نبوم دست بو هر شیه که بم بدست موناید نلخوندینا سرکوتو بو نلکاسی بیا نلبرو بردنی معلوم نالا که سکم دعای خیرم بو کل محکمه لگل خزام آخری که جا بینوا دكتور دس بو هرشي كمان بدس مونايت الين كرم الى اقل بيني خوت وخويا تشاكا خوي قورك يا شكان ابو حلكا والله خوش بيستكانم همي او تاوانانيني وشوا همي او خراباني تاريكيه كوايل انسان كان كردوا حتش دي كان بدس ونايت وجانيان والي الوز بو خوش نازن شلون لي درشن بويا. اگر ویستان قایم بل ارزه، اگر ویستان تونو طول بن او خیمه کتان باش دا کتن حتی او سنگی کدای کتید حتی او کبناغی مالکت بچه بناخی ارزه خان وکتو خیمه کتونو طول تر بن بهیش دی حلنا کنده. اخو سنگه که زوربه دیار نما زوربه چقی چو بناخی ارزه بلام حتی او کو اما بچه بناخی ارزه اما تونو طول تر به حتی وکو روکش دای کتید عبادتا روکشکان دیار بی و خلق بی بینه اما لقتر بی برو اما دا کتبا خلق نی بینه بو اوی که اما جای گیرتر بی مترسا حچنک اما بچه بناخی ارزا زیاتر قاتل ثابت تر بی زیاتر دل ثابت تر بی زیاتر خواهی گوره اتپاریزه بله واللهی واللهی چند کرده وکان بشاری توا قسم با پروردگار خوای گوره کرده و کانی نیو شود دسر دمی خلق آباسه کره کرال انسان فلان کس چل ساله شونی جو چیه که تو چوزانی شونی خلق گمانی باشه با از آنن عابده که بوا همو روژک چل دانه سال بروژو بوا خیزانه که پی نزانی وا ای چون بروژو بوا ای دوائیم قصه چی جرابه تیوا الا خوای گوره نیه نکی کشبکا إلا خواهي قوره بو خلقي دره ينهد هرچن يكا خلقيش تاواني لبشاري توا خرابكاني لبشاري توا
بانی خلقو بینه والله شونه واری توانه که بناو چوانه و دیاره بیان فلان کس بخوا چاوی شور را بخوا باش نایت برچاوم بخوا خوا پیم نگری هر قصه جا انسان سبحان الله زور جار جلی لبرکا لما دیسا خوی فقیرکا بیدنگ بی بوی که خلق بمتقیب زن اما نترسی خوایا کچی سبحان الله دلی خلقی وای نخوینه توا بو چون که خلقی شتیک بینه امیش ایوه شتیک پشانی خلق با که راز نیا که درویو تنها خوای گوره مطلیع بسریا بلام ابن جوزیه فرمیه والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والله يزور خلق بيني كنيجو روجو بيدنجي عن زورة كرت خوش يوكو يسي من آواء بمتقيب بيابتشاك بشانيا بلام والله خلق نأتشو بلايا وخلقي كيشم بيني جلي جوانو كشخو بناو بازارا ارويشتو بيكنيو دلي خوش بو كيشي خلق ببيوچاكو ايمانداريا نزاني بمتقيا نزاني فعلا يشروابو الفا تدبرت السبب بدواي هو كاركيا چوم فوجدته السرير الله بينيم امن تنهاني هيني كان اماكن تنها اوشتي دضلي عبدكيا جيجير بوا تنها ام پنهانيا كعبدكان جياكاتو بو خلقي ثم حولها كيت شاكا كان درخي خرابا كان بشاريتو كتي إلا خواي قورا هم يخات أسر زمان ودلي خلقي ابن مبارك فرمي ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك فرمي كسم نبيني بقدر مالك ناوي برز بيتو إمام دار الهجرة هزار و دو صد سال كتابة كي استاكنش تداول كريه و أخيان ري استاكنش لحرمينه كتابة كي مالك مناقشة كريه فما ليس له كثير الصيام ولا صلاة نجو رجوشي زور نبو إلا أن تكون السريرة بس نهينا كي لك الخواي قولي على الرأس سبحان الله أما شو شايتي بودا الله يكرم مبارك معروف كرخيه فرميت ما اكثر الصالحين وما اقل الصادقين كافشا كان زورا بلام رازقو كان كمن اواني كرازقون قد فتنه وشيان نابه وقد هشت زرر يام بينا اغيني بلاي خوشو استكان قد تصورنا كيت خواي قورشتي كيلي ونبي ودرينا كابو خلقي آه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير آه لقمان فالودي من علكيكا وفيركا بؤويك عظمة وردكاري خواي قوريبو نشامبا فما يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أفهمك رقم أجر مثقال زريق لخردل أو خردل بو بنيت كس إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة على صخرنا في صخرة لناو برد يا كابي أو في السماوات شكا برديج لأسمان هي نيازي كان لأسمان هم كوكب كان يتر لأسمان هم أو في السماوات أو في الأرض لسر أجنا لناخي أرزا أقل يك خردل لمانا لناو برد يا كاب لناو تاريكاي برد يا كاب لناو تاريكاي أسمان كان لناو تاريكاي الزوية هبت يأتي بها الله نك خواي قورا ايزاني خواي قورا ايهيني يعني خردلكت آوا بودركا اللي اما خردني جمارة اونيا بكودي اونا لفلان شوينايا
خواهی گوره هشتی که لیو نابه ایسا تو بتمایید که درگاو پنجره و پردکان داخست گلوپا کان کجایه و اشتکان من بن نابخوا اما نجیانی خواه ما نابینی اللهی حد چنی شاری توا الا لو تاریکایانه خواهی گوره پنهانکان عشقر آکاد جاب چاک بیان خرابا دبرو با عبادت کان من عبادت یک به لچاوکان خو من دور خینه و عبادت کان من ذنونی به یونس آسا به وابزان استاکنه لسکی حوت یکاینو لناو تاریکایی سکی حوت یکاینو لناو تاریکایی دریای اینو حشت یک جویل من نیا تنها خواهی گورنه بید بلام او زبزباتی کلو دریای و درچی اگاتا حو طبقی آسمان و اگاتا عرش ملائکه تکانو تیان خواهی او دنگا چی لناو دریای چکا پیان سیر بو غواصو کاتا نبو ذکریک دنگیک لجر دریا و دی علی سبحانک اینی کنت من الظالمین خواهی مظلوم نخوام کرد اتوانی ام عبادت بکین لکاتی که حوتا که پی ما نزانه و ایمش لناو سکی یا جوری که تاریک من بخو من درست کرده بینو حتا وکو ناوک من آو بی و تنها مل من بدره و بی بلام دمو زبان من لذیکر نکو تبی اتوانی ام عبادت پنهانه بکین حرکاتی خو خستا او منظر و بلی اتوانید جهستا کیت ام عبادت چن خوشه ام خلوه لگل خواهی گوریا چن خوشه که کس پیو نازانی عبدالله کری عمری کری عاص فرمه لون اصلي رکعتا بالليل احب الی من ان اصلي عشرا بالنهار اگل روشه درکات نیشکم بقدر اون پی خوش نیه لشوا یک رکات شو نیشکم چون که خلق پی نازانی یا ایوه المزمل قم الليل الا قليلا هست بشو حل تاریکی شوای رید ری اهلی نیاز رازی دل افشا بکن خلوت گهی خاصان شو شو کسی پرسی لخو درخستنی پروان شو او تیناتی گیشو تجربه مردان شو امسی آروژی منا پوشی و عیبی کسان آشکار ستری احوالی گناه کاران شو هل تاریکی شوایا هل تاریکی شوایا ریدری اهلی نیاز رازی دل افشا بکن خلوتگهی خاصان شو الله کسی طالب بدری معرفت کو کردنا پر لدر دریایی کی بی مهلکی خنکان شو ناو دریایا تنایو نسی تیانی پر لدر گوهر بلان پیابی خوی ایوی کوی کاتوا بله حرکات اتوانی من عبادتو چاککان من آوا بیت آوا براسی بردو مانتوا حرکات اگل اگل خواهی گوریا حزیف آسا بوین پیابی کهاب ولی دیو حزیف من درس منافق بم حزیف بچی کرای تیریا کانی بوجا کرده و صفتکانی لی دور خسته و فرمی حزیفه من منافق نیم فرمی اتصلی اذا خلوت اگر بطنیا بوی شونی و شکیت اگر معلوم ناو نمال نبون کس دیار نبو شونی و شکیت نو شکانی زحاده کیت ذکرکانه کیت و تستغفر اذا اذنبت تاوائی لخوشبونه که اگر تاوانه کت قال نعم قال اذا فما جعلک الله منافقه برو تو منافق نید الله حسنی بصری فرمی پیاوکانی پیش ایوه لمزی سکانا که گریانیان بوا هاتو خریبون لترسی خواهی گوره چاوکانیان فرمی اسکی رشت این جرای و هنده کیانی ام بخوا بحلام تقور ساح اگر بیشی زانی آیا گریانا که ظاله بی بسری آمان سکی بچه هشت فرمی کمال پیاو من بینی اگر کاری بیان توانی آیا بپنهانی بی کن قد با عشقرانی آنه کرد سبحان الله چن خوشا
لوانا بيك لجر عرشي خواي قوريا حشرك لين سيلا سرحوتي أوانش أوانن كببنهاني كاركا كامانا رجل ذكر الله خالئة ففاضت عيناه بيادك لخلوتا يا دي خوا أكاو شاي بربي لقريان ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفق يمينه ودسي الرأس أي بخشوني على دسي شب سيدي أنبنانيك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله بيابيك الشعافت يبانيك لو بري جواني ولو بري بلو بايايا علي الأخوة ترسم كواتا زربي أواني لجا عشي خوايا بون الأخوة ونزيق بون لروجي قيامتا أوانا بون ككاركان يعني بنهابو بوهي بغمري خاصة صنفرني صدقة السر تطفئ غضب الرب شاكا كردنو بخشن دي بنهاني توري خواي قورا شوريتوا ياخو سار ديكاتوا تن خوشا مالي بوهي شاك تيرين كردوا على الإطلاق رجوة شكا الصوم لي بو شكا كسبي نازاني خوتو خوا هيج ناخو أما عبادته حج زكاة نيج نية أما تادار نية سنبريتة في الشواء خوت أخوة جنا خويت بروجود الصوم لي وأنا أجزي به بلا بويا بالا مدعا يكاتي عبادته كان مانا بياو كان مان ماسكن وشكانش مان بتشبكن بوويك كسبي نزانية الله كريم مبارك كأشوب وجهاد ومشاوي خوي هلا بيشاوي بي خلق بين زاني سبحان الله الجهاد يشاب الله خوش يستكانه أم برياس كان بس بيلا كان إما كخلوتي أنا كردو كاتي خوي بيجي يشتون زاني وأنا واتاي تشيا لو بريا كخلق زوري بها تو هيك أنا ما هو كرو توتي رولا من برياس كي يكن بخوال فلان شو نشار دو تو بشن بيهن مالي سبي بروجي رش أمره أو برياسكي بكالك مانيت قسم بخوا أويك كو كردو توا لشو تاريك كانا لسر مرقا لقبر قيامتا بكالك دي بو شك خواي قورا فمي يوم توب للسرائر البرباني هني كانت شاق بن روشي كبيني هني كان كشف بن بكو إستانية همو شد بعاشك رايا مزقوتي يكي والله مزقوتي كم الحزق بنا يخومو بير ولا تشاكيك كم ولا حزا كم ناوم بنوسي بناي مني شي تيابي ولا بوشم بلاو كان وتخابا خلق بزاني نا اگر كردو تانكرت لخلوتا بيكن لخلوتي زندانا لپنايا اگر جائز با دم بتخوز قبايا شقشتيك شواني انفرادي بآسماني قرآن ذكري خوايا ساتيك كروح شمالة دشني شمالة كبا وقريب يرايا دلي تا مزرو وكبري سبي بوش ديتو دروا بأسرو تخبينايا نابني روح وارا ما ود سوسان بيبا تشيبا لرافي سوزينايا بقردلولي بيبا هلزنا دل وكو لطفي معراجي بي بلايا لآنو تشاو ترو كانا بزربو ويلم منيش بيخد آسا بدوايا ندلم ما نهستو سوزو روحم جستش هستي نما آزاري نايا وكو دايكي جركسو تاو بعزرت دروم بدوي هستو نستو صدايا تمس أميش وكود لكي بيخد بسر سرد كندو كوس بي برجفايا خوي قيان وتنو كوري مدينة بس أبرا لنوري مصطفايا آي بوجي هل تروش كان كي محوي بخونيش بي خوزق جاري ببايا
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بريزان كسك ما وينو ست بين زسال دعوة لقومي خو بك طلبيا لبك عبادتي خداش واحد الأحد بك نواز عبادتي بنت صنما بين أو قوم أو ما وديرو دريجا حر عناديا لقالي كردو حر بكيفي خويا كردو بقويا نكردو حل سكفر الرويشتن تخوا أو تقدر إنسان شي دوي تنوع التحمل شي دوي تنوع الصبر شي دوي نو ستو بينجا سال أتو دعوان اللي بكو ونبنا نبنا مؤمن إيماني نين أو الشيبو أو بياو أو إنسانا نوح عليه السلام خدا تبارك وتعالى وكي وحي هنار لبو نوحي كالسفيني درز بكا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أو وقت نا دار هبو نا تشت هبو خواه تبارك وتعالى أمري كرد داري بتينا طبعا السفينة بداني شا ذكري داري كان الرواية دجيرتا ماوي ست سال بيتو ست سال حتى او دارا شين بو بلن بو بقوت بو دواي بريان دواي هنا هنا وكرديان اللوحة همو ملائكة يارمتيان دادا ملائكة بدرستي يعني بحمشك اليارمتيان دادا بإشرافي جبريل عليه السلام بوحي خواي تبارك وتعالى حتى كو او سفينيان درست كد بريشي وبجواني وببزمار وبآسن وبحمشك لشي وكي عالمك الرونياني كوصفيني تادك لسرشياي هل استاغوتيان هو يا نوح او تو دركفتي نجار هتا انكز گو پیغمبرمو صعبت يا بيكرت قالتا ام بيكرت نوحش عليه الصلاه والسلام گوتي ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون روز دادي الانگو صعبت ابو روز دادي اما صعبت ام پیدکاين اما اصلا قالتا ام پیدکاين اصلا انگو توش عذاب شو هادين كقطع يتصورناك او نوع عذابه حبي لدنياي بلكو دمينينوش ابد الابي نوع عذابي خدا تبارك وتعالى قلت يا نوح علامتك تبيد ليم أو علامتك كنجي دركف أتو بانقواز بكا مالو من دالي خو أو مؤمنين لقالتن برو السفينة بتن لو أويدا سوار بن هروها أمر بكا طير طوال وحيواناتش همو من كل زوجين اثنين أو علامتك تشيا أو علامتك تنديرك تنلمالة تنديري ناني أو تنديرها او لدر دي وشي كانية لدي كا او لدر حاد وشي كانية او لسر چو او وقتي بانقوازي خو بكو بربا السفينة هرو بلي حقيقة روششي نوح دروني تندوري ماليان ناو ماليان و او لدي وشي نوح عليه السلام ديتي او لتندوري در حاد زاني كعذاب حلب بسا او قومي هنا امري كرت او مؤمنين لقالي و اهلو مالو مالو مدالي خوي حمير ريو براو چين داري چين براو سفينة چين كالسؤالي سفينة يبن و امري شكر بانقوازي كر جميع حيوانات حاضر من لكن سفينة فعلا كتو دا ديني حيوانات حموة صفة صان حاضر سؤالي سفينة يبو حيواناتها كاني سوار بن حروها تيرو توالو من كل زوجين اثنين حمو چين ناوي لابشتي هنجي خواه تبارك وتعالى امري عاسماني كر حاسمان درچه باران و آوه بكوا يعني بماء منهمر وچتو نوچه قطرات ماء تك تك نخير نا بلکو چتو منزلق آوه برش آوه تو آوه عاسمان حملة آوه لعاسماني بگر حات خواري و امري شكرت آوه حرده ببتا كاني بيك جار يعني بالقانيك آوه لبنا وش حالستا يعني حاجة حالتشي آوه قط نقو ما قبل سر ريو عرده أبدا آوه دينا وي طوفان او طوفانا دستيكر حتى امري شكرت آوه حرده ببتا كاني بيك جار يعني بالقانيك آوه لبنا وش حالستا يعني حاجة حالتشي آوه قط نقو ما قبل سر ريو عرده أبدا آوه دينا وي

لغربينه هنا طبعا اشتكى فحال بينهم والموج فكان من المغرقين. هنا حرب موج وجد شاي بلندو نبي ذاك الاولى هنا غرقوا كركتشو وجي كركتشو غرقوا بشره زجيسوت بشره. هنا قلتي يا ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قلتي خويا اشكر منا اهلي منا عزك من رحم بيدا ابي يعني نكفتنا بجهنم وعذاب وشي او قومي. هنا خذ تبارك وتعالى وشي نوح او دعائي كرد هنا عتابي كرد قلتي يا نوح انه ليس من اهلك او اهلي تنيا او عملي صالح نيا او بقال كفارا كفتيا او كافرا شايني او اني كم رحم في ذا بان بلكو دبي مستحق جهنمي بكو غرق ببي. هنا خدا تبارك وتعالى وشي او وحيلوها نار هنا باشمان بو ولا دعاي خو قلت يا ربي تمن عفو بكي بل يا باشمان بو حقيقة لبشتي هنجي موت حات بوت حاسة في نبح حركات كرت أو أختي نوح فرموي بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بناي تخوايا اللهم يا ربي استرمان بك يا الله موج دسي بيكرت موج دسي بيكرت وشيت شايب السفينة كفتا ناو بحري دي هنا ودي بر ليرة دي بر دائرة ليرة دي بر دا حتى ماوي ششما قبات بشر لسر يعرض نما قط أبي أحياء بينما نلا بشري نلا حيوان نلا طير توال قبات حاول خرج وبيك جاري مرد لبشتي هنجي فترة كشش ماك بيتشو رواية دجيرت ودلين لا داي محرمي عاشوراء دلين أو سفينة خوا أمري كر يا سماء يا قاز أمري عاصمان كي باراني خو قطعك يعني آوي خو قطعك لسا لبشتي هنجي أمري كي يا عرض آوي خوش نقوم بك بزانا لا آو لعاصمان قطع ولا عرضش قطع حتى ولي هات هيشك بو واستوت على الجودي أو سفينة لكين دري استقراري ورقل لست شاية جود جودي تشاك لكردستاني توتشيا طبعا او استقراري خو ورقرتو هات اخواري لبشي هنجي خوات بار ورد فجوه اذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وشي راوستان لستشيا يخوتا اتقاما ذكر او اختي بلي اخواي الحمد لله امن نجاة لقوم الظالمان بلي بريزان او سفينيا نناو اوي ما وششمانك علماء دلين كششمان توابو خوا أمري عاسماني كرت آوي خو بوستين خوا أمري عرديش كرت آوي خو هروتو قدة آوي لسرع قدة حتاكو ولي هات عرد تقريبا هشكاتي بدرسي بدياركب خوال القرآن دفنوا إذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وشي التواو الراوسة بلي الحمد لله خوانا أمن نجاتا لقلو قوم الظالمي برزان لبشتي أويك السفينة استقراري خوار قلستياي مؤمنة كان هاتنا خواري حيوان وطير تواري شهروها بربين وبرلابين لو لعردي أو أختي أو منين اللي قال لي بينها اشتكز منها مو عقيم بين من دالي الندبو فتريق ما نوا أو مؤمنانش همين مردن عمري خواهن كرد شي ما هو النوح ما هو لقى هرسي كري سامو حامو يافض دليني أو هرسيكا ما نوا أو نسلي للدنيا ما ألحانك همي لأولادي نوحين عليه السلام هلا بهندز ناويا لنا الأب الثاني للبشر بابي دويه بشريات شوك بابي أول آدم بو عليه السلام بابي دويش أو نوح بو كأو نسل حموي لدواوي بباش كافت لفتريك بيت شو براكانم شوك بشر دبي إلا بمري نوحش عليه الصلاة والسلام لبشتي أو عند دعوته أو عند الصالة أو عند هموي هنا وفاتي كيرت بوشي وي قصي نوح عليه السلام كوتايهات إن شاء الله لحلقة كاني دابي بحسي بيغنبرة شيزة كين لبيغنبرة كاني خدا أويها ناريتي لو أرضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين برای خوشکانی برز السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سپاس و ستایش خدای تعالی تم که ول خدمت وی برز خوشویسته لوانی کی تل وارکانی دام زرای پیش شاده می نوا دا و کارم نخوای جو عاقبت ما بخیر بگیرم دام زرای ما کلا سر دینه که تا اورجی بسری برز و غرین ولای خوای پروردگار من اللهم آمین اجمعین خوشویسته کانم بر دوامی نصر او هوکارانی که هوکارن بود دام زرای من تا گشتی نصر باسی جورکانی نفس که انشالله لوانی امر من دام جی پیادین عزیز کانی من لپرسینو لگل نفس مانا یکی که تن لوح کارانی که انسان ایماندار ثابت و خوراگر اکان سر دینه که براستی چون که براستی او کسانی که ثابت نابن هیچ کاتیگ لیه پیچون نفسیان نیا همیشه خویان براست زانی و همیشه هاو عرزوکانیان بحق زانی و بحق بینی و یکی وایان لیاتو پنابخو حلکانی خوشیان نبینی و حلکانی خوشیان نفس بچی پشانیان دا بچاکو باشا پشانیان دا بوی امجور کسانه چون که هر تنها خریکی خلق و عیب و عاری خلقن اگر لنفسی خویان نمو عزیز کانی من بویا لپرسی نوا زور زور پیوستو گرنگا که انسان بردامین نفسی خوی بکوله توا او حلانی که روزانه بسطاتی نیلی تیه پاره ورم زانی چی کردو بخوا تاب سروی حسب رو داوین خوشمون خواه گره که لسه و حلانی که کردو تا اگر شو تا بیانی هست یک سب بیانی نیلی روش بیتو بیانی نیلی شو بیش شویش نیلی روش بیتو برو توبه بکه برو بخوا تاب سروا اگر بردوام آبم شوازه آواد کرد دلنیاب انشاءالله سرکوتو بیت او کاته لجاتیو که سرقالی ای بوعاری خلق بی بس اگر نخوت بی براسی برای خوش کبار زکان کوانتا بی انسان بزنه لی پرسینوا پیوستو گرنگا چون که بهوی ازانه برو کام آراسته اروی برو بی دینی اروی یا برو دینی خوا و شرعی خوا برو خوروشتی بز اسلامتی اروی یا برو بدروشتی خرابکانی دور لدینه کان پناه بخوای گورا همان صفاتی اوان بودی تا پیشوا بزن خوش ویستا کانم امسس بونو لادان لرگه راست بشو روش رونا دا لسر انسان بلکو اگا دار با روش لدوای روش واز لچاکه که پیانی ام نفست لگل وازی لچاکه که پیانی چی خاط شوینی یکسر خرابه یکی خاط شوینی چون که ایتر وای انسان طمیعتی وای اوشتی که انجامه دا اگر چاک بی او راه لسر ای که اگر چاکه واز دینا بیش شوینی جگه بگری تو کاتر شیطان چی برازه تو خرابه کن هاو عرضوش یارمتی داریتی او کاته پنام خوی خاص سرگی خراب که وقتا لجگی چاکه که یکس خراب انجام دی لبر او پیوسته همو کاته لپرسینو لگل نفس سرکشه که تابکی اگر گناحت کردوا زو توبه بکا یکس چاکه لدوای انجام ده حتی وکو خود راست که توا لچی برای خوشکه برای سکام لشکست لروخاندن حتی دور نکوی تو لبردامی لسر امره گراسته چون که براسی اگر بیتو محاسبه نفسی خود نقی شکسته یعنی والله اروخیتو لناوتی اگر قلائه بهزیش بی بخوتا مناز وابزانی که زور مهمی وابزانی که زور شازی وابزانی وینی تونی لدینداره تیح ایتن لغیری خودش کسی کده و شیطان مترازه نیتو اگر تو لسر رگی حقید اگر تو لسر توحید و اخوا پرستی ابی سجده شکر بخوا بری ابی سپاسی خواه لسر کی ابی خواه بلی خواه تاکی کنوی ندهی بسر ما که ام توحیدم لدستم پناه بخوایی گوره ام دام ازرایم لدستم که استان سریم چون که براستی اگر هاتو شنها و عرضو کانه کوتی شکسته یعنی عزیزه کم امرونی یعنی بیانی امام عمر رضا و رحمتی خواه لسر به چیه فرمه امام عمر عشری مبشره لدنیا خواه مجده بهشتی پیداوا اگر پیغمبری به هاته دوای پیغمبری خواه محمد علیه صلی اللہ کی بو عمر بو رضا و رحمتي خواهي لسلبي أفرمي شي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر ليبرسينو لغل خوتانا كان بيج أوي كوان ليبرسينو تان لغل عوك كرد وكاتان هل بسنجين غير الله خواهي پر ورقارتا كواتب راو خوشك برعيزة كان مسلماني جير أو كسيك ببردوان سركوني نفسي خواهي كان وكارو كردو بدواي مردني انجام دا براستي جوه بلو مي هيچ کس يگ نادا بخراب باس يکن بباش باس يکن چاراني سپاسي خلقي و دسخوشي خلقي و لو مي خلق نبه جواب يوام داتوا چاراني او بيك خوالي رازي بيت
والله كسر كوني نفسي خوتت كل خوت بعينابي شوين هوا عرزو كان الناكي براو عرزكم خشكي عزيزكم كانوا كردوات بو قيامت انجام دي كواتن يبرسينو بيوس لكاتي روشن لسر امر يقاي حتى وكو خال لا وزكان تشاكيتو ولا اني بهزش بهستر بكري اقل لا انا كان بهز سباس بوخوا كانوا كردو كان تشاكو بتوا سباس يخوا يسكن بهستري بكا شون كتاب توتري كي بوخوت باشا شيطان زياتن يدورك شري نفسي لك ولا قيتو بوميدي خواي بروكا ابي زياتن بري بيا بدي اقل كسر لخوي بو بيشيتو ليبرسينو نفسي خويكا ازاي يعني شي يعني واتاي بردوامي خوراقري اسر دينكي والله براو خوشك برا زكاني هو كاركي زور زور قوري ونبوني لي برسينوش يعني شي واتاي هل دير ورسول لو زلكاوي قناه خواي قوري ما بارسي لناو زلكاوي خرابو تاوان خواي قوري ما بارسي باشا ليج لادانا نسر رقراستكي خواه بيغمركي عليه الصلاة والسلام كواتي انساني ما دار بيوسه ببردوامي لنفسي خوي بيشيتوا انجا نرواني قرآن وسنة شوا زانان رحمة إخوائي قريبا مثل جورة كاني نفسي أمو بيان كردوين سي جور نفس ماني براو خشك بريزة كاني من ديانا لو تايتي شاما جان بيدا وبالان بيوستا يا تمخينو جاري كيتر لبرشي لبر اوية كإنسان نفسكي زور جا ونسر كشو لبيدية باتوا إنسان لنسيانا وهاتوا خوش يستكانم جوري نفسي يا كم يا خوي جورب أنا وذا نفسي أمارة بالسوء أو نفسي كفرمان أكاب بخرابو تاوان أو نفسي كهيج كاتي شاكوب يا نالي بنا بخوي جورب أو أنا كأمين السرقي خراب كارين أو نفسك أن طاو ظالم وسريانا بوت أخويا العياذ بالله بوهمو هنجاوي خراب بشاكب شان يا ندا ويبرك كابري دس كدزية كأخوي بخرابو تاوان بار نازاني مكاسبي أزاني كابري قاتل مكاسبي الزانية كبيعوا كجيبوا أموهم كابرا يترك مشروب أخوة مشتكي سادو أسان كابرا كزينة ودائما بيسيكا زور بسادي الزانية مور نفس دوير عزان دونتو كابرا كحكم بشر إخوانا كا بچي الزانية هر بچاكي الزانية چون هر بازاكي خوي بيشاك تلال عيازو بالله أو نفس السر كشار رأي كشار برو الخراب وأگر فرياي خوي نكوي أبو شوازا بقرت ولا إخوائي پر وردگار او دلنیاب براو خوش کبار زکان و خسارت من دی دنیا و آخرت چون که نه لدنیا اتوانه بختور بی نه لقیامتی شا بختور بی براستی و کس هر دو جیانه قیل دسته دا چون که او نفس سرکشه هر کاتی کاری خرافه با توب که الا بی باجقی لدنیا بی پیش قیامت چون که فطرتی انسان هندشتی قبولی ناکه هندشتی هر پی خرافه براستی یعنی نمونه اگ براو خوش کانو میگیرمو روشی که لیکی نورات اروپیانه لگل مسیاره که لگل برای که برزه روشتم افرت یک با پاسکی لپیش بانو آر روی لپیشی سیاره که هاوین بود جلکانی کرد بو افرت که طبعا خواهی گروه با خواهی شاهده طبعا اما چون که لانه خلقی خرابه گونه چی و سیدی هم کدوی اشتیر لبردم بانو آر روی سید من نکرد و بلام لو کاته بایی که با قوت هاو برای رومان جلکانی افرت که هل دایوا ایتر همو لاشه دل کهو جلکانی جیرو دل کدوم لاری برای است؟ این افراد که پل نه زای مثلا پاسخ داده سی بد بسکان که بود ریو بد سی کیش خویده بالام جلکانی کرد بوده نه توانی خویده آپوشید او. او برای برای سقسی کی زور جوانی فرمود سایخت. فرمودی سبحان الله ما وصل سیدی که او انسان که استاکر و جلو برگیل برکد و خوشی ازانه کرده که این غلطه. فطرتی او انسان ازانه که او غلطه. او جلو برگه غلطه. ای بوده آپوشید او. لوکاتی که خود توی چه لبرانه بود؟ ای بوچی او بشه شرم گید که در اکمی زیادی ایسا دعیه پوشی تو بود چون که ازانی که رنگت غلط کواتا چی وای لطو کردو کار خرابا نبکی چی وای لطو کردو حجاب نپوشی دادی برس یا تو نویجو عبادتان نکی کاکی برس چی وای لکردون نفس سرکشکتان سوین بخوا که برو خرابتان با سوریش ازان که رنگتان غلطا و بو تعرض که که جاره که تو گنجی برو بخو دعی مودایت بگرانو تو بکن برو خواهی پرورد گارت نویش که سرپوش و حجاب نکه پناه بخواهی گوره نویش که هزار خراب و تاوانی هیا هزار پیوندی ناشرعی هیا لکران و لکچانیشا چونه بی بوشی و از شیطان فریود ده چونه بی آشون هوا و عرزو کانه کبی او نزلیل بی لبردم یا براستی که واتا ام جوره نفس زو خراب بی و ریابن اگل لسر ام نفس بروی تو خسارت مندی دنیا و آخرتی نفسی دوم یان پیوتی نفسی لوامه نفسی لو مکراو ام نفسيان من تو برزد همو مسلمانان و ايمان داران لنا ام جورا نفسه عجي
ئەم نفسە خراپەمان پێکە کە خراپی پێکردی لەومە یەکەین خراپێتر ما پێکە لەومە یەکەین سەرزەنشت یەکەین پەشیمانە بینەوە داوای نەخۆشبوو لەخوای پەروەردگارەکەین ئەگەر بەو شێوازە ژیانی بە بەردەوامی سەرزەنشتی نەفسی سەرکەشمان کرد بە بەردەوامی شوێن هەڵەکانی نەفسمان نەکەوتین بە ناڕاستمان خستەوە و پەنا بەخوا تەوبەمان لەسەر تاوانەکانمان ئەنجامدا و بەردەوام لەومەی نەفسی خۆمان کرد ئەوە ئینشاءاللە ئەگەین بەچی بە نەفسی سێم بە ئومێدی خوای پەروەردگار کە ئەوەش نەفسی پێغەمبەرانە سەڵات و سەلامی خوای پەروەردگاریان لەسەر بێت کە پێی ئەوترێ نەفسی مطمئنە نەفسی مطمئنە ئەی نەفسی مطمئن ئەی نەفسی دڵنیایی بگەڕێرە و بۆ لای خوای پەروەردگارە خوای پەروەردگارت لێت ڕازیە بەو شێوازە پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خوای سەلام لەسەر جۆری سێم نەفسا بوون کە نەفسی مطمئنە چونکە ئەوان مەعسوومن هیچ تاوانێکیان نەبووە خۆشەویستەکانی من هیچ تاوانێکیان نەبوو ئەوە خوای گەورە پاکی کردوونەتە و پاکی هاتون و پاکی ژەڕون بەلای خوای پەروەردگار بەڵام ئێمە سەرکەشین شوێن هەواوارە زۆکانمان دەکەین بەڵام با لە یەکەمیانە نەبین کە ئەمارەتون میسووە هەر بۆ خراپەمان با با لە دووەمیانە بین کە ئەگەر خراپەمانتر زوو بگەڕێنەوە تەوبە بکەین بەلای خوای پەروەردگارمان كل بني آدم خطا همون وي آدم شياوي هالي وخير خطا التوابون باشي كسيش بار أو كسي كتوب كغلطي كل توبة كم قرأت ولا إخوائي برولجا أو كاتشي تجوني دوميا بإذن إخوان مرحلة أو تامر نكو إن شاء الله بإيمان وشيت ولا إخوائي جرب نفسي مطمئنة ودوني عي دا وكان من إخوائي جرب مخاتي اسمه عظم إخوي ظلم كان بسر هو عارز وكان معنا إخوائي جرب لنفسي يكن يمام بارز لدومي شيار متي دل ما بيك بان جيت السيم مخاتي اسمه عظم إخوي لێرە کۆتایی پێم ئینشاءاللە بە ئومێدی خوای پەروەردگار هەتا هەڵقەی داهاتوو باسی هۆکارێکی تر بۆ دامەزراوی خوای گەورەتان دەسپێرم وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵلاهی وەبەرەکاتوو

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: يوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: أبهى الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث كما وعدتكم في هذه السلسلة أوجهه للذين ابتلوا بهذا المرض وهذه الآفة وهذا الداء، داء المخدرات، أعاذنا الله وإياكم منها، إلى الذين مارسوا الإدمان والتعاطي، سواء كانت المخدرات أو الخمور وهي أم الفواحش، إليهم أوجه هذا النداء وهذا الحديث. أقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، ولكن بشرط، بشرط إذا أردت أن يتوب الله عز وجل عليك أن تقبل عليه وأن تنيب إليه وأن ترجع وتطرح بين يديه جل وعلا. اسمعوا إلى هذا الرجل المدمن كيف تاب الله عز وجل عليه، وأنا أقول لكم هذه القصص الحقيقية الواقعية، وفي غيرها قصص كثيرة وآلاف العبر في الأرض من أناس كانوا متعاطين وكانوا مدمنين وكانوا يشربون الخمر حتى يثملون، لكن حتى يثملوا، لكن تاب الله عز وجل عليهم وجاهدوا أنفسهم حتى تركوا هذه المنكرات. هذا رجل يقص علينا قصة توبته، يقول كنا نتعاطى، وكنا إذا أردنا أن نتعاطى نتجمع عند أحد أصحابنا في ديوانه، يقول نجلس نتجمع في اليوم الفلاني.

ويأتينا بالمخدر ونعطيه المال، ويقول بطريقة ما كان يعطينا المخدر ونضعه في الحقن ونتعاطى، نجلس نتجمع نتعاطى المخدرات. أرأيتم صحبة أخبث من هذه تتجمع على المخدرات؟ لا علينا. يقول يوم من الأيام كنا جالسين، يقول الظهيرة، وقت الظهيرة، يقول فتأخر علينا صاحبنا بالمخدر، وكنا ننتظر وكنا على أشد يعني فارغ الصبر ننتظر، والرجل يأتينا بالمخدر. يقول حتى دخل وبيده المخدر وسخنه بالنار، يقول طريقة عندنا نسخن المخدر بالنار ثم يضعونا بالحقن ثم نحقن بها أنفسنا. يقول وكان قد وضع المخدر على ملعقة حتى يسخن المخدر تحتها بولاعة أو بشمعة، وكان المخدر على ملعقة. يقول دخلت فجأة ابنة صاحبنا، ابنة صاحب المنزل، عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات. يقول دخلت البنت، رأت الرجال في المجلس، يقول وكلنا الآن متلهفين لتعاطي المخدر. يقول فنظرت إلى أبيها بين الرجال، ركضت الطفلة البريئة، الطفلة المسكينة، ركضت لتجلس في حضن أبيها. يقول لكنها لسرعتها يعني ضربت يد أبيها فسقطت الملعقة من يده وسقط المخدر على الأرض. سال المخدر، وضاع المخدر، المخدر كان سائلا، يقول سقط على الأرض. يقول فغضب أبوها، ونحن ننظر، يقول غضب أبوها فأخذ البنت المسكينة التي تضحك وتبتسم تنظر إلى أبيها، عمرها 3-4 سنوات، يقول فأخذ يمسك البنت ويضربها، يقول أمامنا، يقول والله ضربها حتى صفعها صفعة فلصقها في الحائط، يقول ضربها دفعها للحائط، يقول ضرب رأسها بالحائط، يقول والله سال الدم من وجهها. يقول فدفعته، ضربته ودفعته عن البنت، قلت له ماذا تصنع، تريد أن تقتلها والبنت مسكينة تبكي والدم يسيل منها. يقول فأخذت البنت الطفلة الصغيرة فركضت بها بسيارتي إلى أقرب مستشفى، يقول لكن فضل الله عز وجل الحمد لله أنني أنقذتها بهذا وتداركتها. يقول الطبيب صار فيها نزيف داخلي في لعله في تجويف الأنف أو الوجه، يقول لو لم تأتي بها بعد زمن ربما تموت البنت، تموت الطفلة. يقول بعدها قلت بيني وبين نفسي تبا تبا لمخدر هذا نهايته، تبا لمخدر لا يشعر به الأب الرحمة حتى بأولاده حتى بأطفاله، نزعت الرحمة من قلبه، مخدر هذا نهايته، يكاد الأب أن يقتل ابنته. يقول منذ ذلك اليوم عاهدت ربي ألا أرجع إلى المخدرات أبدا. يقول تألمت أياما، تألمت شهورا، ولكني صبرت، ولكني تحملت، ولكني قاومت حتى تاب الله عز وجل علي. يقول أنا الآن رجل صالح أرجو أن يتقبل الله مني.

حيما تحتاج أيها الأخ العزيز يا من والعياذ بالله يشرب المسكرات أو يتعاطى المخدرات، يحتاج إلى إرادة، إرادة قوية وعزيمة صادقة حتى ينقطع. وأنت رجل وأنت امرأة، أعطانا الله عز وجل العقل والإرادة، كيف يعني بودرة أو حبة أو إبرة أو شراب يقف أمام إرادتنا؟ ألستنا نملك إرادة قوية؟ اسمعوا لقصة هذا الشاب. يقول كان لي صاحب، يقول أنا متزوج وعندي زوجة صالحة وأم صالحة، أعيش مع أمي وزوجتي في البيت، يقول نعيش أجمل حياة وأسعد حياة. يقول حتى تعرفت على صاحب سوء، كان يدعوني كل يوم على العشاء، يقول كل يوم يأخذني لنتعشى في الخارج، يقول فأذهب أنا سعيد مع صاحبي، صاحبي خلقه حسن ونضحك ونتمتع ونلهو، يقول ما كنت أدري أنه يضع لي في العشاء المخدر، يقول ما أدري. لعل بعضكم يسأل ليش يفعلون هذا في البداية مجانا؟ في البداية العرض الأول مجاني، تجربة الأولى مجانية، حتى يقع الإنسان بحبائلهم ثم يبيعونه بالمبالغ الضخمة، هكذا يروجون. يقول بعد أيام اكتشفت أنني مدمن، يقول ما تصورت هذا الأمر في حياتي أبدا، يقول أمي وزوجتي لا يعلمان، يقول أشتري بأموالي حتى نفدت أموالي، بخلت على زوجتي وأمي وكنت لا أبخل عليهما يوما من الأيام. يقول أخذت ذهب زوجتي وبعته، طلبت المال من أمي، يقول حتى جاء اليوم الذي اكتشفت فيه أمي أنني أتعاطى المخدر، بكت صاحت توسلت إلي، قلت لها لا أستطيع خلاص، أنا الآن دخلت في عمل في أمر لا أستطيع أن أتراجع عنه، ما أقدر لا أستطيع لا أتحمل. قالت يا بني اتق الله، الله يعينك، ادعو الله، الله عز وجل يخلصك، لتكن عندك إرادة وقوية وعزيمة. يقول فقلت في نفسي وأنا أنظر إلى أمي وزوجتي يبكيان، قلت نعم لا بد من الإرادة والاستعانة بالله عز وجل. يقول فقلت لأمي وزوجتي يوم من الأيام، كانت عندنا غرفة فيها حمام في البيت، يقول أقفلت الباب على نفسي وقلت لأمي وزوجتي خذ المفتاح واقفل علي الباب، وكان في الغرفة نافذة من الخارج في الفناء في الحوش. يقول قلت لهما أدخلوا علي الطعام من هذه النافذة، سوف أمكث في الغرفة أياما، إن سأل عني صاحبي قولوا الرجل غير موجود أو مشغول، تعذروا لو بأي عذر. يقول سوف أمكث في الغرفة أياما وربما شهر، إن رأيتموني أبكي، إن رأيتموني أصرخ، لا تفتحوا علي الباب أبدا، إن أردتم نجاتي فلا تفتحوا علي الباب أبدا. يقول ظللت أياما لا أتعاطى، أصبت بصداع وكأن رأسي ينفصم نصفين، وكأن منشارا يشق رأسي نصفين، صداع وألم وعذاب جسدي، كأن المسامير تخترق جسدي كله. يقول لكنني قاومت وصبرت، يقول أحيانا كنت من شدة الألم يعني أركض في الغرفة فأضرب نفسي بالجدار حتى يغمى علي من شدة الألم، ولكني تحملت كل هذا. يقول أجلس أياما عند الباب وأسمع أمي وزوجتي يبكيان، أسمع صياحهما وبكاءهما، فأصبر وأتحمل، أقول لأجلهما، لأجل أن ينقذني الرب جل وعلا لابد أن أصبر. يقول أسمع أمي تدعو لي وزوجتي تدعو لي وأنا أصبر وأتحمل. يقول حتى ألهمني الرب جل وعلا من شدة العذاب، ألهمني الرب أن آتي إلى الحمام فأفتح الدش الماء، يقول أفتح الدش على الماء الساخن الحار، يقول فإذا اغتسلت بالماء الحار ذهب عني الألم فأرتاح قليلا. يقول هكذا أصلي وأدعو ربي وأقرأ القرآن. يقول مررت بأيام عصيبة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ثم يقول فزال الألم تدريجيا بعد أيام طويلة حتى جاء اليوم الذي لا أحس فيه بالألم، فقلت لأمي خلف الباب يا أماه افتح الباب. قالت ماذا؟ قلت افتح الباب انتهى كل شيء. يقول فتحت الباب، أمي وزوجتي لم يغادر عتبة الباب منذ ذلك اليوم إلا لحاجتهما. يقول عانقت أمي قبلتها، عانقت زوجتي قبلتها، قلت الحمد لله الذي هداني لهذا.

ابدأ، جاهد، ابذل قليلا لتكون عندك إرادة، والله عز وجل يعينك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله يعينك، ابدأ. يقول: فإذا بي يطرق الباب علي صاحبي بعد أيام، ذهبت معه، يقول: صفيت حسابي معه، ضربته ضربا مبرحا، كدت أن أقتله لولا أن الله سلم، قلت له: لا أريد أن أراك بعد اليوم. أخي العزيز، أختي الفاضلة، الإدمان لا يقول الواحد منا لا أستطيع أن أتركه، مخطئ. أنت تضع أمام نفسك العراقيل. بعض الناس يقول: هل يمكن أن يتوب الله عز وجل علي؟ نعم، ابدأ، ابدأ حياة جديدة. أتعلم أيها الأخ الفاضل أنني أعلم دعاة إلى الله كانوا مدمنين، الآن يدعون إلى الله عز وجل، يهدي الله بهم الناس ويصلحون خلق الله عز وجل، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وكذلك من الداعيات، من الصالحات، من كنا يوم من الأيام يتعاطين المخدر ويشربن الخمور، أما الآن فهن لا يتلذذن إلا بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. ألم تسمعوا أن من حقارة المخدرات أن بعض الرجال قد اعتدى على أخته، بل على أمه؟ أم قتلت ابنها، فلما سألها القاضي لم تجب إلا بعد جلسات وجلسات. أخبرت القاضي سرا أن ابنها المتعاطي للمخدر أراد أن يعتدي عليها. لا إله إلا الله، هل لي من توبة؟ نعم، ابدأ يا عبد الله. ليست القضية صفحة جديدة، بل هي صفحة مليئة بالحسنات، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده مهما فعلوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

عليك بالإرادة القوية، العزيمة، التوبة والاستغفار، واقطع أصحاب السوء فإنهم السبب، فإنهم السبب، بدلهم، إنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا، اذهب إلى مجلس كذا وكذا، اذهب إلى لجنة كذا وكذا، اذهب إلى تلك المجموعة، إلى تلك اللجنة، إلى ذلك المركز، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واعلم أن الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالله عز وجل أمران، وانتبه لهذين الأمرين فقد ألحظ إليهم الشيخ في كلامه. الأمر الأول الدعاء، وما نفع عبد في قلبه تعلقا بالله عز وجل مثل الدعاء، لأنك عندما تدعو الله عز وجل لا يسمع دعاؤك إلا هو سبحانه، ولا يعلم به إلا هو جل وعلا، فحينئذ تعلم أنك إنما تلقي حاجتك به وإنما تناجيه سبحانه، وخاصة عندما تكون في سجود أو تكون في ظلمة ليل وقد انقطع الرجاء من الدنيا وأهلها ولم يتصل إلا به سبحانه. ولذلك ما قوى إيمان شخص شيء أعظم من الدعاء. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو العبادة وهو أقوى ما يقوي علاقة العبد بربه. ولذلك قال بملازمة الدعاء له سبحانه وتعالى في كل مطلوب من فاقة وحاجة، أي حاجة تحتاجها أكثر من دعاء الله عز وجل. وإن أحدهم لا يسأل الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله، من الصحابة رضوان الله عليه، كل أمر ينزل بك فاسأل الله عز وجل، إذا نزلت بك حاجة اسألها الله عز وجل، إذا تأملت أملا أو تأملت رجاء في مستقبلك فاسأل الله عز وجل، إذا خفت أحدا فاسأل الله عز وجل، إذا ترددت في أمر فالجأ إلى الله بالدعاء بالاستخارة ليختار لك الأصلح. عليك الدعاء، عليك بالدعاء. عمر ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول إني لا أحمل هم الاستجابة، أو نحو ما قال، ولكن هم الدعاء، فذات الدعاء هم لا يستطيعه كل امرئ، ليس كل امرئ يفتح عليه في باب الدعاء. وقد نقل ابن مفلح في آداب عن بعض الصالحين أنه يقول إنه كانت تنزل بي الحاجة فأكثر من دعاء الله عز وجل، فأتمنى ألا ترتفع تلك الحاجة لما أجد في قلبي من الإقبال والتعلق بالله عز وجل. فما يعطيك الله عز وجل حين الدعاء والإخلاص فيه والتضرع من السعادة والحياة الطيبة والانشراح الصدر ربما يكون أعظم من الطلب الذي تطلبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال والعمل بكل محبوب، أي لله عز وجل. وهذه الفرق بين أهل السنة العالمين بالله وبشرعه وبين من يدعي محبة الله عز وجل ممن خالف طريقتهم من أهل الجهالة. إن بعض الناس يدعي أن مجرد محبته لله عز وجل كافية في نيله الدرجات العالية ومنصب الولاية والفوز بالجنة والتقدم على الآخرين، ليس ذلك كذلك. إنما العبرة والمحك الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من عادى لي، وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبين الله عز وجل أنه ما تقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وما زال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه. المقصود أن من المعايير المهمة التي تجعل القلب متعلقا بالله عز وجل الإكثار من فعل محبوب الله عز وجل: صلاة، قيام، علم، تعلم، تعليم، صدقة، حج، قصد بيت الله عز وجل، الإحسان إلى الناس بالمال وبالخلق وبالبدن، كل سلامة على ابن آدم صدقة، وغير ذلك من الأمور الفاضلة. ولا يحسن ويعرف محبوب الله عز وجل إلا من تعلم شرعه.

التطير هو التشاؤم إما بزمان أو بمكان أو بأصوات أو بأشخاص أو بغير ذلك. وقد ذكره الله عز وجل عن الأمم الكافرة التي كذبت الأنبياء والرسل، فذكره الله سبحانه عن قوم صالح، وذكره عن آل فرعون، وذكره عن أصحاب القرية كما في سورة ياسين. فالأمم الكافرة المكذبة للأنبياء كانوا يتشاءمون بالأنبياء والرسل، وقد أبطل الإسلام هذا المعنى، أبطل معنى التشاؤم والتطير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقوله ولا طيرة يعني لا تشاؤم، لا يجوز التشاؤم بأي شيء، لكن التشاؤم الذي يؤاخذ به الإنسان هو الذي يكون له أثر على تصرفاته، فيمنعه من مزاولة أعمال كان يقوم بها، ويصده عن أمور كان يريد القيام بها، هذا هو التشاؤم الممنوع. أما الشيء الذي ينقدح في النفس ولا يكون له أثر على التصرفات فهذا لا يضر. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فقوله ذاك شيء يجدونه في صدورهم يعني الشيء الذي ينقدح في صدر الإنسان رغما عنه لا يؤاخذ به، لكن المهم ألا يكون لذلك الشيء أثر في تصرفاته، لا يمنعه من مزاولة أعمال يريد القيام بها، لا يصده عن أمور اعتاد القيام بها، فلا يكون لهذا التشاؤم لا يكون له أثر على تصرفاته. ذاك شيء يجدونه في صدورهم يعني لا يؤاخذون به فلا يصدنهم. فالمؤاخذة إنما تكون فيما إذا صد هذا التشاؤم الإنسان عن عمل، فهذا هو الذي يؤاخذ به.

بسم الله الرحمن الرحيم. استوقفتني آية في سورة يوسف عند قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، أعيد في ذهني شريط القصة من الأول. يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك الابن الفائق الجمال، جميل الصورة وجميل الروح، الذي خطف قلوب والديه حبا ودلالا وقربا، فجأة يخرج من كل هذا الحنان ويلقى في دار وحيدا فريدا في صحراء خالية لا يسمع صوتا، وبعد ذلك يؤخذ ليباع كعبد في بيت العزيز، ويتعرض إلى فتنة النساء وتدعوه إلى الفاحشة والرذيلة، فيقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي وهو ملقى في بئر، وبيع كعبد وأحسن مثواي، وبعد ذلك يلقى في السجن وهو مع السجناء كان داعية إلى الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إلى الآن لم يتسخط يوسف أبدا، كل الذي حصل به وهو متعلق بربه، محبا لمولاه، محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي نهاية القصة عندما أخرج من السجن ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الله أكبر، انظروا كيف ينظر إلى الإحسان فقط. وهذا من أعظم الدروس التي نتعلمها من قصة يوسف. الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعلهم لنا أسوة نقتدي بهم. الدرس العظيم الذي يجب أن نتعلمه هو الاستسلام وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إلى الممات، إلى آخر يوم، آخر لحظة في حياتنا، ونحن نحسن الظن بربنا، ولا نعترض أبدا على أي ابتلاء يأتينا في هذه الدنيا، ويكون شعارنا: يا رب استسلمنا لك حتى الممات. المؤمن يعلم أنه في اختبار، إذا أصابته مصيبة يتذكر قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ويتذكر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المؤمن الحقيقي المستسلم إذا أصابته بلوى يقول: لعله خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو يتهم نفسه: لعله تخفيف ذنوب، كفار الذنوب. أو يقول: لعله ابتلاء من الله لينظر ماذا أفعل. فيصبر ويتوكل على الله ويسلم لله ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يعلم أنه في اختبار قصير جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعلم المؤمن أنه في اختبار مدة محددة قصيرة جدا بالنسبة للخلود الأبدي. المؤمن الصادق يسيء الظن بنفسه، يقول: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل، أنا العبد المقصر، أنا العبد المذنب، اللهم عاملني بفضلك وإحسانك، اللهم إن عاملتني بعدلك هلكت وعزتك أهلك، ولكني أرجو منك يا أرحم الراحمين أن تمن علي بالفضل والرحمة والتوبة والعفو يا أرحم الراحمين. هذا هو الموقف الصحيح، أن نسلم الحكمة لله سبحانه وتعالى، وأن ندعو ونقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. هذه النوعية الله يحبها. طيب، ما هي العاقبة إذا كان الإنسان متصف بهذه الصفة الجميلة؟
العاقبة للمؤمنين، العاقبة للمتقين. كل الأحداث التي مرت بيوسف كانت عاقبتها مشرقة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مستحيل أن يضيع الله أجر أحبابه، مستحيل أن يترك الله أولياءه الطيبين الصالحين الأصفياء الأنقياء. العاقبة لهم والحب لهم والنصر لهم. جعله الله على خزائن الأرض، أغناه وأكرمه وأعزه. إنه من يتق ويصبر. نحن في اختبار، من صبر في هذا الاختبار واتقى واستسلم، هذا الإنسان له البشرى، هذا الإنسان نهايته مشرقة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله.

قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انتبهوا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إما أن يكون الإفساد في الأرض ما يراه الناس كقتل الأنفس وحرق البيوت وإتلاف الزروع، هذا إفساد في الأرض. أو يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي الكفر بعد الإيمان والمعصية بعد الطاعة. فإما أن يكون شيئا ظاهرا للناس وهو إفساد البلاد بأعيانها المعروفة، وإما أن يكون بالمعاصي الإفساد بعد إصلاحها، إما بعد إصلاح بنيانها وعمارتها وكذا، وإما إصلاح بالطاعات لله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل فيه. وادعوه خوفا وطمعا، أي ادعو الله خوفا وادعوه طمعا. هنا قال تضرعا وخفيا، وهنا يقول خوفا وطمعا. الخوف والطمع، خوف أن لا يستجاب الدعاء، وطمع أن يستجاب الدعاء. خوف من النار وطمع في الجنة، خوف من العقاب وطمع في الثواب. خوف وطمع لا بد تجمع هذين الأمرين، ما يصير بعد بس خوف أو بس طمع. ولذلك الله تبارك وتعالى في الحديث يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان يدعو الله خوفا وطمعا، الخوف والرجاء. وقال أهل العلم: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا يمكن يطير الطائر إلا بجناحين. كذلك المسلم لا يمكن أن يعيش إلا بالخوف والرجاء، أن يجمع بين هذين الأمرين العظيمين. الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا يمكن يطير الطائر إلا بجناحين. كذلك المسلم لا يمكن أن يعيش إلا

أنتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال فأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يحرص على أن يكون من المحسنين حتى تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أهل العلم وقال قريب ولم يقل قريبة من قريبة، وإنما قال قريب من المحسنين، إما لأنه مؤنث غير حقيقي والأمر فيه سعة، ما نقول طلعت الشمس وطلع الشمس، يعني مؤنث غير حقيقي الأمر فيه سهل، وإما أن يقصد إن رحمة الله قريب من المحسنين يريد المطر الذي يتكلم عنه في الآية التي بعدها، إن رحمة الله أي المطر. فانتبه إلى المعنى، نبه إلى المعنى، والمقصود بالرحمة هي المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى على الأرض، فقال المطر قريب من المحسنين، يرزقهم الله تبارك وتعالى هذا المطر.

0: معالم منهج التفكير في الثنائيات التي ذكرت أنك لا ترهق نفسك في طلب الكمال، فالمطلوب منك هو النجاح، المطلوب منك أن تكون ناجحا لا أن تكون كاملا. الله جل وعلا فضل بين الرسل، قال جل وعلا تلك الرسل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني الرسل متفاضلون، فالناس كذلك متفاضلون، فلا علاقة بين هاتين الثنائيتين النجاح والكمال. تكون ناجحا، نعم هذا منهج التفكير الصحيح. لا بد أن تكون كاملا، غلط. تقيم الأشياء على أن تكون كاملة، وما دام ما كانت كاملة فغير مرضية، خطأ في منهج التفكير. تقيم الأشياء عند أن تكون إلى الصلاح أكثر، إلى الإيجابية أكثر، إلى النفع أكثر، ولو لم تكن كاملة. إذا صار كمال نعمة كبيرة، لكن في الحياة الكمال عزيز لا يكون. الكمال في الإخلاص عزيز، الكمال في الطاعة عزيز، الكمال في أداء المسؤوليات عزيز، الكمال في أداء الأدوار النافعة عزيز، الكلام في الشعور بالقيم وامتثالها عزيز. إذن فهناك انفصال حقيقي ما بين رؤية النجاح ورؤية الكمال. هذا منهج في التفكير مهم، إذا وضعه الإنسان وفرع عليه ودرب نفسه عليه سيحله إشكالات كثيرة من أول وهلة، وسيقيه من الخلل النفسي الذي ينتج عنه عدم الأمن الفكري في نفسه وفي عقله. إذن أكون ناجح طيب، لكن ما أقدر أكون كامل، هذا اللي أعطاني الله، لكن اجتهدت على أنا نكون ناجحا، ناجحا في نفسي، ناجحا في أسرتي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في تعليمي، ناجحا في مجتمعي، ناجحا في وظيفتي، ناجحا في علاقتي بوالدي، ناجح في علاقتي بمجتمعي، بدولتي، بمن حولي. أن أكون كاملا ليس شرطا، ليس شرطا وليس مطلوبا، لأنه الوجود النافع يكون بالنجاح لا بالكمال.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خشبستانم لخزمة كتابي نيابي الأذكار إمام النووي درسي بيشو فصلك من باسكر باسي أو ذكرى غير مقيدانا كإمام النووي رضا رحمة إخوائي لبك كاتو وقت ساتيانية كي أخواني شون أخواني بخوانا باسي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ما كرت كوتا فرمايشك لخزمتي أبوين فرمايشتك جويريو كأو أبو دوان يجي بياني كوم الله بردي كو كردبو خريكي ذكر خيان دنبو بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي من شان كلماتك متوى لميتو زياتر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أو الرواية بشان رواياتي كترهاتوه لفرمايشتي كترهاتوه دانا دانا بيان لي بلي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته إن جاء الحمد لله آوى الله أكبر آوى لا إله إلا آوى لغل هرهم كلماتنا أو كلماتنا يبارب كروا لترمذيها هاتوا اللفظة كيبو الشوازية ألا أعلمك كلمات تقولينها كوم الله كلماتي في أبلام كبيان لي آوى بالله سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سيجار إن جاء سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سيجار إن جاء سبحان الله زينة عرشه سيجار سبحان الله مداد كلماته سيجار لفرمايشي كترى لصحيح مسلمة أفرمي ذكري لا إله إلا الله أو شوار ذكري كباسم كرد زور قورا أفرمي أبو هريرة بمن أجرته على بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي أقر بلهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت أحب إلي مما طلعت عليه الشمس خورك هل دي هتا كوي أقرتو همو سرزبي أقرتو أفرمي أم تشوار كلمة من بي خوشترا أقر همو أوم بي بدن هشتا أو تشوار كلمة بلاو خوش ويستر جبزانا أو تشوار كلمة أبي أجلو باداشتو قوريكي چنبي لرواياتي كترا أفرمي أبو أيوب أنصاري لبخاري مسلماتو ومان أجارتو هركس يبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو ذكرك دوام يجب أن يعني أم إخوانين أفرمي هركس دجار بيخوان أم ذكرى كان كمن أعتق رقب أربعة أنفس من ولد إسماعيل وكوا تشوار عبد آزاد كردوية تشوار عبد أرزم كردن درساني بيشو قوري عبد آزاد كردني زور قوري اسلام زور گرنگی داو با آزاد کرنی عبدو جاری افرمی هر کسی اگه اما بلا چوار دانه آزاد کردو چوار لأولاد اسماعیل چوار دانه آزاد کردو دیوار لروش قیامتا اگر امد و تبه اجلو پاداشت و بنو سر عبدالرحمن کوری عاو بیت 30,000 عبدو جاری آزاد کردو لجیانی خویا پیغمبریان صلی اللہ علیه و آله و سلم شخص و سی آزاد کردو سیدنا عائشه سیدتنا عائشه حفتاو شوار حفتا و پنج دانه آزاد کرده بی به پی عمری خوی حفتا و پنج سال عمری حفتا و پنج عبد و جاری آزاد کرده بی تو لبی یک عبد و جاری و آزاد نکرده بی اگر ام ذکر رو خونده بی توش هر جاری ده دانه رو خونده بی شوار دانه رو آزاد کرده ور ای عبد اما ذکری مطلقه ور نگد جار صد جار بیله که صد جار رو تو چلد آزاد کرد دو صد جار بله هشتاد آزاد کرد ورا لو كاتل صحي محشر ابي نيتش اجر فداش تي غور بوتو مسرا فرمايش تي تر اشينا خدمتك امام النووي هنا فرمي هر كسي يقبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره لرجك اجر صجر وت كانت له عدل عشر رقاب وكو دعبد ازاد كدبه صد حسنة بونس راوة صد قناه لسر الله جوا كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أقر هاتو هربا يعني أوسط دوت حتى إوار الحرزي خواي خوخد أتبارز للشيطان
زور کرد علام او کسانی که علام فلان کس جنوکی روشت ناو فلان کس نازنم چی علام او قصه هیچ راز نی با مطلقی نفی او ناکم ممکنه کسی مسی جنی هب بلا امشه وازی هر کسی سری ایشه که علام والا بیزدانی تیاو یکی که علام سطی تیاو کمالا کس فیربون پاره بر سر جنوکو پیا اکن علام اگر ام كسف فعلا شياطين تأثيرا لكردبه والله ام صداني بخوين باني حتى اواريج كشيكي نبي شوك ام قصي بيغمريان صلى الله عليه وسلم لزاري او صادقه وهاتو تدروا والله لحرزي خوايا حتى اوارا اگر اوارا خوين دي شو حتى بانيج كشيكي نبي شياطين چون لغل كسيكا خوي اگر اكا صجر والله لا اله الا الله وحده لا شريك لتاك وتاي افرمشتي كتير او کسی که صد دانه ود لسر ام زوی خواه کسی نیه لم گوره تر بیم مگر کسی زیاد ریوت ام دینه حقی نیه بسر و فلان کس ملایه و فلان کس دکتورایه و نازنم فلان کس والله شوانک باو هر دو لم روزانا سفر یکم کرد لم زگوتی که چول آشوین ای که چول کسی لیه نبو کمال حیوانم لدور و بینی چو منو مزگوتا چولکه و که کسی لیه نبو سرکم شوانک موبايلك إذا أنا وختم قرآنك بتأقي تنها لو شونا أبي أشونا لا كان كسيوك يا من ملا جورة بلا إخوة جل جلاله بويا كاتك الله صدجروتي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أما قصي في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم نلي ملام نلي داعم بانخوازم نلي مسؤول حزب إسلامي نلي شيخ نلي درويش ناخوات شوانك أجر أويوت لهم ما الجورة إلا كسي نبي لو زياتر بله سبحان الله كسي لو زياتر بله يعني اگر كسي سطو يكي ود لكسي زورتر باشتره كسطي ود اگر كسي دو سطي ود باشتره اي رحمتي خواه لو بي رجناني كداني شنباني تائوار لا إله الله وحده لا شريك لا علم وبير مجارك افرته كاتبو دهزار تسبيح لا إله الله وحده لا شريك لا يوتبو دهزار تسبيح أيوة شون هديكم أما هديكم هو بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خياندبو هديه يكر هو بيغمبري صلى الله عليه وآله وسلم أبي فضي چن قوره بي أبي چن زاني قوره بي لأسي بيالله يؤبي رجنش عنه بي فرما يشتكي تير بيغمبري صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي هرك لروجك صجر بالله سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كفي دريا كفي دريا قناه زور كردوا لقناها قوزا بالزمانة برا لقناها رجبوا دلله بربوا لقناها رجبوا دسر رجبوا قاتل رجبوا تشاوى رجبوا همو جياند بوتا قناه بقدر كفي سر دريا كان قناها كردوا بصجر بله سبحان الله وبحمده والله أمقصي الصادق المصدوق اگر بقدر کفی سر دریا کن گناهت ها به هر هموی خواهی گوری لتبوره اما نه هموی فرمایشتن لزمانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هاتون تدره او زمانی که خواه راضی بو قرآن لو زمانه و پخش کره بو همو انسانیت بویا لم ذکران انسانی مسلمان نبی بی بجبه که تکان تصرف که همو روشک اله بی که بوردی زمانی خود اما ذكري مطلقا همو كاتيك اكري هندي ذكر لسبحان الله داني لسرخوت هندي لالحمد لله هني للصلوات هني لا اله الا الله هني لله اكبر هني لا اله الا الله وحده لا شريك له زمانة جيان بذكر برازين روا والله او كسب راوي لم دنيا كجياني بذكر ارازينته خواه بخاتي قوري خود لنوري ام كتابي بشمان مكا بهوی نوری ام کتابه و خومن مال و منال من ولات و نشتیمان من تو گوری خود برکت دار که و آرام که یا اکرم الاکرمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا ابدا الى یوم الدین خواهیان قبولی که خوالتان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا عزيز يا مقتدر. یار بابتی فقه بابتی چی گرینگا هروها هر لا سدمی صحابه تاکو یستاکش گرینجیجی تایبتی فیدره بروی پیوستا بجانی روزانه مسلمانان که لشوازی پرسنی خواه پرودگار لزورکانی پرسنو هروها چونیتی قبول بونی او پرسنا یعن پیوندی با مسائلی حلال و حرام همو بابتکان دگرتو یعنی سرتاپای جیانی انسان دگرتو فقه دا یارو کتیبا فقی منهجی که چه ماموستا یک دانه او ماموستا بریزانه کات یک دانه علا مذهب الامام الشافعی لسر مذهب امام الشافعی یارو مذهب امام الشافعی یک لو مذهب عریقانو که ابرین پاشخانه چی چاچی هیا لبابتی اصولی و هروه لبابتی فتوادان و هروه لبابتی قواعد فقی و بابتانه کده بینین هر وها باید بینین کاریگری چی زور میه کده بینین لهموانش اگر بیتو تماشای بکنی شافعی و کو خوی اگر بیتو کتابی رساله بخوینین و هر لبیداد دا زیادتر امام شافعی و کو کسی چی سرتا امام شافعی نیزیگ بو لمذهبی ظاهری لپاش شوی ایدی تطور گرانکاری بسهاتی و بابتی تری شاید تنابه دو و کو فقی منجی و کو یاره ما ترتیبی که تسلسلی کتیبه کن اما درسی اکمان هب ولی وقت خول خوری محمد سلمان پاک که باسی عبری منهاج طالبین مان کردی درسی اکم تاریخی مذهب شافعی میده زور زور بزوانی من رون کرتو تاریخی فقه که لچندر هاتی و ترتیبه که چون و کتابه که لچندر هاتی و آخری که گیشت منهاج طالبین لپاش نهج طلاب مانی که ابو زکریا انصاری هاتی لپاش اختصاری کردی و بابا بتانه آخر شد که اگر بتو با مصطلحی استاک برین که آخر ویرژنی منهاج طالبین که در هاتیا بریتی فقه منجی تقریبا هم منهاج طالبین بلام پختکیتی یعنی زو که منهاج طالبین که هاتی داره زور زار بدره مصطلحی طایبتی خویه سن رأیک باز دکا با فقره ایشی زور زور کرد داره مذهب امام شافعی اظهر اوه یا قدیم اوه یا جدید اوه یا اصحک اوه یا وفی قول وقیل اوشتانی همو تیده بلا او هاتی همو ایسی نکردی همو اوشتانی وولانا شهانی مذهبکا اظهرتلا یا اصحتلا اوی هاتی لبو امسیا لبو امو باس کردی و امو راست خود اتین سر اما لبرو ای مختصری شبخو بلا مختصره کش هر مطاوله یعنی تو یعنی 400 پر یا 300 پر هر او پری دتوانی بی که 200 پر لبابتی فقیده تو نه توانی کرد کرنوی چو اب که سبینی کسی بی خوین تو بغلط لفقه کبگا تنها او بابتا نمان که حذف کردی بونمونه اختصاره کلوی ده کسن بلگه اگ بی جهان یا بلگه که لهمان بهست بی لهمان ساکت بی یا بلگه که همو اشتکان لخبری او بلگه من بزی هشتی هنده بلگه من سلی کردی هنده بلگه من کلا ده یا كسكا رأي خوان هي أو سي علماء بريزانة رأي خوان هي أو رأي وان ما لا دا هرتن هالس الرأي مذهب ما يتنو إيشي لسر دكين جارة لمقدمة كيدا باسي جرينجي فيربوني فقه دكا وكو جارة للاي زنابتان كفرمو ديش بيغمر صلى الله عليه وسلم هي من يريد الله به خيرا سيلة دكا يفقه في الدين جارة هر کسی یعنی کوانت مشغول بی فقه این زد فقه تبا معنی واسع کبی تبا معنی تایبت کبی که اسلام دی خوینی که خوی مشغول کردن بوی که لدینی خواه پیفگا که فهمی بران بر آیت کانی خواه پرودگار هبی فهمی بران بر احکام کانی خواه پرودگار هبی اوه دیاره خواه پرودگار ساچی لبو ویستیا کوانت استا که ایما که کاتی خریشی فقهی با پی فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراد الله لنا خیرا خواهی پرودگر ویسی لسر اوی با که اما خریشی شتیشی زور خیر بین قواتا او حدیثا که براستی زور مجده بخشا که انسان که خریشی
فقه بي زور زار انسان خوي بهندي بابتي فلسفي يعني بابتي كلامي مشغول لك وكو يكلا طلبك عن امام الشافعي بويطيه ككاتك ده هو لعلمي كلام باعي هبي دستي هبي امام الشافعي نصحتي لك امش قاعد لك كركم شي شي بعلمي كلام ورا خوت بابند بس خوت في رمو مثلا الي فقه بك فقه بريتي لبابتي حرسو كوتو هروها بريتي لبك تأثيري لسا آكارا كان دبي جدل تنها بريتية دلرقين لو دروز دبي علمي كلام تنها دلرقين لو دروز فلسفة تنها دلرقين لو دروز دكري دكري لا دو صصيصة نفرمان كسيك ما تدابي لبابتي علمي كلام وفلسفة أو بابتانا خريمي بس ناكري إما وكو مؤسسيك يا يعني وكو كومالكاسيكي همو بانخوازك أولاك تنها خريشي مناقشة زدلي وفلسفي هروا بابتي كلامي بي شنك مسألة فقه مسألة كبيوستة علمي كلام علمي كتايبة بنخبة ولم علمي فقه تايبة بها مو تاكيك دا أو كسي نوجدك همو كسي نوجدك أو كسي زكاة دا همو كسي زكاة دا علاقة بويدان يزانا يندانا يانزانا كوات الليرة فقه قرينجي كيلا ويدا كما يريد الله يوهي خيرا يفقهه في الدين لباشوي هاتيا باسي تيدك مدخل مدخل يكماني أو رباسي أو مدخل إيدكين مدخل في التعريف بعلم الفقه كمدخل كمان أبيع دروازي كيكميان تعريف وبناسي زانستي فقه سيا لباشوي مصادر كاني سيا لباشوي دين سر هندي مصطلحات كبيوست كزور دوبارة دبتوه أو مصطلحانا كزور دوبارة دبتوه لبيلا دا قلتو تزانين أو مصطلحانا أو معنيان هي كواتا الكتيبة كي كاتيكر كاتيك باز دكري أو معنيان كيتي يعني كم شد باسي معنى الفقه كديا إن للفقه معنيين وكل كتابك باسك ريا أحدهما لغوي والثاني اصطلاحي دو فقه قربية توليك داني ولوبكي دو واتاهي واتاهي زماني واتاهي زاراوي كو ديارة لهر كتابك دا استاكا كتابي شي علمي بخويني با بهر باباتي كلو دكاتو هر با أو بوشي بدريكا بابرين رباسي كاكا علمي قرآن كا دريكا قرآن للغة دا أو ما بيه باش لباش وش لإصطلاح دا أويا باسي أصول فقه كدري كاك أصول فقه للغة دا أويا لباش ولزارا ودا أو بيا بهماش فقهش دو معناه معناه شو لغوي لزمان ده للعين أهلي لغة دا هروها بمعنى إصطلاحش لمعنى أو كساني كتايبة بعلماء فقهاء سون بيناس فقيا كذا سون كما هرشتك بيناس دكين دبي أو بيناس بقرين الله أو زانا أنا يعني بونه من فقه دبي كسيشي فقيه بيناسبك حديث دبي كسيشي محدث بيناسبك علوم القرآن كسيك بي دبي شعر زي العلوم القرآني كسيك باسي تفسيري دك يعني تفسيري مشي مصطلحي تفسير دك دبي بصبوري لسهبي بصبوري لتس دبي بقري وسر كتابي تفسير زور زاري بلا ما تدي كمعناي لغوي فقه دبي بزاني لوري لغة دقري وسر تي سر كتب لغة أو بيدري منهج منهجي كأكاديمي كبوشي ويتو معناه كيدا ديني كوات اللي ري كم يعني معنى اللغوي الفقه معناه الفهم يارا فقه كلا قرآن يجدا زور زور بكار هذا كلا يفقهون سي حديثة ونيا كلا يفقهون تيناكا يعني خو جيان لي دبي يسمعون سمعيان هي تزانن أو كلمة بوشي بلام تيناكا ما بس هي مغزاها كيسيت سون إيش يبكر قاعد فهم تيجي يشتنا هذا إيش يدري انتهى فهم لجر فهمي جدايا بلكو الفقه بمعنى الفهم العميق بريتي تيجي يشني إيش يقول تيجي يشني قول بو يدري فقه يفقه يعني فهم يفهم كنكتب كيدا هاتيا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كلا سورة نساء كخواي قولي باز دكا يفقهون حديثة تيناغن لحديثك قسيانو دكي بران لقصة كتسيا تيناغن يعني إلا دبي زور زار بيتو إنساني زيدك بكينايا زور زور بأساني تيدك إستا إنساني أو سدمي صريح بعض بكي باسي مسألة كي لو كي دري شو دري ما بستكي أوهي عندي تأويلات لقصة دو دكا يعني قصة كت رونو أشكرا همو كسيشي عاقل تيدك ما بستكي أوهي أو دي دري كاكا ما بستكي أوهي ما بستيش تشتي دي يعني فهم بريت لوي لمغزاي كلامي خواي پرودگار لمقصدي خواي پرودگار بكي
نكتن هاودي بالظاهر روك الشكا سوك فهم كبريتيا لوي كلمة قصدي خواي بردقاتي بو يسوع صلاة اونيا صلاة كاكا او ديارة بريتيا با تكبير إحرام دس بيدكو بس سلام كو تايد اي مغزاتيا مبسيا لبوتيا سوديتيا حكمتيتيا اي خواي بردقات او عبادتي لبرسدانيا تنها لمجرد لبو عبادة لبينا وعبادة بريئة وياك لحكمة كان تاكو عبادته وعبادة خواي ده كان لبينا وياك كخواي جورد برسي بلا مقصدي خواي برد قار هاوندية مقصدي آية صلاة هاوندية أو أدري كي فهم يشي عم يقتر ده كي شو كم أدوش مان هي لفقه لجر بابرين حكمة الفقه ده وكو كاتيك إمامي غزالي كتير وكي خوي ده ده إحياء علوم الدين كو هاد كتيبه شي فقيه برام لكتيبه كان انس زياده كريتو بريتيا مغزا وما بسي صلاه بعد ذكا صيام بعد ذكا مغزا وما بسي علم بعد ذكا اما لو خفير علم ذكين ما بس مانسيا ده معني يبغيني تسي عاده تنها مجرد لبو علم خو ما فير علم ذكين تنها لبو علم بهم امرين عالم يان ما بس شي مان هي بويد احياء علوم الدين بريتيا زنديكر نوي او فقها زنديكر نوي فقيه تفقي اسلامي چونك فقه اقربيتو تنها بتا روكش شون که ما دوش مانی هم روکش من پیوسته که لروکش ده که پیوست بین با یاسور یا سایکانی اسلام ده هم لنا روکش ده ده بی کاریگری هبی هنده کسی دنی که روکش هیز گرینگه روکش گرینگه هنده کسی دنی که روکش بی که اوکی دی عایدی خواه ده بی هودو کد براستی وکو اوی بی که خواه پردگار دیوه بوی فقه فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حديثا كان جيلد بو تيشي عنده قيشت ملام إدراك ومغزا وما بستكيان تناقشت وهو بيغمر صلى الله عليه وسلم حديثة شي هي إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر خطبته منة من فقهه قالت لي لا تمشى هذا كين بحسي فقه دكا يعني كابر خطبه دادا إيه دري كورتي خطبك دري جين يجاك دلالتي تيا دلالتي تيجيشنا لشي ديجيشنا لإسلام دا تيجيشنا لإسلام دا نك بيتزا أنا نوجا كي كرد بكا خطبة كاش دريج بكا أو يعني بيتزا يعني تي والله كاكا أو دلالتي أو إنك هرت سند زيرة شجبي هرت سند بليمة شجبي حرب بي أجر بواحد يسوي ورجين كواتا تيجيشنا غلط يجي هي لإسلام دا وده زاني أجر بيدو زور لبو خلش قصيم كي خلك تعق دبي أجر بيتو بوشيو بيه بيغمر صلى الله عليه وسلم قسكاني حديث سكاني تدبو سكاني مطول دبو دريج دبو بيغمر صلى الله عليه وسلم حديث سكاني دبيتيا حديث سكاني كرتا قسكاني كرتا هروا خطبي كرت لقد نيجي دريج دلالتها كأو خطيبتيا أو خطيبة كفقه هي إلا تيجي يعني كراستا كسيك ما ندري والله هند دس بيبقى كتاي بينا يعني أو خطيبة أو يعني ساعات قصة كردن نيو ساعات قصة كردن لخطبي براسي زولا تو نیوجکت بسندیا، ای خوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیوجکت سند خوندیا، چطوری خوندیا؟ اگر بتو گفت ما کاک علای خوندیا، لگر هل اتاک حدیث الغاشیه؟ یعنی زمعه و چیه؟ ها؟ منافقون. منیا؟ یعنی هموی حساب کی؟ با حصران یج بخوینی، با حصاری بخوینی. سندی پیود پیدسی نیوجکا. با بیز دقی پیدسی. ای کوانت اگر نیوجکت بیز دقابو كوات خطبه كده بيتسن بي كرت ده بيتسن بي كرتر بي ليه كرتر بي بازده دقية ده دقية كوات او توازنه كاك انسناك هرنا يعني او دلالتي فقه او دوشتا كلا حديثة كان لقرآن ده هاتيو هروا لفرمو ده كان في غمر صلى الله عليه وسلم اجلادي المعنى الاصطلاحي كباسي معناه اصطلاحي وشرعي ده كي دو معنى هي أو بشير جيشتي دو معنى هي بكلام بلام دين سر معنى إصطلاحية كي يعني شرعية كي دو معنى هي معنى هي كيان بريتي لو زانيني أحكام الشرعي يعني أحكام الشرعي معنى هي بلان زور أحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين أو زور أحكام الشرعي يعني أو زور بريار الشرعي يعني كبيوستن بس بكارو كردوي أو كسي كتكليفي لسرة وأقوالهم هروها فيوسى باق سيك سكان يعني بونو مندرين الفقه كواتب بريتيا زانيني أو برياري شرعياني كبيوسى بس بكردوي أو كسيك تكليفي لسريع يام باق سكاني
باشا در هندرا ولا سي من ادلتها التفصيليه او احكام شرعيه خو انسان دايننا در هندرا وسي من ادلتها التفصيليه لا بل قيدريش باشا تفصيلي وهي ما بسيتي وهي نصوص القران وهو السنه وما يتفرع عنهما من اجماع او اجتهاد كواذا كدري ادلتها التفصيليه ما بس ما ادله تفصيلي تبو أدلة تفصيلية بريتي لقرآن والسنة وإجماع وهل وهاتي هل وها قياس ده والله مكاتي كده أحكام شرعية أحكام شرعية أحكام شرعية عقيدة بيمندي هي بعقيدة هي هندي كي بيمندي بشتيدي هي والله أنظر أحكام شرعية فقه قني يجيبوا أحكام شرعية ندا ده كبيوز ده بهرسو كوتي إنسان ده إذا هرسو كوتي إنسان يا فعلة يا أنسية يا قولة يا قولة بيمندي ضل أو بيمندي شيء بيمندي تزكية أو بابا تانية هرسن ده إنما الأعمال بنيات نيتج دستبابتي سي دستبابتي سي دستبابتي فقه وكديار المنيش هنا وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة كان كدرين نية لا دستنش وشتنسية واجبة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات لا تسمع ورقتي كنيات بيوستا لدستنش بل ويول ما نقلت يا بيغمر صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما ديار حصرة همو كردميك بيوستيتي تدابي همو كردميك بيوستنية تدابي إيه وضوء إشتيا وضوء إش عمله كواتا بيوستي بسيا بيوستي بنيتي أو بيدنين معرفة أو واجبة لو دني واجبة دني كاكا بس واجبة ببي أو بلغي كواتا واجبونا كم معرفة بأحكام شرعية كمتعلقة بس بوضوء نسدر هنا لأدل من أدلة التفصيل أدلة التفصيل يكتيا بريت لنو حديثة بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني كاتي كسر يقدرين مسح بعض الرأس واجبا باشد كاتي يقدرين مسح بعض الرأس هندك لا جزءك لا سر وكل مذهب الشافعي ما أقا داربن إما كاتي يقدر باسي على مذهب الشافعي باس دكين تقيتين بمذهب الشافعي أمانة علمية أتو ناكري زون زالي يقدرين ناكري أتو باسي مذهب الشافعي بكي ترجيح مذهب إمام أحمد يشبكي ناكري أمن دين باسي مذهب الشافعي دكم لرؤية ما نعلمي ذبي باسي مذهبي شافعي بكم لولا ناس مذهبي دي لقتي كركم والله ما قريبيتو باسي بابرين سن مذهبي قبل كيمرين فقه مقارن بخويني لو كاتي بي مستنبي مقارنة يسبكي مقارنة مذهب كي بريكا كترجيحي ومذهب لسر أو مذهب والله مكاتي دي كتير بيشي سن مذهبي إمام أحمد بي سن مذهبي أبو حنيفة بي سن مذهبي إمام مالك بي سن مذهبي شافعي بي كإنسان دانيته أمانة ذبي تركيز بك لسر شيء لسر مذهب الشافعي أقر بيتو الرأي شي بخوي لسر أو نبي كالرأي شي دي هبيان اعتقادي هبي مذهب شي تر كباشتر بيكايتي بوي لسور جراء أو أحكام الشريعة من أدلة التفصيل وامسحوا بسي برؤوسكم من يبي بعض رؤوسكم باعكا درين باعكا لبو تبعيضة كواتا كواتا باع لبو تبعيض لما مذهب الشافعي كواتا بجزء سي بجزء رؤوسكم بوشيوي أو قوتمان كما نيكم معرفة بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلف دون معنى الأحكام الشرعية نفسها كانت تقدرين الفقه يعني خدي أحكام الشرعية خدي نوش سيا أحكام سيا أحكام الشرعية خدي صلاة سيا أحكام الشرعية خدي نية سيا أحكام الشرعية خدي زكاة سيا أحكام الشرعية خدي حدر كذن لسارق لسارق لو لقر أو كسيك حرابيدك بهمان شيء بيدن أحكام الشرعي كوات أحكام الشرعي تي أقربتو معرفة معرفة بأحكام الشرعي بيدو ترين فقه تي خدي أحكام الشرعي كبابتك خدي بابتك شو بيدن تي بيدن فقه كوات استزاني ما لماني شرعي دا كلماني اصطلاحي دا كاتيك علماء درين الفقه ما بس يان دوش ده يان اوتي فقه بمعنى المعرفة بأحكام الشرعية العملية يان بمعرفة الأحكام الشرعية نفسها كما بس مانتية أو بابتية أقرب يتلوكو فرق بين المعنيين رومان كردو دين السر خالشي دي كالكتيبة كباسي كرديا آية فقه بيوستبت آية فقه يكل وشتاني كخالج جرينجي باسكا ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية
که بریتیا حموش تیک چه باسی تسکیه دکی؟ چه باسی فقه دکی؟ که ادوانه که باسی بابتی اخلاقی دکی؟ او بابتا پیوسته با چه؟ با عقیده یعنی او کسی که احکام شرعی دست به که دست به فقه دکره فقهی زی بسی دکا بریتیا لچه؟ بریتیا لکسی دکا که بر رای بخوای پرگاره حتی احکام شرعیش کاتیک لإسلام دا مطالب چه کنو یجب که؟ در این که یکم شده بی صفتی سبی؟ اسلام مطالب چه که حذف که؟ دبی اسلامی زکا دبی اسلامی صوم دبی اسلامی که آتا مسئله فقه پیوستی چی تندو تونی بسی هی با عقیده اسلامی هی که ناکری کسی فقه زیب زیب که بری والله که من پیوندی با عقیده اینی یان کسی چی جبری که کم پیوندی با عقیده اسلامی هی مسلمان بری والله که کم احکام شرعی تینی دکم جی بزی ناکم وکو خواهی پرودگادر دفرمه یا هی والذین آمنو نپاشا ویدر یسی اذا قمتم الى الصلاة ها يا كم زاد بس دكا بس ايمان دكا كايمان ربطي بس كرديا يعني مخاطبي ايمان داري لك ناري يا ايها الناس كوات اللي رم مسلك عقيده عقيده بو ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاري بعض زكاه دين 13 صالا نسرتي ايش كرديا نسر مسله ايمان اگر انسان ايماني دا مزرا احكام الشرعيه واخلاق وابواتان شمس ليدي حميد هذا مزري هر کاتی خلل لعقیده ها بو خلل لفقه جلبی لأخلاقی جلبی کاتی اگر گربی تو کسی اگر لبابتی فقهی تیکت باشا حلال حلالی حرام کر حرامی حلال کرد باشا و دوای رئی شعر سار کت خللی لإیمان هیا خللی لإیمان هیا کاتی جدید ایج لروی اخلاقی که اخلاقی اسلامی واز لهینا زور زور پی طبیعی بزان خلل کنه چند دره خلا لكن لروي بيركنوي إيمانية أجا بيركنوي إيمانية كي طوابي لروي فقيسيا كسا شي ملتزم دبي هرواي لروي أخلاقي جدا كسا شي ملتزم دبي سنك لهيش فين يكني خواه برد قباسي أحكام الشرعي عملي كربي إلا بيشنكي بيسي كرديا ربطي كرديا بس بإيمان دا حتى خواه برد قال كاتي كدري الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لباشا بيزاني تسيه وهم بالآخرة هم يوقنون يعني أو كين يجلك يعني يشكرون دلالتي تيا دلالتي أو بروا بآخرته كسي بروا بآخرته بكذا بسبك ده من يجلك لازم ملزوم ليك نامنو بريك كسي يقول الله كاكا من يجلكم بلا مروان بآخرتني كاكا من يجلك إلو دكي قربت بوشي بسوك خواي برد قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون كقماني أنيا کل آخرت دار کارت کل آخرت جمعانیانی کارت خوان لب و چندر داده کن که یوم الآخرش که پیوندی بسیه پیوندی بابتی چیسیه پیوندی بابتی چیسیه بابتی چی بروبارو ایمانیه کارت نکری فقه جدا بکری تو لطه لبی روبار کارت یه کمیان که اگر بتو کسی که دتوی فقه اسلامی یا احکام شرعی زیب زیب که دبی یه کم زارتی هبی دبی ایمانی هبی كإيمانه أبو إن زاده أو كايني وكفي غمر صلى الله عليه وسلم كاته كمعاذ ذنيري لبو يمن يكم زاد دعوة سيدة ذكا دعوة أركان سيدة أركان الإسلام يكم الركن سيا شهادة لا إله إلا الله بريت هي كلمة توحيدة بريت إيمانة باشا ذا شاهد دام بفي غمر صلى الله عليه وسلم أقرب يتو كرديان كوات إيمانة كان دام مثلا إن زا مرتبة دوم تدرزي دوم بريتيا لوتي أحكام شرعي عملي لسريان زي بزي ذكر أقرب أنتو كابرة بريكا كم إيمان منية أنتو بو بيدري نواجه بكا هم زاري كابرة أنتو زون زالة مناقشي كابرة دري نواجه ناكا زاري واز ليه بينا بزانا سبب نواجه نكر نكيسيا نواجه ناكا واز ليه بينا سبب نواجه نكر نكيسيا آه نواجه كي لو ناكا حت من خلالي لشان رهيا لبابتي إيمان وبيرو باور هيدا بي أنتو بي مناقشو قناعتي ببيني ك بروباوركي لشند الخلل هي بالرواي بخواينيا بالرواي بكتيبنيا بالرواي بعذابنيا بزان بالرواي كي تونا وتونيا بشي بيكا خالي يشتر ك دبي باز باش بزانين كفقه اسلامي فقه هيك شموليه نو زاربيا كومولا كاس يقرقنا الاسلام دا غريدري والله كاك دين اسلام دين شموليه بره دين اسلام دين شموليه بركو اعتزاز ايش بيو داكي برکو یک کل هر تایبند من یکانی دین اسلام ده سرتا پنج یعنی انسان ده بر تو
اینجا کسی که پیناه خوش مکو علمانی دریکا کنابی اسلام تداخلی هم مشت که برای اسلام تداخلی هم مشت دکه فقی اسلامی تداخلی هم مشت دکه چون که احکامی شرعی هر اوی واجب یا نشت که واجب یا نشت که حرام یا مکروه یا مباح باشه لو بابتان ناس تدري كوات هر كاري چيش كإنسان ديكا لأحكام الشرعي تكليفي در ناسي كوات دين إسلامي تيه ديني شمولية ويا كسي اگه قريبه دو قوتي كاكن قو بشمولي فكر دكان بلاي بشمولي فكر دكان سنوك قرآن تيه قرآن شمولية إسلام شمولية همو سرتابة كان يجيان دكرتو هر لو يكاتك إنسان لدائق دبي كوكو دبيني كمدالك لدائق دبي كسنة تتيب كي چی دیجب کهی؟ کشتی چی شیر نیتیا؟ بیده لپاشو انسان دمری با چی یک وره دکری؟ چی بر ریده که؟ که این باسی مسلمان دکی نما اما باسی کسی اگنه که بر روای پیونی کسی باور یعنی اوه مزاید داریم که کسی که بر روای با اسلام دانیا اما مطالب نه مطالب نیه لسو یبری نویجب که روجب مطالبی نویبری ایمان بینا مطالب نیه به بریم کسی که اگر بیتو برواین و بریم وریم نویش بکر روشی بگره و والا که حکم اسلام باشه و باشه نه ایکم زده بی ایش لسر ایمانه که بکر بلام نکریش کسی چی بری امن مسلمانم مسلمان بری والا که دین اسلامی دینی چی جزئیه تنها پیوندی بینی خود و خواه اشتیوانیه برو لقرآنی همی بخوینه و قرآن بایسی دکه بایسی حکم دکه باسی دکه باسی تصرف انسان دکه لبواری آبوری حق سیه لبواری کمالاتی حق سیه لبواری سیاسی تماشا دکه اینی چندها پیغمبر مانوه دولتیان هبو دولتیان بریو بریو خودی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دولتی هبو لپاش خودی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کبریاری دیا شری کردیو زنگای او سی پیدارین اگر بیتو سیاست نبی با اموری دنیا نبی یعن باسی قضاوت دکه كباسي سليمان عليه السلام ولا داود دكا يا باسي او بيوندي بقضاها او بابتانا يوم برنج باربون وي استمكار عاشك استمدكا او اسلام بريكتيا شتيتش شمولي ناكري بريكاكا تنها بابتيكا بيوندي جيتيا بيوندي شي روحيه او بيدنين كاكا او بيوندي بودرين همزادين لاسلام دا طقوسنيه لو زاره خلق کمال کسی که دی او تقوص این اسلام ده اسلام ده تقوص نیه رجال دین ل اسلام ده رجال دین نیه و تو دینیه اما علما مانه از علما که دی رجال دین یعنی که انما پیانی عین وجود دینیه ل اسلام ده علما مانه تقوص مانه اما تقوص مانه شته چی مانه تقوص بی اما عبادت مانه پرزنی خوای پردگار مانه آن همو دین ما استکه ما بستی شته که رجال دین یعنی دین قطیس کن ل کمال پیاک تقوص يعني تقوص بريتيا لويك كا تنها بريتيا دين تنشطيه شي تقوص بريتيا لبيني خوتو او خالقي كإنسانك برواي بيها اي من ناكر يمن وكو بريمو بيشي هندوزا كان تقوص منه وكو فلان كاس تقوص من اخير ديني يمن عبادتي من شمولي زور زور شتيري لكا هتقوصي هتي دانيا وشي تقوص لإسلام دا وزود دينيا مركوبتي هي بريتيا برستن خواه برودقار كوات اللي رايما که تیاب گین که اسلام یک لو صفتانی کشمولیه که چند ها صفتی هل کتابی دی که یک لو اصول دعوی زیدان که باز دکا لو باسی تعبیر امریکان اسلام دکا یک لو باسی شمولیه که تفصیلی شی زوانی دایته یک لو شتانی که فقی اسلام مراعاتی سی دکا که لکتیبا که باز کریا مختصره که الیسر و رفع الحرج که براستی دبی انسان کات یک فقیه بی دبی رساوی اولی بکا نکم بستم آسان برو حرامید با آسان اوی که خواهی پرودگار آسانی کردیم نه کردیم مشتیک آسان ترب کمل اوی که خواهی پرودگار آسانی کردیم لون سنوری آسانه که خواهی پرودگار آسانی کردیم و نمون خواهی پرودگار داینه که کسی چی مریض کسی چی نخوش که چی نبی آسان اوی که خواهی پرودگار آسانی کردیم نه کردیم مشتیک آسان ترب کمل اوی که خواهی پرودگار آسانی کردیم لون سنوری آسانه که خواهی پرودگار آسانی کردیم و نمر خواهی پرودگار داینه

حلال لمعامله ده همو كرك همو بابرين معامليك حلالة هيش معامليك حرام إلا ما ورد عليه نص إلا معاملاني سيا نص إلى سرة أقر بتشتيشني وهات إنسان زور لي بسيار نكا شو كمعاملات لأصل ذات يا حرامة كالربايت يدان أبو غشيت يدان أبو فيلت يدان أبو هندي أصولياتي كدبتو هوي حرام بوني مثلا كتيدان أبو إيدي زور لي نكولتو شو كزير لو كولن نوا دبتو هوي تسي وشي بني إسرائيلي أساكي إشكا آسانا تيلي دكي قرسي دكي زور زاروية لبس سؤالي كسيك دا خوش دكا حلالة هيتش يا شيدين بس هم بسيار دكا هم بسيار دكا بسيار كانش هل يقولين ودكا حن أولا أولا دين آخر كي أو كشي بنامبري تي كفتوايا كي نبودا دا قناعاتي بوي دا يقصاني كرد أقرب يتو بوشيوي تيلي دي كلاواقع إجدالواني بوشيوي نبي أو واتي قيش تي بوشيوي بي زاروية بهمان شي وشا شتك بخوي حلالة حرامة كابرة دي تيلي دكا دي رازين تو ويلي دكا كفقهكا بشيوك ليش كان بريار بدا كحلالة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الدين يسر دين إسلام سيا يسر آسانة باشا إنسان لسر خوي جرانك بس لزر خيري خوي بهشي وجرانك خاصة قربيتو كسيك فقيه بو نابي فتواي آسان لبخول بجيري فتوى قرصش بداتا چه؟ بداتا خلق قيناك بخويا قربيتو بابرين تورع دكا دينداري دكا لبين دور رأيا رأيا بهزك الوخو هردب جيري كي شي تدام بلا ملبو خلشي تي دبي برين كاكا او رأي شي او رأي شي كاكا لبو تو چيهان آسان ترا لبو تو چيهان قنزاو ترا چهان لگو تو كتأثير لناكا چهان لبو برجوان دي توا برو بخويا بيزيبا زيكا او يسركيا كانت لبرو بيغمر صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين سيكر يا إلا اختارته أيسرهم ما لم تكن فيه سي كمعصية يا دانبي يعني أيسركش بريك اللوي تقيدك بويتيا كتدور رأي لو دور رأي يعني شهر دبجري كمعصية خواي برود قالت يا دانبو كمعصية خواي برود قالت يا دابو أما بهي شيء ويكتيا نيزي شي لناك زول زادر يمكاك يعني يستاكا اختلاط لقر آفرتي تيا حرام ونيا هنده که به حد زی درس دراستی فرضی کفایه دو درس لفقه اسلامی دات معنی هند علمانی فرضی سیا فرضی عینه هدیش ما فرضی کفایه فرضی کفایه یعنی قربی تو پیاوه کلو شاری بزنی لسهم ولا دادستی با پیاوجن چه شماتی دانی ریکاکا به هیچ یک اگه فرضی عین حتی پیاوه بود با پیاوی بره ونیا ولی ما قدیت من نیا لوقاتی لفرض عينك دكري بآفرت يكبري بلام يك آفرت نبي بهيش يك دو كزبران بني يتشان بياو بي ويتشان آفرت بي درسي برشتي ولا صدقين بيغمر صلى الله عليه وسلم نبوة دبي إلا كومرا حتى بيغمر صلى الله عليه وسلم كانت قسيلة بو آفرتان كرد بسي بزامعات كقسيلة قلت نكوكو يستاكا دي لديار قراءات كقراءات علمي يتشي فرض كفايش أقربية تزار بيدري مكاكا فرض كفاية بيبا هم عالم كاك قراءة دزاني بس ناك عفرتك بس اللي ديال بياك دام نشي القرآن لو خنتو بيا وكش بيت سيلبك تما شايبك ليرة هو يسرني هو توشي سبوي نما توشي حرام بوي أو معصيته ولي والله كاك دين إسلام أسانا كاك عند قرصي مكا لبيا سردني بيا غمر صلى الله عليه وسلم إيش عفرت هاتينا مزقتي والله عفرت هاتينا بلا دانا نش نبوي شيء وكي أستاتو لقني دادا نشي كدرسي بيا بري پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی گوتی تی پیاکان آوریان ندای تو آفرت کانی سیا زو هستان روش تینه یعنی سه یعنی تاکو یکتری سیا یکتری نبینه کاک یسر لو کاتی دبی انسان خویلی پاریز دی بزانی او یسرا آیا گناه بار دبی یعنی گناه بار نبی او یسرا که هر دبجه بله اگر بیاد تو توشی معصیه دبی زور زاروی شیطان نبو انسانی در زین تو مداخلی شیطانش زاروی بپی حدیث لوده زاروی بپی قرآن لبو لبو دين زاروية ببيت ببي مصلحة دين لبو دين مصلحتك لبي لدواوي كخالج دي باس كردية وهم مقدمة كان باسي مصادري فقه إسلامي كردية أو بيستار تندى أو بابتا بيواندي بأصول فقهية بلا ما كاتي فقه دخوينين وكو دروازي كباسي كردية كقدمان مجموعة من الأحكام الشرعية كخواي بردقاء أمري بي كردية أو أحكامانش سرتساوين هي كاس ناتواي سربخو بريكا

أو واجبة باشا أو حرامة أو سنة ناكري وبري ناكري وبري إلا دبي تسد هبي دبي سرتاوة تبي سرتاوة بريتيا لبلغا يا كم يان قرآن دوم يا كسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا لباشا ويك إجماع أنا شريك شان خوي بتفصيلي دبي باسي قرآن مكري أو باباتي أصول فقهية هروا سنة يا أو باباتي علوم حديث وهروا لأصول فقه باس كريا هروا باس إجماع كري إجماع سيو تونو تونو هروا لباشا قياس كا بيويست فقه التزام بوانبك وكو يستاك زور كسيدري كاكا قرآن وسنة قرآن وسنة يعني آخري كوي لهاتي كابرا داري بسي بس داري قرآن أو دبي إنسان يعني تمشادك إن صحابة بس نيقوت يا قرآن قرآن صحابة بس نيقوت يا سنة سنة بلكوت يان كذي اجتهاد يان كذي اجتهاد يان بس كذي بأدوات يان كذي أو أدوات بيويستا كإنسان كأقرب يتو أو أدوات وأمر عزاني اللي لا يهبو كبديتية اجتهاد ككاتك الصحابة اجتهاد يان كذي إنز الصحابة كوكبونو نصر رأيك بويتا تسير بويتا إجماع الصحابة ككاتك أوان اجتهاد يان كذي اجتهاد قياسه عند قياسات ده قياسه كش بويته سرتها هر سنه مصادري اصلي كباز ده كان دون كقران والسنه او كان دي هم مصادر كان بيسيا مسيا بيسيا بالقران والسنه حتى بس اجماع ده كان اجماع ناكري علماء اجماع بكان بلقان نبي بلقى ببي يعني اجماع ببي بلقى نبي نبي سند ابي سند كذا بيسبي القراني نبي السنه بي يعني دبي كصحابه كان او اجتهاد يعني كربي برين كاكو والله علماء هم اجماعيا كل سر هوي او كار بوشي ويدكري يا كم شد بيتو لي بيتيو بلغي او اجماعاتيا او علماء ان لسات اساسا اجماعيا كدي بلغا كان يانسيا اقر بلغا ان ابو بهل خويا يعني اجماع كان اتباع الهوايا اتباع سيا اتباعهم قياسيش قياسيش لو قرينا كذا بي الا قياس لسر سبي لسر قران لسر السنه بي كذا يتوب أسيشتكر على القرآن ده كشتيش إنه يدرس ده بيدري كاك أو شتش لوين يزيكه لهمان علتي تدا إين زبر يادا ولا قلت كسي قياس مكدي يدري كاك قياس اللي هسه تذكر ديا نصنا كي قرآن شهانة يعني أو شتيك حرام على القرآن أتبو بتشهان فرعك اللي سر تقياس كل اللي سر أصله كلمري كان يبو أصله كدري كاك أو قياس قياس إيش تيا قياس يكبر ناجي قياس إيش ورناجي إن جوا سيزور هي عند مزاهي ما هي بالرواية بإجماعين يا مزاهي ما هي بالرواية بقياسين يا ملام للاي مزامي الشافعي أوانتي بسر تساعد عندنا دي يكلا وشتانا كتركيزي لسر كردية وكتابة بعض السنة كردية كالبر اوي كبراستي سنة كببي قرآنش كبين يستئيما بقرن الله بيغمر صلى الله عليه وسلم فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمن حتى يحكمك كما سريع حكم كرنيك بي بريادانيك بي كلا سرشتشي بسيط وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما سندها آياتي ماني كخوي بردقاء باس إطاعي خويدك لباشا إطاعي بيغمر صلى الله عليه وسلم إتباعي خويدك إتباعي بيغمر صلى الله عليه وسلم إنزا كما آتاكم وما يكلبها مشتاك دكتو وما آتاكم الرسول إذا كم لك سيك إزي أوازي بيني الرسول إذا كو وكو قرآن يكام بأسي نبي دك بروه قري وسر قرآن نبي لزير شوين بكاري هنا بمعنى رسولة حتى زاروي لهندي شوين إشي قرآن آتا الرسول نبي لدواء سيه آتنا لدواء يك آتنا لدواء يك آتنا أو زي أوازي إسلاك الديكري يك علم باسي نكرت يك علم باسي نكرت بلكو بقري وسر قرآن خواهي بروغا خطابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكا لباشا خطابي خلشي دكا بهمان شيء اگر يعني كاتك باسي زيهادي دكا خواهي بروغا باسي يا نبي دكا باشا دري برو امريش بمسلمان بكا اگر بيتو مخاطبي خلشي تيدان بي كودة تواني بصيفتي نبي دري صيفتي نبي كاكا زداء لصيفتي الرسول وكو قرآن يكا دري اوكي بصيفتي الرسول يقول بي او ايمان بيوستا اتباع بكا او بصيفتي نبي يقول بي او اشتيشي تبوا بوي ده كان سنة ده كان هم صفاتي بيغمبر نبيه وصفاتي الرسول ده كان قرآن أو زيوازية لقرآن ردي دكاته هروا يك علماء معتبري علماش كبروان بو زيوازينية بلك الرسول بريتي أوكي كبيامي كسر بخويلو هاتيا نبيش بريتي لوي كبيامي كتابعيش يتابعي بيغمبر كي بيش خويا بوي ده لين هم الرسول يكسيا هم الرسول يكنبين يا بلام
همو نبيك مرزنية تبي مرزنية الرسول بي أو علماء باس يعني لا قرآن إيش أنقر بيتو أنقر خوين تانو وقرآن تما شعب كان لشين در نبي هاتي لشين در رسول هاتي لابد وديان ذاك يكاك النبيش تيا نبيش دبي تبكا بيويستا اتباعي بكين هل أوانية كاتي كالرسول بي أما بيويستا اتباعي بكين بل كو أقر صفتي نبيشي هبي كبيويستا سيه بكين اتباعي في غمر صلى الله عليه وسلم بكين كأوش ك زور تركيزي لسر كدية كبيويست اما سنة بهي شويك وازلين ايني آخر شد كباز دكا كلمة خلقي باسيه تعريفي هندي لمصطلحات دكا او تعريفانا تعريف اصولينا بلام بيواني بفقهي سنك دلين اصول الفقه ناكري فقيه اصول نزاني هر كسي اصول يجبي فقه هذا زاني يعني هو دو جيان سيا زودا كابل در اختصاص من اصول فقه كابل اصولي دبي فقيه بي كابل در فقيهم در اختصاص من فقيه در مكاتي كفقيه شي بي يستسهبي شعر زاي شي تواو ولا تهبي يعلم اصولها بي او دو انا تيتيان بيك ونا فقيه بي اصول دبي نكسي شي اصول فقه شي بزاني دبي الا تيلي سرن زعما كدي بتكسي شي تي فقيه بي ليه تنشتي شي بعض كده تعريفات ببعض المصطلحات الفقهيه بين عسى هني مصطلحات فقه كرديا كمش هاتينا كبهمان شوا للا برونو أنا بس ما كن الفرض لباشا الواجب الفرض العيني الفرض الكفاية الركن الشرط المندوب المباح الحرام المكروه مكروه كنت تدو قسمان كالأداء القضاء الإعادة بس السيزدا مصطلح كرديا أو مصطلح أنا كاتي كتو نبي بيانزاني تبي بيانزاني وكو كسي شيء ك طالب علوم الشرعي فرض كبيناسيش كرتي كرديا ما طلب الشرع فعله طلبا جاسما بريتي لوي كفرض كبريتي لوي كشرع كالله تعالى كدعواي كرديا كإنسان بيكا بلام سزورة دعوة كنيتش إن زادارة كنيتش قطعي دبي إلا إنسان كتبك جزما تأكيدا أو بيدني فرض كواتي ليرنسيا يترتب على فعل الثواب كواتي قربيتو إنسان كردي أو قمايتي داني خيري لقاتي كما يترتب على تركه العقاب إنزا للاي مذهب إمام الشافعي فرض وازبتيا وكويكا زياوازيتيا زياوازي نيا فرض واجب هردو كان لمذهب الشافعيتيا وكويكا بلا لمذهب إمام أبو حنيفة زياوازي كرديا فرض برستر الواجب ده هل أبو معلومات فرض داني فرض كبريتيا ببلغيتي قطعي قماناوي تيدانيا داني هو فرضة بلا موازب بريتيا لبلغيتي لاواستر إنزا لاوازيك يا أوتي للروي حديثك يا للروي ماناكيتي لوان يتسم ماناك بيني بلا من المزم الشافعي فرض وازبتيا هيت فرقيا نيا بوذن الواجب مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا فرق بينهما ابدا الا في باب الحج لها مو باب كانت فرض واجبتها وكيك لها مو باب كانت انها لبابتي حج كاتيك دي امام مذهب الشافعي دري او فرض او واجبة زياوازية شكر دي زياوازية شكر دي كلمة قيشتيني كلمة رونتري دك فرض دكريتة سنزور دكريتة دوزور فرضيش يعني واجبيش دكريتة دوزور الفرض العيني بريتوها هو ما طلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما فرض عيني بريتيا لسر تاك تاكي أو كساني كمسلمان كبيوس أو كارس لبدن أو كار أنزامد أو بيدرين فرضيتي فرض عيني لسر خدي كسكتيا وازما فرض كفاي هو ما كان مطلوبا بفعل مجموع المسلمين بريتيل لوي كدعواك لا دعواك نيشي تأكيدي شي تيدا جزما بلا من لسر تي لسر حمو مسلمانان وازبا هنديك مجموع من المسلمين مجموعك لمسلمانان أقربيتو زي بزيكر كوات لسر وكايني سيا لا دكوي لا كل واحد منهم لسر مجموعيك وازبا كأنزايم لبون من يسلاك أقربيتو هم علومية هم علومة كان زور زادرين علومي شرعي يعني علومي تطبيقي حتى ما درين كاكا أو مصطلحاني كعلومي طبي يش علومي شرعية علومي هندسة علومي شرعية لو تنكو شرع دا بيرازي شرع دا بيرازي بلا علومي
علومی که قربیتو شرع پیرازی نبی علومی چی خرابه تواب کواتا قربیتو طب قربیتو مسلمانی که من نبون لطب شهر زابی لو کاتی همو مسلمان کانسیا گناه بارده او پیدین فرضی عینی فرضی کفایی فرضی کفایی بلام فرضی عینی بریتیل لتاک تاک بونمونا کسا کده نویجب که ادبی او کسا علمی بتهبی بكتاب الصلاة هم يهبي كتاب الطهارة هم يبزاني أوش داني كن دس نيش دشين أو كساني دس نيش تون دس شوري إنه جاك تون دس بيدك ريز مع تون دك رين يات تون بيني أو بابا تاني هو بيوس إنسانة كلا سري دبت فرض علم كاش إلا سري دبت فرض ككاتك نيش جاك دكا يعني دبي تون أقربيتو تون نيش دكا أقربيتو زانست للا نبو يعني تون روجي دقري أقربيتو زانست دكا للا نبو حتى نهاد زارو يدرين كاكا خدي فعلك وازبنيا هروها مستلزماتي كرني فعلك سيا ما لا يتم به الواجب إلا به سيا فهو واجب أو قاعدة كارشتيا قربيتو واجبت بي أنزام دا هل سند بخوش واجب نبو إلا دبتس دبت واجب دقاتا أو بابت كواتا فرضي كفايش كبريتي لسر وكو يستاكا شوشني مرني فرضي سيا فرضي كفاية هروها نواجي جاجن سيا فرضي كفاية هروها قربيتو صلاة الاستسقاء نيجي بارانيتيا اگر بيتو كرا خلاص هرهم امدنيا مجموعك لامد دسي دسي نيجا كيتيا دكاو بوشيوي يا يعني نيجي مردو خلاص هرهم امدنيا لسر تاك تاك ماني هر كاس يك مرد ادي بهم امد سي نيجي لسر كرا نخير بديتنا مجموعك نيجي لسر كرا لسر او كانديتيا لسر او كاندي لادسي اذا ليرا علماء جهانيا خيرتدو جهانيا غورتدا هودو جهان خيريان غوري اگر بيتو بمانه ليك بدون او كيدي لسر تاك تاك واجب او غوري كوات كسم زالي اوينيه سيليبكا كم ترخمي تبكا اگر بيتو لروانغي تشي دي تمشابكين كاتو دي فرض كفايه دي دي كي لباتي خوش ولباتي خلتشيش او جلالاتي سيا دلالاتي غوري جو غوري ببيتيا ببيتي روانيني انسانكي اگر لروانغي تمشابكي فرض عين غورتها اگر لروانغي تمشابكي فرض كفايه غورت كات هودو تشانسنا هو دو تشيان غوري مقارنه كردي ودو فرزه براسي دريم لروي منطقي ساكنيه يعني خو دجي يقنينا تو كاتي دي براور دي دو شدكي نبي تبن كوك نبن او انا دو يشتي تاكري اكثر هو دو تشيان غورنو هو دو تشيان كفرزه او بيواني باحكام التكليفيه هي لباشو هاتي تعريف هندي احكام وضعي دكا شو كما دو احكام شرعي ماني اقعد ابراهيم احكام شرعي دكريتا دو زور احكامي تكليفي كبريتي بوليك لو انا باس ماكر واجب كباس ماكر فرض او يك ما باس كرت بعدين وسر او كانش لباشا هاتيه باسي لخالي بينزمو ششم باسي ركن الشرط كرديا ركن الشرط بين احكامي وضعي احكامي وضعي يعني او احكام انا الله تعالى داين درا كاوشتا بسبب اوشتا بومنا خاي بردغان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كوات السبب بروجوبون سيا دخول بون سيا ما جرى مزانه كوات السبب يعنى سبب سيا كوات خواب برجع شتيش دانا لبو أي حكم يشتيش تري لا سر سب كري لا سر بينا بكري يعني درين كاكا نواجه كدروس تي عن دروس نيا درين كاكا نواجه تو تسبو نواجه كتصون كر والله درين كاكا نجي كردم فاتحة منخون درين كاكا نواجه كدروس نيا لو نواجه مدروس نيا درين ركن يتي دانيا كوات الركن باش ياكلت اوش ياك كلواني ك هرسند حق بيوندي باحكام وضعيني بلا من رباسي كرديا ك اويش ك ركن يتي دانا بدبت السبب يكلب اويسيا بطالب نويتي او كردوي انسانك يعني كسا كدس حج بعرفات راناقا الحجوتيا عرف كوات حزكي ليتو تمام حديثي عرف في راناقا يشتو كوات حزكي فوتا كبي بس قضاء بكاتوا باشا كوات اللي رد ديرا شتيك بوا سببك او بيدرين سي وضع يعني وزاري شتيك دبتا مانع لبو شتيشتي تر خواه برد قادرين كاتيك باسي والذين يطيقونه بيشوي فعدة من ايام اخر ونيا اقر بيتو كسكا فمن كان منكم مريضا ونيا باشا فعدة تشتيك بويته هوي اوي كسكا بروج نبي مانعك هي مانعك سيا او زاريو بيدي منع يعني اگر بيتو شتيك مان هو بوب وهوي او يتو كاركب كي بيدرين سبب بلا ما زاري هو كارك مان هو بو هوي وتو نيكي بيدرين سي منع بونو ميك لوي بيغمر صلى الله عليه وسلم دري قاتل سيا
قاتل ميراثي دريتي دري لا يرث القاتل كوات قتل سببك اللي بقوا هوي ميراث ندريتي شي او كسيك قاتلك لحقيقة دجا ميراث لي يودك بور مكري بابي خوي كشتيا درين كاكا تكرك ميراث والناقل باب لو اديم كريويني ما هيت كسيني درين كاكا تقاتلي منع هي غيغريك هي كاتو تلي وكا كدرد كالوي كدداتي كوات سبب من هي شرط ماني بويا كم شد باسي الركن يكريا هو ما وجب علينا فعله وكان جزءا من حقيقة الفعل إن زوا ركن لها مو سشت يقدا لها مو كردو يقدا هي بون من يس باسي أركان يوجدك الركن يدا الصيام ركن يدا باش الطهارة ركن يدا باش حس ركن يدا زكاة ركن يدا برو داس بيبكا أو أنا هم أركان إخوان يدا كباسي الركن يدا كي درين ما وجب علينا فعله واجب أو ركن لنا وتبكين لنا وفعلك بكين لنا أو عبادة بكين وكان جزءا من حقيقة الفعل أو ركن بريتبشيك لخود يشتكى بنمونة نية ركن عنا ركن لا تسيل نيجدا نية نيج ببي نية دبي نخير قبول نية نجنك قبول نية كسر بري والله كاك نية منين أو تارك عاتم نين دي بري كاك نيجي تنيجك أو تديكي تنوجك ديكي كواتا نيتك بشيك لسي كبيويست بيكيو بشيش لسي بشيك لك بابرين كردوكا لا ناطوين بيرين او نوجا اقربيتو فاتحي تدانبو ناطوين بيرين نوجا اقربيتو تحياتي آخري تدانبو ناطوين بيرين نوجا اقر ركوع سدوجي تدانبو ناو شدي دا بلي ابنين برين كاكا واتو كردت نوج نبو نوج ني كاكا بريويتسي اركانا كانيسيا أركان كانيني. بون من يست السيارة كا كسيارة لسبيكات. السيارة بينا طاي كان يبكو سكان كي يبكو تفنيش يبكو ماني سيارة ده ميني ماني سيارة نامني. سوك سيارة يعني ما يصيره كا كا بنسينه جزئياتي خويه. أبو جزئياته بيني ده من سيارة. بيكين السيارة طاي ولا باش سكان إيش لو دروس كين أوها دبتسي دبت ما أنتور إيش تسي. يعني كا كا ولا تياري بس السيارة بس بو ما أنتور. اگر به تو گوچی پاس کی لپ کنه که آقا سیاره نما بوتی با پاس کی که آتا نویجیش اگر رب کانا کانی تیده نما که آتا دبی ناوچی لیب نی ناوچی لیب بایا رکن بریتیا بشه که لخودیش لکن اینزا دیتا بابتی شرط فعله فعل شرطش پیویسته بی کی که وازبیش بی کی ولیکن لیس جزءا من حقیقت الفعل بلام شرط رکن فرقیان سیا او الركن قد ما حقيقتي فعلك يا باش هيك لشتك بلا شرط باش هيك نيه يسبون من باسي اركاني زواجبك ركنك كان شيف شينا تبي كاكا جنو كتسكو كريك ابي ناكري زواج دكري بابي كتسكر كذا بري والله زواج مكري كاكا زواج اللي قلت شيك ديا والله الا غير كتاب مكري دري كاكا زواج نيه شو مازني كاكا لا شرع الإسلام ده زواجني يعني زواجم كردي وكو استاكدمي والله كاكا زواجم لقر عاشق رؤية وكل سر لقر جان لوري كرابي هو زواجني لبر وين زواج أركان هي أركان عاقدين هبي عاقدين يجده بدو كسي مكلف بعقل بي كسي كم عقل بي كسي دوم يجتيا عقل بي بشر بي أو ركنة أدي الشرطة كانت يا إنجا تمانيان سندا وتمانيان سونا و آره زوری لیکری آو زوری نی نکری آو پیدا نی خارج. یعنی که اتیک باسی نیوش دکن دنی که اگر نیوش پیوسته سه تابی دست نیوش تابی دست نیوش جز اکل نیوش نخه پیش اچیت یا پیش اچی نیوش که وقت آو شرط بریتیت دست نیوششون شرط لبوتی لبوم بویه ولیکن لیس جزء من حقیقت الفعل بل هو من مقدماتی لپیش اچی کانه. المندوب ما طلب الشرع فعله لكن طلبا غير جازم كباسي مطلوب مندوب يجدك يا سنة كبريتية دعوية كردي خواي بردقان يعني سنة دعوة كريا بلام دعوة كرنية كي جزمي تيدانية تأكيد بونوي تيدانية بويا فعل كيسي الثواب بلام نكرنا كيسي عقابي لسرية المباح ما كان فعله وتركه سواء كفعل كردون كرني وكويكا لأن الشرع لم يأمر بها بتركه ولم يأمر بفعله كأوزور أو كردوان مباح ذلك كبيك يونيك وكويك بلا مباح زور زاروية دطواني بسد ضرائب تقييد يبكي زور زاروية هند يشتي مباحية خلق بشيوية غلط بكاري ديني دي وكو لسياسي شرعي كدي إمام عمر سيليكر طلاقي سيبا سيليكر لسر خلقكي زيبا زيكر أو زوريك لسياسي شرعي حتى خلقك واز لسبيني
واز لە هەندێ شت بینی کە خخوای پەرگە دەرگای ڕحمەتی لێکرد ئەو دێ دەرگایە کەچ لێ دەکات لەسەخۆ قپ دەکات و توش دەتێ وی لێ بکەی واز دەب الحرام وەکو دیارە پێچەوانی فەرضا ما هو طلبه الشرع بتركه طلبا جازما كبيتسواني حرام كبيتسواني فرض كداواي كردي خواي برد قاك إنسان وازن يبني كواتا بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ثواب ويترتب على فعل العقاب كواتا حرام بوشي به كدرين مكروه كالمزاب الشافعي مكروه دكريتا دو قسمة دو قسمة المكروه تحليما كبريتيا أو مكروها كتحليما وما طلب الشرع بتركه طلبا جازما لكن دون طلب ترك الحرام بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ثواب يترتب على فعل العقاب يعني كاتك درين مكروه تحريما نزيك لسه نزيك لحرام كإنسانك دبي وازل يبيني دبي وازل يبيني على فعل العقاب لكن دون عقاب الحرام كخوي فعلك عقابه بلام عقابك لسر حرامك يعني أو جوازك يعني مثل كذري صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمس شتي شي تيا كاسيك كاتيك دي نيوجكا نيوجكا نهي بيغمر صلى الله عليه وسلم ليك ديال لكاتي روج در هاتن روج اواب لقرتي لقر لنا وراستي شنا الزوار روينا دا بيغمر صلى الله عليه وسلم سيك ديال نهي ليك ديال كسيك دي ديكا كسيك دي ديكا او زور النهي نهي سيا نهي تحريميه سي هي عقابي لبو هي بلا فعلك يا من فعلك كرتي العقاب ددين كقدرين كا كتو اشتا كدرين كا غنح بعد بي تو خلاص انا عقوبه يجي ددين عقوبه يجي نا والله اوكي دي كحرام كي دي باز دكي دكري امام سيلو دابني عقابش لبو دابني اگر بخوبون من يستدرين كا كزيناسيا حرامه كسك غنح بعد بي لباش وتشي شي هي عقوبه شي هي اكري بوشي بي مكروها تنزيهيا بريتيا او مكروهي كزور زار باز دكين وما طلب الشرع تركه طلبا غير جازمين غير جازمين بحيث اذا عرفت عرفا ك عرفا حاج دبي بروجي بيانا عرفا بي مسناقة حاجي بروجي بي نبو خلق بروجي نبي بلام نبو يتيا نبو مكروها بلام تزور مكروه هيكا مكروه هيكي تحريمين يبري والله كاكا بروجي بي تقن احبار بي نعم بلكو مكروه هيك تنزيهية نابا واسع كتر بو تي كربا ني كربا هروا ككرديشي هيت خيري ناقاتي بلام كخيري نيا بلام عقوبة شي تي قناح باريش نيا مفهومة مكروه تنزيه يعني كسكا كاقربيتو كردي مكروه كي كرت مثلا مسألة عبادتي نيا باز دري كابري حاجي لعرفة بروجي لبي إذا كابري حاجي كواتي إيشي إيشي تي كربيا مكروهي كرديا اي مكروه دا اصل و اتوازن بين يان بيكي كاكا اي وازن انا كخيري تي دا ونيا بلام واز غنشي كي گناح ايش ناگر او كرديتي مكروه كي كرديا كاكات يك مكروه كش كي دني كاكا ايش خيري ناگاتي هيز گناح ايش تي گناح ايش ناگاتي زو زار دني كاكا قراءة لسن مصحف دا مكروه قراءة لسن مصحف ذاتي الا بيش نوجيتي مكروه إذا كان مكروه يا مكروه تحريمية يا مكروه تنزيه لهذا حالة دبي إمام أو كسي كنوجدك باشا وصل مصحفي بيني خاصة لمسائل واجب ده أو مصحفة قورانية اللي بيش خده هند علماء كاكا دري هر كاكا نوجدك بطالة هي دري كاكا مكروها هيش يدري كاكا والله إلا سنة دبي لواجب نابي هيش يدري يعني أقربيت زوريني ورقري زوريني لقري ويدي أقربيت حاوي كاكا بمكروه كحسابك إنساني إمامه قرآن خوينه هروا على مزقه وتسون دي شتيشي سدكا شتيشي مكروه داكا كهذا بيواز لبابتي واز هذا كبريتيا كرده وكا إن شاء الله با أوسي مصطلح أبميني وفزان وقتك الزور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتينا خزمتي أم كتابة كتاب التوحيد، طبعا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، شرح كشهين عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة إخوان همويا البيت. أم كتابة طبعا شرح كيزور زور نعيابة، شرح أم بياوة خوي طبعا كورزاي شيخ محمد عبد الوهاب رحمة إخوان البيت. إن شاء الله تعالى شرح أخرين بلعب أم موضوعاني كزياتر بيويستن، يعني فدي موضوعي هي لو تشبو أني دبلي من السنة ذكي لسر أدين محاولا كن تارا ديك در زكا كرد بيه زود درجة جوكا قشي بخينو زود درجة كيشي أو نيك هو ما بس بيتو بيويست بيو إسان بيويستي بيويت. إن شاء الله تعالى باس يكين وبو كثان كوا خاص نو تايبتنا توان خوان بخوي من عجب كنو شرحي زورم كتيبا لي استفادة بكن إن شاء الله. دعاء إن شاء الله كتواب وجوه بيستيبون سندي أم كتابتها إن شاء الله تعالى إجازة في هذه سندك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله، كيجي المصنف يعني محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتابة كيف بسم الله الرحمن الرحيم دست بيأكات، بسم الله الرحمن الرحيم دست بيأكدني كتاب بسم الله الرحمن الرحيم بنام نسين بكتاب نسين سنته اقتدابه ويكوا أفرميت كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هل كان يكوا بسم الله الرحمن الرحيم بنكات أو كم بركته كم بركته. أم حديثي طبعا تهبش لشان رواياتك يا ضعيف هاتنا طبعا مجموعي طرقي و حديثك علماء أثماد أن بسر كردو هنا كردو بكارين هنا و بلا بسم الله طبعا بسند صحيح كان تريشو اخذ بقى ايات كان القران في سوره كان القران في روز كان 114 سوره من القران هي 113 بسم الله الرحمن الرحيم تيايا شغل سوره التوبه لنا سوره النمل جاء هاتوا طبعا بسم الله هاتوا هاتوا ايت بسم الله ك بسم الله الرحمن الرحيم لما جاء المجرور وتعلق وسيت يعني اسمك لك شويه يعني فعل يعني هاتوا الى القران هاتوا اقرأ باسم ربك الذي خلق أخوانا بناي بربرقارتو يا بسم الله مجراها ومجريشا هستعبان هاتوا هدو كوي أويد يعني اسم يعني بلقلا ولا سمو يعني معنى علو برزيتي يعني لو سمو والقلا يعني نشانه علامة اسم بو برزرا قلتنا يعني بو أويك ونشانيكا أميك أم صفتاني هي بناوكي بناسيتو أجينا أما بس ما نكرد لدرزي فالدرزكاني ترى تابتي لأقدي واسطية اسم مسمى جاوازة ناشينو سليم كواتا يعني بسم الله كاهم أبي التعلقي باسمك وقردويت لدواء خويوة يا بفعليك ولا بيش خويوة دولو زهركي يعني بناي خواوة دست بناي خواوة دست في أكم بسم الله ابتدئوا اقرأوا ابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم هل في دروس طبعا معنا وقرآن اشتبع عند سبيه كونا مكاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كبوه خلقنا عدتي بسم الله الرحمن الرحيم دستي في كردوه ويقرن قاما يما ممشي وازا دستي بكين أمجا دواي الحمد لله وصلاة ودان للدياري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمي السنة كي قورية طبعا سنتي جوريا كوا صلوات دان هم القرآن هم الفرمت أكيد سكروا وإنسان هرتشي كرد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شو عزيز ولا طبعا أما جرنجا يعني صلوات دان كرداني في غمري خوادي صلى الله عليه وسلم خواج رسول الله دسرت أدات صلواتي جوري كهيا صلواتي خوان دسر يعني في غمران دسر عبد كاني بتيل الشيء ثناء وباسكني وباشيان لناي ملائكة كان صلواتي فرشتة كان لسر مروف دعاء خير بو كدني أنا دعاء كدني أنا صلواتي عبدش صلوات عبدش يعني مدحو ثناء أو يبو أو يكوا صلواتي لسر أده تكر نمراقي ترشة يبتش تصطيفي
1: وانت ايه دورة
0: ايه زورو خي بس اذا ما كرتي كوي كبي 7 سيك ان شاء الله
1: خير يرو خي ترى ما بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
0: ماشي طبعا ما ايتها جرينجا ايت بنجا شش سوره الذاريات ام جمله مرستيا كايتي قرانيه ايكا لبقوتين بهسين رستكا هر جاری یعنی ابی بتوش تک باسکت بوی کوای هیچ جورا تفصیلات و لیدر کدنی و گمانی که تیانه میانید به نفی دست بی اکیت با عادت استثناش در نوراسو استثنا اکیت مروف و جنوکم جنوکو مروف من بو هیچ درست نکردوا الا بو عبادتی خواهدوید خواهی فهمید یعنی جنوکو مروف بو هیچ درست نکردوا الا بو پرسی خواهد نوید لیعبودون او نونی کسرا أو ياء الأصل طبعاً قراءة القرآن شواذك أو عنوز يعني هذه الشورة يا كحزب بوا بكسر أمشيت يعني كبكسر النزرة كاتل سري وسلاي كسر كنا خنيتو بس هذه الشورة كي كسر كي بوا لو وسلاي سري خنيتو سري خطأك أكيد أما طبعاً أفرميت ابن القيم أفرميت أم عبادتا طبعا عبادت خوي تشيه شيخ الإسلام بلا أفرميت عبادت تشيه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة عبادت تشيه أو إخوة يقول إما يبدو نسكن دوا واتينا قيب أزنيوز الرجوة ناويكي كشديرو كوا كروية بو همو أواني كوا خوا خوشي أيوتو هي راسية لقصة كان گفتار کرده وکان آشکرا و پنهانیش یعنی قصه زمان کرده وی اندامکان قناعتی دل قول و اعمالی قلوب دل هموی امسی هرسی که پیوگو گری ادیت ربط بیت امجار ایمانی که ساق و سلیم در اشید حالی که گلمان النبو او دوانا قيد تريش راسته وخو هل او شيئنا افرمي ابن القيم مداري اما لسك بانزا بنما وستاوا هركس يكا تواوي كرت من كمل كمل مراتب العبودية هركس ام بانزي تواوي كرت او مرتبو بلو بايكاني بندايتي تواوي كردوه وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. أما قلب زعنين أما بوي لمرجع أجابي نعيما لو أني كوا يعني الشيطان جلب يناسك يندر ناشك كافرة طبعا خلاف جوازي بينها نهاية عبادة دابش أيو بس أمسية أندامية ظل زمان عندها مكان ظل زمان عندها مكان والأحكام التي للعبودية خمسة أي حكم كان عبودية كنشتة واجب مستحب حرام مكروه مباح أما طبعا كيف في خيار أخير كنشتة ما تأيشي أما يعني كان واجبة يا سنة يا حرام وقدغية يا المكروه بيزراوة يا الريف يدراوة الريف يدراوة أما سيري هرشيب كي لما زيادة النية لما زيادة النية أما هاي أمبينجا وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح هاي كيان بوضلا بوزمانا بكذا وكانا يعني أوانيك الرؤى كاتا الضل بينشتا يا واجبة يا مستحبة يا حرامة يا مكروهة يا مباحة أو جروه كذا زمان هروه روه كذا كذا وش هروه عندك كذا ويا واجبة عندك هي مستحبة عندك هي حرام عندك هي مكروهة عندك هي مباحة بالي بالي أي نمنا أي طبعا زوجي مثلا نش واجبة وأنيا مستحب سنة كأنا مثلا بيجي سنة يجي سنة كاملة ويك سنة حرام قذاق قذاق كراوة قذاق كراوة
1: مفروض لك هذي
0: الزواج مكروه سياقة يعني تو خواهي قولة يعني سازنش تكالة سري كي خوش نيها لو ما تكالة سري بلا عقوبة لسار نيها مكروه مثلا تو برمنا اشتبز قوتو بابي اشتبز شبز قوتو بابي غاز رشيت تو أما مخارفش فلا تكت كذا عقوبة نيها لسارة بس زاد نيها لسري بس اكي فيش عرقين كذا يا
1: مجرد
0: هل يبقى داشت يا مباحش عامشته يعني بس الإنسان يعني مباح يعني إنسان هتاكو خواردن ولا ما أفرمون هتاكو رادي تير خواردن مباحة سنة دي ريف يدرعوا سنة دي يدوم كان تير فويت يقيمات يقيمنا صلبه بلام تا رادي تير خواردن حلالة ولا ما عارفين أفرمون دواء وحرام ولو وصر ولا تسرفوا نهديك اما طبعا من الرسول صلى الله عليه وسلم حمو يعني حتشيك تيت الدلطه تيت السر زمان بكذا جايب اديت روبرو يتكلم كان جايبته عباده خويا ما يقرب افري اصل عباده التذلل والخضوع يعني او باري قد الكاتشو بل كاتشو تسليم بوها بيتو تاو تسليم بيت بو خواه سبحانه وتعالى بو شوازيك خواه بي خوشا و بي رازية شلا كردوا شلا قصة شا عشكرا شا فنهان إذا هي زمانة يا هي الدلاء يا هي أنا مكان شو الدلش أعمالي هي خشوع توكل أعمال كردوا الدلاء على كل ويدلا. بوي أمي سانا هروا بونها تدو الدنيا وشوني بيخوش وشون أيوه بجيت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى قيامة سيوشش. أي إنسان هروا أزانيت يعني الواحد وحسابك حسب أعمال قلبه وقناعتي هي كوا هروا بها وتدو اسكراوا يسبب هو كار حكمة تدو اسكدنينية أخواردنا أخواردنا ويا أجيب أوي بخوا نا أوي بخوا بوي بجيت جيت إبادة أخوا أكيد بس أقول جيان بخوا دربو إبادة أقول دست الأشيات ما مش عفية أفرميت أي حسب الإنسان أي يترك سوداء معناه شيء لا يؤمر ولا علوها يفرماني بينا أكري وليه قد أغنى أكريت هلوها تودني أوا قرآن أفرمي أعبدوا ربكم هلو رجعتان ببلسن عبودتي بوبكن اتقوا ربكم خطان فارزن هلو رجعتان عقاتان لقناه وتحوان بيت حموي بيغمران بوشياتنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هيت بيغمارك ما ناردو إلا ناردو ما نكوا جرعي علي بكريت بأمري خواه بوشي بجرعي علي بيغمران كيت صلاة والسلام خلص البيت خواه وعفر بيت سبحانه وتعالى جرنجا كإما ما بزعلين ك أو كات أخوي جولا إرادي كوني الشرعي بو إيمان دار أو تخير إرادي كوني بو كافر أو تشر دوري خاتو وتوقع إرادي شرعي فما يفبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموما وخصوصا مطلق هم جزئية هي هم تعب البنير رها هي يستمعان في حق المخلص المطيع هدفي قدر يكون شرعي كأبنه لحق ما في مسلمانيتي درصوزي جرايا الله تنفرد الإدارة الكونية القدرية في حق المعاصي إدارة الكونية شو تبشي بوسر كتكي يا خيب يعني شيء يعني خايف عقوبة أداة سزاع أداة نال إيمان بيريت نك خايف يخوشة بلكو خوي أسبابي شري ورقدوا خوي جورش رجع هدايتي لبرشا وقرص كدوا رجع خلافه لبرشا وأثر كدوا أو قدري كونية ما جني قدري كوني خوي بيخوش بيت ففهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام التابعين. جاء أما بزان أم قد قدرة هواتو رزقان ذاويت يعني أن فهم يكاني أهل كلام وشوكة وتوكانيا بزاني عقيدة بزاني هي خواهي قولة يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء بسي لسر كسي بيت إلى آية يده بسي لسر كسي بيت رأيكات بوشي خوي إنه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هركسي بسي لسر بيت أوري لا يخواهي دبر والله ما تشاءون إلا إن شاء الله ناشتو عن هشتك تان بيت يعني إلا أو إخوة سبحانه وتعالى أيوة يعني شي الكاتي قال إيوة الرجال خير أقرن ويستي إخوة خير أبوتان فقدن شرعي كاتي كان كوار ري خرافة أقرن ويستي إخوة شر أبوتان وهداية دانا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته خوي يقول أكو هذا بالرحمة خوي أو يبيسي لسربيت خاتب بالرحمة خوي والظالمين أعد لهم عذابا أليما أما تزرين بس ما كل درس عندي شاء زور ضروري مجيء رزيل بين قدري كوني وقدري شهر إيه بكين أكو هذا الباب قضاء وقدر شمتي كي باش حالي أبين هركز يجي قضاء وقدر بجواني حالي بيت رجعنا إسراحتك زور أسود أبيت ولكم القمان كيش وقباسك عليك أهل كلام وأهل بدع لرسيا كان رزق على تبيت هذه خلق جاءتوا خادوا إلى هذه هي ندو زور إلى هذه هي نقوة شر قوة خير إلهي شر إلهي خير فارسكا خير شر فارسكا أما معنى هو أن يخوا دو خوا يدو إلها هذه إلى هذه هي خواهي قولا أو إلى هذا أكاتو بيش خوشا هذا إرادة إكاتو بينا خوشة أو إكا إكاو بي خوشة بفضل خوي أو إكا إكاو بينا خوشة بعدل خوي إيه قال المصلي
2: قولي وخضع ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا
1: هو بس هاته كان
0: أخذوا إنا أخذوا أبا
2: المنزول مختصرة
0: أولا لو جاءت تيت
2: هو
0: ما نخلنا ما نخلنا ما نخلنا لقد وعظنا في كل مدى الرسولة ما نخلنا ما نخلنا أولا أهو تخواف
2: وقولي ولقد بعثنا في كل أمة الرسول رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
0: سلام يا تكرم مسؤولين نحل عاتيتي والشش أما قرنقا شين بخوا بتحقيق بوها مو قوم أمتي وكنا تويك بيعمر وبيغمرك ما ناردوه وتحقيق أمدو قزه أني أعبد الله أنها خوا برسن ووجدتني بالطاغوت لا طاغوت برسن هي دور كونولي بو أويكوا لا تنوان نويك بزانن دور کوتنه ولی تاخد بس پرستن او کشته بابتی باید یعنی چی باب کیت اجتناب یعنی دور کوتنه ولی دور کوتنه ولی از تیم مقایم تفسیر که اومدم ترجمه تفسیر که من افتادم که رکب زنی تاخد یکم باز گشتی که تاخد اگه جاری کن تمام جابر فرمید رضای خویلی به طواقی کهانون کانت تنزل علی مشایاطین فلو كاهنانا كوا شيطانا كان بلا دا أبسيت أصل بزاننا أصل هم طاغوتيك هم عبادتك غير إخوة لبيروزيو مباركيو تقديسو قول سيقدنو أو در سويت نقو أبزان خوايا مشركين يقولي كشتان إذاني كوا نلات ونعوزة ونمنات إذاني خواني بويا بدري جاي من جوي بروفايتي حتى يسا نكسيك نصنميك نسيستم برناميك نبو ناي خوابي الله به القرآن شاء إشارة دي بنا كريا بعيش يوازيك وتراو الرب إله آلهة بويا كلمة الله حتى انجليز كاتيغان كوا وشأن وشأن وشأن الله أنسن كاتي مثلا الله سبحانه وتعالى جيما قيبا كابيتال أنسن وقول أنسن كاتي مثلا صنما بس مولي أنسن بشوكي أنسن بوي بزن كسناتو أني بشي من الله فرعون شلين ظالم بوا هاو تجيشي أنا ربكم الأعلى ولئن اتخذتم إلها غيري لا أجعلنكم المسجونين أقر إلهي برسلاوية تر دجي من هربجيرن أوائي وش هذا كما سجنه السجن كراه وكان أبل ويا كاتي كان يجيد يعني لا إله إلا الله يجيد برسلاوية كن يجعل الله لا إله إلهنية إيش هي الله هي وي الله جاء كده رقق رك وبزان إمام شيطان ده أبدي بصر كيه شيطان ده أبدي بصر خلق في يبدات بيخلط يانيت قولي ليبكات خلقي بلس لقبل القرآن فرميت وهل أنبئكم على من تنزل الشياطين خبرتان بيه بدم آية نبأ يعني ما خبري جوريه بإنسان بقرين بيزانيت شيطان كان بلايك بسر كيدا أبزن تنزل على كل أفاك أثيم دا أبزن بسر همو كسيكي زور دروزني زور تمام هل كيسي غيب هذا غير أفاك بسر فعالة أثيم لزور فعيلة زور بختانشي وزور تاون بار أي معنى تشين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون زور تشاك أم مروفانش جور أم كاهنان وساحرانش جور أقرن بوكي بو شيطانا كان زور بشان دروزنن يلقون السمعين قرطبية فرمت شي يا إمامي طنطاوي فمن شدة الإنصات وقوة الإلغاء للتلقي أو بري بيدنجين لو كانت الشيطان وحيان بو أنيريت نيغان بو أنيريت بيامي شيطاناني بو أنيريت أو بري بيدنجي وأو بري هيزي يقرتن في القرآن فرميت وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصيتو وإذا فرميت كانت القرآن خنراوة كيف يبو بقرنو يدنجش من لعلكم ترحمون أوانش آوة كاتك شيطانا كان نجاي شيطاني وهذا أبزين أو بري بيدن جون وجوانيش جويان هل أخذ بوش للتلقي بورغرسن ويا أفرمي هرشيش الشيطان هرشي خبر تريد زور بي هرزوري دروزن إلا مكر خبري اكتوانيوتي عن لا فريشتيكو بيدزن يا خبري خو أفرمي صد دريت يا كلاكم صد دريت يا كلاكم والشعراء يتبعهم الغاول شعريش إن رجع منوس إخبار خانوا وعدي يا سعادة إخبار خانتو أو يخوي قال كده سنك ودروا على واسي إلى قرق صبكة يا سعادة قال دوس على صبكيت وخلق خلق في البديت وصل الشعراء تواغيت يجيد كل ما عبيد من دون الله هالشيء فلسطين قال أخوة فلسطين يربزاني إما زور حلايوات چه بگی پرستن تنها سجده بو بردنه یعن نیوش بو کردن و روزو بردنه کس عبادت عبادت عبودت و تفسیر ناکه بلکه اوت ابن تیبه تفسیری کرد چی اسم جامع لکلی ما يحبه الله و ارضاه نایوی که که کرو گشگیره هرچی خواه که خوشه و پی راسیه انجام ام عبادت قصه جاروهی جاروهی کرده ویا جاروای آشکرا یا جاروای ردلا یا بدل تا خود اگر خوشگر که از این بخیم فرمید چی قلت و ذلك المذكور بعض افراد و قد حده العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی حدا جامعا للطاغوت ابن القیم رحمه الله تعالی بیس سلوری که داری که بام طاغوتانا فرمید چی ما تجاوز به العبد حده هر شیک هر مروفی یعنی تجاو أم سنوري بزان سنوري أم سيشتي بزان أو عبوديتي بطاغوت كده قال بزاح العبودية بتعود كده سير قبزان شيها قبل يبقى مزور قرنقة من معبودين أو متبوعين أو بطاع أمسي خالف فيربيتو لكم القضية كي زور قوري قول لا يزور كالشاراوة تابتي لا يمرجع كاني عصر أما علمي كي زور قول مرقلوتو هرسن عبود متبوع جرب داوي عبودة دينا فحجة شو من كوا شو من كوا جرب إيجي كاكا والله ما هر كاكا عشائر حزبك ما ندرس كدو بكل آياتي بس بيرا علي مكا مطاع بويا معبود أقول جيبو زندو بيتو بمردوش بيت كرابتك فارسي يا بي يا يا جندري بيجان يا ابو ملائكه بيت جاي ملائكه فارسيت يا بي يا ملائكه فارسوكو نصرانا عيسى انا فارسيت يا اكو شيء امام علي فارسيت هدوي ما تبوعش عن قوتنا سيستما بو معبود اكو جيتي بيت زندو بيت يا بيجان بيت لا اصلا مردو بيت يا زندو بيت يا متبوع شلون كوتن اجا مكاك سيستمك معناه برنامجك معناه يا مكاك ايش معنى بخذ نجي خدك روج خد بلا عبادات خدك طلع من شلون يا مبكو شلون هو كيف يصير جوار منك انت بخيب شلون برنامج ام برنامجك معناه كاك ديمقراطيه قوميه اشتراكيه تاخير بو القران كاتك ان باسي اگر وانا بوايا ناوي هاورت نعم هو عبودية تنها أمانية بس كانت النايش قومية اشتراكية تأخير بوي القرآن كانت كان باسي أقروان نبوايا نايو أهورت

0: يعني شخص يبيت برنامجك اسم باشا باشا يعني يقول لك من بقى وقت تكتو شي قركتو ما يقول تحيط بخط فطاغوت وعزيرك فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله غير الله ورسوله طاغوت هم قوم يتشيها لحرس صدميك لهر وضعي طاغوت شيها أو كوا حكم وقرار بالريال أبريا بولاي لغير حكم خوف يغمريه سيب القيمة سيب القيمة حوصت صار ذات بيشير ساكر ديتي صالح حفصو بنجاويك وفاتي كردوة إذا حوصتو شان إسا تهدار فاصو تلو حوتا وانيا يعني شان إس يعني حوصتو تلو شش صار بنيس أقصي كردوة بل أمردوة بل أوكدي طبعا كذا مردوة ما تعغودي حرقة وبقليك لا تعزانية تنها هتوزان نمونية أولي كوا تحاكم يخوت قرار يخوت بريار يخوت شرع يخوت أو يبولاي كما خالفيتشيا قرآن سنة يعني أو يعبدونه من دون الله أي برسن جغال أخوه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله يا أي برس شوين يكون أي برس شوين يكون بغيري أولي لله يخوه سبحانه وتعالى برشاروني بيدرايت أو يطيعون فيما لا يعلمون أنه طاعة لله يان قراري أكم نازان الكواه أو طاع إخواني شون كوتن إطاع كذن هرستن فهذه طواغيت العالم يعني طاقة طواغان عالم أماني أمشي وان ناونا ناونا يا فرسراوة يا سيستم ورشور رواز وبرنامجك يا شخص يا شان شخصيك مخصب كريان قراري كريان إذا تأملت وتأملت أحوال لازمعها رأيت أكثرهم أعرض عن عباد الله تعالى إلى عباد تأخذ أقر سير بك أقر أواسيرك أبني زوء بي خلقي لعبادة إخوان لا يدعو بشيال كردوة وعبادة تأخذ وعن طاعة الله ورسوله إلى طاعة تأخذ لا يدعو لطاعة قراري إخوان في أغمار إخوان صلى الله عليه وسلم وقرالي طاغوت ومتابعته شوان كوتني وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس الرسول بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واتنبوا طاغوت آية كجتي خواه بارستن دور كونه لطاغوت نبي بارستا نشواني كوا نقراليك إما هم عن القرآن شركي قرالي معنى يا هاي معنى كلمة قرآني بجد أقر يرى يالدك المشركين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مشركي طاعة طاعة شرك شرك حكم أنا يا حكم شيخنا ولا يشرك في حكمه أحدا حكم عبادة مانا يا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هل كفرك فابل غركة وكأنا عمو أي شو أنا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هركس يكفر بالطاغوت كات إيمان بخوا بيريت أو دستي قلتوا بو قلاوة بتووة كبتراني نية قلاوة كشيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوثقى ملي أحكرك بذم أبي إنسان بزاني يعني بروتو يعني تقليدي نوعي إنسان القرآن نهاية يعني حتى الناوي اشتيري الناوي فرعوني هاوردا الناوي كمال خلقك هاوردوا بلا ناوي زوركم هاوردوا حتى ناوي شارانيك ويران بوا حتى ناوي بوانا نهاية القرآن زوركم ناواتوا زوركم حتى ناوي رؤساء القريش تنها ناوي كياتا أبو الهبات أبو شكوني كيتي أبو مامي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بو أوي كواب بزاني والتشخيصاتوا بزاني كوان نسب بن مالا اگر نسب بن مالا پیغمبرانش بیت اگر هین سرداری پیغمبرش بیت صلی اللہ علیہ وسلم نا خواتو اگر بسوان نبیت او ناوش حکمتی دیاده اینا باسی امی کری خلافی کردوها باسی زوری نیو هذا فرعون اخوی نیو لقبی فرعون لقبی حکم اکیتی شوان جر رئیس جمهور شوان جر ملیک هرقان
1: عزیز بصر
0: اشمال لقب لقبی دسلات نمانه

0: ابن كثير أفرمية قال عماد ابن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عباد الله وينهى عن عباد ما سواهم. حبوا في غبران بعضهم كان بعبادة إخوة ودول كانوا لعبادة غير إخوة، عبادة ما نقش جديد كي. فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قومنا. لو زبر دام خايقر في غبران لو ساوى كوان لو قوم نوحى شرك بهم خرار دانوا خايقر في غبران شرك في غبران ها كوتا في غبر أنت جاء سجري جيب بخانك تذكر قال سبحانه الله:
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
0: يا من لبروي أما أنا أدري الزم هل أوي تفسير لكن كواحد فقعت يعني قضى يعني شيء خواي جورا وصيتي كرت قراري دا برياري دا فرماني در كرت كوا هرورقارتا هرورقارت أي محمد صلى الله عليه وسلم قرأي در كردوه انتو نيما تنها وبتنها خواه برستن ولقى بابو دايك كانت شاكبر ووصيتي جزورا هجد خالة طلب يما درزا كمان أولي شوتا تفسير كين نبروه الموضوع هذا الشين خالك عنك جيزور زور قرنجي ثاني بخانيت الله يمال ليرا هر اوني اخواني نبرو ويام كتابك سو دريجان اكياشيت هم او ايام كتابه ايام التوحيد ايام التوحيدك انت ايا او كانتري بيوندي والتوحيد وكم ترى اساسك او تشيا خوا قراري دا برياري دا وصيت لك الفرماني در كتوا تنها وتنها خوا برسنو شريك وقرار لده أم حديث يعود
1: وعبد الله
0: نعم أو حد أم حديث ما بخلنا أم حديث أفرميت يعني أم إيش طبعا حديثك يعود أفرميت فد أر قرن قبيزان يعني أفرميت رغمة تعمل رغمة بس أنا أفرميته رغمة رغمة رغمة يعني غينك بالسكون بفتحة بكسرة هسيجي يعني أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدي إما ولم يدخل الجنة أبغى هذا جور جرنجا يعني راسي رغمة طبعا لزمان عربي يعني لوت كرد عربي جلوتي بخلاف جبلا من الكردية تفسير ناكل راسي أما لبروي هند إن ملاهي عرب هوديته بوخوي لكن لا إما أجد ترجمة يمكن بس معناك وخي بغلط درجة يعني لا إما يجب كورايت شايوه ما بيت داخل الدنيا ولا ناجي يعني كنا ناجي لوت بيجت خلا عربي جيت أبوك خبراي وتن برلمان تالي كل بغا جريكوا بعض الحلوس موقف الخويب كه تر شو ترجمة حرفية تقصى جريكوا بيجي من يعني لسر مبدأ خم سورم السورة كوا أحمر تفسير فقيرة وزن كنت عربي يعني في أنا أحمر على مواقفي مبادئي هاي تمن طبعا العربية ناشدة خوامانی از کاج سوری یعنی سور و گرم کاتیرین یعنی برداوم لسری کشگیر لسن پیو گردو یعنی از عرب مکرمو کار داری بخو یعنی اوجه مصر و مقر و
1: سر
0: دائم یا شتر و کاتیر اوستانا و یا میشه یعنی سر زورتا کجیش که لوتی بخو خوامانو کار نایم لوتی بخو آبشی یجگاه بود کرای چایو و بابت داخو باد دلیو چی اگه بابی که اما يعني او او كلمه كارتي له شيء يعني هر كسي سي زاودي بيغمر خاص اصلا هر كسي قاعده باو بدايكي يعني كي كان لجيانا ناتد بهشتو يعني خدمتي باو بدايك يعني كي كان بو مسلمان باي او تاخرت خله بهشتو يعني نتو يعني انا خدمتي بكيت تافي بشته بهشتو اما يعني خدمتي باو قدايك عبادتي كي حد زور قولو عظيم وواجبه معي اوتا بتشبهشتو معي اوي خواي قولو لو تخش بيت ادوز اقدرتك تم بوصل ما تبع
1: وقولي يا عبد الله ولا تشركوا بي شيئا
0: اما اشتاكيد يعني حتى كي عبادتي خوابكو شريكي بو خلال مدى لا هيتش تيكا شيئا تشيئا نكيريا لا قولو بشوكا وردو درشتا دور كوالي ابن كثير أفرمي رحمة الله عليه في هذه الآية يأمر تعالى عبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحده ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته نعمل لنا مخلوقاته يشكو هذا الشريك إخوها آجتي الأخيرة مخلوقاته كاني درس كرا إخوة ويدرس كراوة مخلوق نعمل معبود أماش طبعاً هنا أم هنا طبعا سوري النساء أو صحيح عشريك يا أوتي أما دو وزيتي زوج وقوريتي يا عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والتقربى دو وزيتي قوريتي يا يمجد طبعا نايخي النبروي هنا درزك ما أنت تفصيل إكاشيت أوي كوان مرصنا أوي والقرية أو صحيح عشريك أو صحيح عشر معنا سوري العام شاهية لسوري النساء إشاه معنا وأو هجن خارج معنا لسورة إسراء كسبت شبيه خنده تو قرن قرن راسي زور زور
1: قرن قضية من الشيطان وقولي عبد الشيطان قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
0: أما إيش طبعا هو صحيح عشرية سورة أنعام سي آيات صدق من جاكتا صدق من جاوسي حضرت ما هرو زور بكرتي وبختي تفصيلي أكين طبعا بيغمري خواهر أفرميو بيغمري خواهر أفرميو قل بيجا ورن بين ولا باب خلمه بسرتانا أوي بروحات الحرام كذنيتا يا كم ألا تشرك بالله شيئا هيتشيك ما كان هولي خوا وبالوالدين إحسانا وتشاكا كارو إحسان بالنقل باب دايكانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أما السيم يعني من على كانت أن مكوزن لترسي برسيتي وفقيريا يا مرس قروزي يا واجدي في خوتي لسان خوايا يبون على كشيت سؤالهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نزيك أو كار تيسو ناشرين وحرام أنا مكورو كوا يعني عشرايا يا فنحان يا دلو إيكيت يا فنحان إيكيت يا وقصو عندما كان جوارب عشرا إيكيت ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كيش نفسي كيش ما كوزك أخوة حرامي كذا ما قرب حق بيت حقيش أوسي خاليك ولا حد زقب عسيكات كاو جني محصن بن زواجان كربيتو زناب كان يا كسيك كسيك بنا حق بكوجيت أكوجيت للسري يا كسيك دعي مسلمان بوا مرتد بيتو لدينكي أفرمي ذلك وموصاكم به لعلكم تعقلون أما هو أول سيطانية كوا بو أوي كوا عقل بنو تيبقان أخبرنا قال سيرقى بإنسان يخاني بيش كان يكا يقوسين يكام شيء يجي بو تيبقان فهم كان حالي من إذن أرضي ربك ولا تقرب مالية إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نزيكي مالي هتيج مكرو حتى أقاط مرحلي بالغبون بالغبون رشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نكاحا فإن آنستم من رشدا شو عندك خلقية قادة من الحالي بالغبونيش بلام أقلي أوينية بعض قاري التجارة وشاو خارلي كاتو بأمدو مالا مالي هاتي وكاتي كان كوا تسيم أكريتو خوي أكدا تسيم أكري تاتا مني بالغ بيت أمدى دعاي سليقي والتميزي شاكو خلاب ديك كاتو يعني سفيه نوع قلت لا لا يعني سفيه نوع تكون معاملة سفيه أجا 50 صار 80 بيدين معاملة روسية كذا سفيه بيت معاملة بك على بازار ربط الشير توب سنين شرعيات وبيدوا هاي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط كيل يعني بيوانة ميزان يعني كيشانة بيوانة وكيشانة كشتان بدات فروري بنو براو بروك خوي بيت وفاي بيو كانوا دات هالور بيت يعني أو يكوا يعني كل شيء مثلا تناقي كيشي هورا كيشي أو غلاز يكا برداخ يكا أو يكا حي ميزان يعني تو غرام ما كيلو يا طنا هالشيء أو تاني لا نكلف نفسه إلا وصحة تكلفة كذا خير سر هيد كسي كار توانا أنا بيت يعني بيقول لي تحقق توانا خايف يقول أمش برالي دعوة هالشيء في من إجيت لتوانا ما نحيا وإذا قلتم فعدل ولو كان ذا قرب أقسشان كر عدل قصب كان باء أو عدل إيش كخزي جنزيك تشبيت بحق ميشت بازر رئيش توابيت لقازان جي أو كسيك الدور النتو يعني شيء كهذا دور بو نزيك بو خزن بو نناس بو دوس بو دجمن بو أبي عدل قصب كي دات برور بيت وبأحد الله أوفو أو بعدو بيمانيش كخواي قورا داتان خواي قورا وفايل بيوكم جيب جيب كان ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون أما جوستي خوايا بوي كوا بيربكنو عقلبون كيثان عقلي بوشيكا بيركاتو ودوه أمجع فرمج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمر يقال راسا كي منا شويني كون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي شويني سبل أو كون سبل جميع سبيل حرشيك ترقيت ريا غير سبيلي خوا كون ريقيا أو تفرقوا جاوزي ودبريكي تانتيا دروز أكات ذلك مصاكم به لعلكم تتقون أمج بسيط خواهي بوي بارز قال بن شون بارز قال أبيت أبي كم جار أخو بخيت كارو بيرب كيتو أم جاد لعلكم تذكرون أخو بخيت كار أقرب عقلان بخيت كار هذا دا بوي كوا هل سنقاندن لبين شاكو خرافة بكيت كهل سنقاندن كرت لبين شاكو خرافة أو قال فيها تقوى تكات شوني شاكا كأكروي شاكا أنجام دي دورو كيتو لخرافة ويأوا شوني قهاتوا تعقلون تذكرون تتقوا هذا فقط شيئا لعلكم تتقوا شيبو بخدمة أوي موضوع اجتماعو أوي كوا خواي جورا يعني براي داوك الشريك بخواه قرار ندريت ليش ديك هذا
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الله
0: ترى قال المسعود بن خنونية
1: قال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل أمر ابن مسعود قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا قولي وأن هذا صراطي مستقيما الآية
0: أو سيادك خد عنه إستان أفرميت هركسي أيويت سيري وصيتكاني بيغمري خواك صلى الله عليه وسلم كوا كوتاج جاني بسريبو أمسي أعتب خنته أو دخالة خدنا خدنا رسالة ولينا كينو ابتنا.
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله عالم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشروا فيتكلوا أخرجه في صحيح
0: البخاري ومسلم روايتان فرميت معاذ كر الجبل فرميت لبسكوي يا غمري خاص الله عليه وسلم للسواري كريك بوي وتي أي معاذ أزاني حقي خواتي لسر بندكان وحقي بندشي لسر خوا وتم خواب يا غمري خوا باشتر أزانم فمي حقي خوا لسر عبدكان أويا كوا بي برستنو شريكي بو قرار ندر هم قاعد بير دي شركي إطاعة عبادة شركي إطاعة شركي شان كوتن وحقي خواش حقي عبد لسر عبد أويا كخوا طبعا كستاتو يعني واجب لسر خوا دابنا خوا خوي سبحانه وتعالى واجبي كل لسر خوي إن الله لا يخلف وعده خواه قريب مخالفة وعدي خواه ناكا ناك بزور فيه بكريت وقوم بعتزل أغان يجل وعتزل أغان يجل أبي أخواك أبي خالد جهنمو ناتو أني خواه خواه إشنوان
2: وحقه لغاني الله
0: أوي كوا أقر شريكي بخوا قرانا دات خواه قريب واجبي كده سر خواه أم عبد بخاتة بحشتو
2: وصبح حق عباد على الله
0: أو حق عباد الله
2: وكذا
0: أم جاهدت ما يبيه غمري خواه صلى آية مجد بدا ما خلقي أم مجد زور قولي فنوي لا تبشرهم فيتكلوا لا مش ديان بيا مدى بيا ميجا بشتا كانوا دعاي بشتا كانوا أبي ستي إسامان أم كاكلي موضوع قش الأخيرة إن شاء الله كم الخالق كشي بعثة إن شاء الله اللي بعثي ناكت
1: في مسائل أسكي
0: في مسائل
1: في مسائل الأولى
0: يكا
1: الحكمة في خلق الجن والإنس
0: كواتا خالق كم تبرد زمان هاي بخل ممرو طبعاً ليلاني إساتا أم فيها يعني بسوشوار خالبا ساكادو كرتي زورو كرتي بختي حكمت شيئا لدرس كدني جنو إساء عبادتا
1: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه
0: يعني عبادة بريت توحيدة شنك لبري أو يعني خصومة دباركي كوتا بيني في غمري خاصة ما قال مشيك كالا أسب تحقيقي لا إله إلا الله
1: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: هركس يا توحيدي نويت أو عبادتي خوينا كذا. شكو أفرميت بيغمي خوينا ولا أنتم عابدون ما أعبد. يو أخوة برسينا كان كم يعني كذا وان. بس أو يمنية. ومسلمانية. يمش عمانية. ولا أنا عابد
2: ما أعبد.
0: ما أعبد.
1: إيه. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
0: كواتا جاء الحكمة لنا ذني بيغمرانا. أوج أوي كوا لغيري منهجي بيغمران والصلاة والسلام إخوان نزال بيت إنسان قد ناتو عني. بقات الرزامان دي خوان بقات ما بس تمرات إخوان دعوة شلعي ما قادي كين إلا التنهار ريقا بيغمران لهر ريقا يقلوا بروي بخوا فرستي وخوا ناسي سط أو نئسا خود ما عندو كيت ناقل آمانش شكو يك ريقا هيا بو بهاش ريقا بيغمران صلاة والسلام خوان نسبيت كنراي خوان.
1: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة
0: أم بيامة بو همو أمتكانا همو أمتك بيامة بو هاتوا أم بيامة كوتايش إن محمد مصطفى صلاة وصلاة وغلاء سربيت بو حمو دانشواني سر أرزه تا كوتا زمان.
1: السادسة أن دين الأنبياء واحد
0: أنبياء دين وأقلوا بربع ورعان توحيد يعنيك رغم لشريعة جوازيان بو.
1: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت
3: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دور بريك.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید.
3: ففيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
4: عبادة إخوة نايت الديو حاصل ناويته ناوي سنايت عبد عبد إخوة حتى كفر بالطاغوت بكا أو أنا تقول لا هو لا إله إلا الله بعلى كوساني هل يتوب يجي إلا الله أنت واري إخوة أبي أعبد الله أنا أعبد الله هو تشري بالطاغوت لا إله بلا أدوى جاي إلا الله. أي نعم الله. الله جاري كيف مسدي خوايا نعوذ بالله وابن عبد يا أخوة. دوم شيء يعني آية قلت أما يجي الله آية إلا يدري شيء قال خير أنا أخيت. كافر يا أخوة شيء لو ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض. لا يقول له خلقهن العزيز العليم. حدوث صفة برز عند أبو الخوة. أما أم أردو أسمان خوايا كي زالو زادانا. زالو زانا درسي كدوا هم نايو خوا هم صفتي خوا هم خالقية جاندوا بالخوا أيور بلان ما يمسلون بون أخير أخير بس بس ناكلت.
3: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
4: طاغوت كلميكي كشتكير أبو حرشيك لغير إخوة بفرسيت لمعبود لمطاع لمتبوع.
3: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
4: أو دخالي كذلسي آياتك في سورة الأنعام كما سوف بانجاكتا سوف بانجاوسي كما الآياتك محكما لا السلف أما آياتنا زور زور دور بوتو كان آمشقاري ونصيحتي زور زور إتيايا هم بوكم الواجبات هم بوكم الحرام وقدغ كراو كبشر جزبيكا.
3: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة.
4: أولا
3: بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
4: أفرمي أو آية محكمة نشكوا هج دخل لخوي أقريت لسورة الإسراء كدس في أكابتي لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا لقل خوايا إله برساوي تر دامني شنك بلو مكراوي سرشوري وزليل أقريتو أو وختمي كذوبتي ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوم مدحولا ما تيجاك جبو دوزا خروات خواهي قولش بم آياتانا سبحانه وتعالى إما أقداركاتو كوا أمانا شأن أم آياتانا بلو مقايا أم آياتانا زوز والقورية شكو بچيش إني أكوت هايتيري فرمي ذلك مما أوحى إليك ربك بالحكمة أما أويا كوا أو خواهي قولا پروردقار دي يعني وحي الناردو بدل حكمة يعني حكمة لناردني أم تنخالة دخالكي سورتي نساء دخالك سورة أنعام هج دخالك سورة إسراء قرن قرن زور زور كشي أصولة هو أصولة
3: المرسلة قبل التوحيد كان حكمة
4: مالي واحد
3: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقول عبد الله وعبد الله ولا تشرك به شيئا
4: أو سورة النساء أو دعاية أو حقوقة كاتوا بدأت في عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربة آخر الوقت أو يجد أخاله.
3: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
4: أقدر كنوك وأمانة تنبيه كذلك لسر وصية كان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعي پیغمبر خواه لە سەرەتای ب... ئەو ساڵی کە چەند مانگی بەرەوە بمرێت هەتا حەجی وداع وەسی ئەو هەموو ئەو پەیامە درێژە لە حەجی وداع خوێندیوە کەشی وەسیەت بوو سێ و چوار مانگ بەرە بردنیستە بەر حەجی وداع حەجی وداع مانگ دوانزەیە پێغەمەری خوا سا مەلەمانگی سێ وفات دەکات ساڵی دەی مانگ دوانزە ساڵی یانزەی مانگی سێ وفات دەفەربێت وهي تتا اخيرش كومرا وسيتي او عاد هذيك اللوم ما ودع بزين جرينجي تايبتيان هي تشوكا ختامي نبوتي بيكريا ما
3: وصيك لو انا وايوتي مشكين يزن
4: لو ابل قرا كوم القرار اسد الايات فري توبه
3: الثالثه عشره معرفه حق حق الله علينا
4: بزايا خو حق شي لسر يما جيب جيبك
3: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
4: آه ناسيني أوي كوا حقي عبد السرخوا كاتي ما حقاني خواجه وجيبك.
3: إيه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
4: أو مسألة كباسي كاما وتي خبر بدون الصحابة وتي نا مش دايم فيها مدى بشتاكنو زور بي صحابة نيانزاني.
3: الثالثة عشرة جواز كتمان علمي للمصلحة
4: هذه علمية جائزة بشاريتو أقب زاني كابرة هلا حالي ويلي ياتوش إلا داني أكات
3: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يصور
4: سنة إنسان مجددان ومسلمان السنة تدري خوش خيت
3: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله
4: بترسل لويك عبد يعني تيكات بشكاتو بس أو سيبا تشير رحمة إخوة هتشتن هاتشيكا أو آياتنا أخواني لوكا باسي غفور رحيمة كات باسي توسيع إخوائي قورا كات توسيع إخوائي قورا كات مثلا فراواني إخوائي قورا مثلا لابدن إخوائي قورا أهل سنو جماعة جشي دائما إنسان يعيش بين الخوف والرجاء يمن نوكو مرجئة تنها خلي سيري آياتك عن الرحمة أكين نوكو خوارج تنها سيري آياتك عن عذاب أكين ملكو هاد في بيك وليك دينو صار مستقيمك أمد بسيكات أما من هاد مستقيمة
3: مش بس سنو بعض دانو
4: كيف مش بس مش بس سن
3: نسر أوس رحمة
4: بيجي بخوا خوا زور بالرحمة هاي خوي ولو كل وار يجي شكرا خوا زور بالرحمة شو بيجي سيجي بوي عذاب من بدادنا خوا عدلي هي رحمي شي هي
3: عزك عزك أجريت التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم
4: أو كسيب سعيدي أكلي عن النزاني بيجي أخوه بيخمر أخوه بشر الزعلم أما علمه فما همو كسيك همو داعيك همو زانيك رب سيبي بيت لا أدري لا أعلم الله ورسوله أعلم
3: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض
4: جائزة علمي بدد عندي خلق لذا قشتي
3: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليك
4: يعني خوبة كمزانيم تواضعي بيغمري خوفة صلى كسواري كربوة كسي كجد بشكل خوي سوار كده
3: ومن الله
4: نهر يجب معين معاف زانستيتي أم اتكاء بشناكاتو رحمة إخوة أو لك شيء كداتو لسبب أن شكاره طريقه ونيش نيش لبدا دخل كتير حتى طبعا معاذ لسمد لكوتاي من الدنيا ما سيكرت يقول لابد ما نوما كاتمان يعلم كاتم يعلم المشاعر مو
3: الرابعة والعشرون عظام شأن هذه المسألة
4: يعني أم موضوع كباس ماركت توحيد وخوا فرسي وخوا ناسي بما نايقش تقير توشي شريك نهاتن لا برستنا لا شوان كوتنا لا جرالي كدنا لا ساو قانون تشريعه وكذا كما خندو اما هذا اقر بقري للقران قران انفر للقران بو اوفر القران حموي باتي التوحيد وخالين التوحيد باتي حمو جورك التوحيد كان شيء تفصيل وتيرو تسليك دوا هي جورا جورك التوحيد شوف ترسراوتي شو خالقيت شو معبود شو مطاع تشريع يا سو دستور إهمال لك راو زور بروني وزور بصريحي لبابي عقيدة هاتوا شرك جرايالي شرك حكم شرك توحيد عبودية شرك خالقات شرك أسماء وصفات أبي قشت معنا معنا خمان باريزين وبزاني كوا أما دينا دين الجهري قال لك إنسان راسي يا قصي نكر يا قصي لبوك ودي القصبكات أما حمويتي يعني ما حقتك هذه هي جوازيك نية لو أي كوا تو بتي سجدة بو بتي أبويت يا بيجي أم قانونا قانوني تشريعو يا أساس سربرو من باب حبكم رد خدمتي أوه جوازيني هذه قشتي شيا شوك أخوائي رحمه ولا يشرك بعبادة الرب أحدا أفهم ولا يشرك في حكم أحدا هل كي سوري كهفة هل كي شبكية وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشك براني برز سلام ورحمة وبركاته إخواتنا للسربية. أمشو وتاريس ينظهم منها لازم جريب أسوخواس لبشي دس بيكرني خلق كبشكاني تريش إن شاء الله بس جياني بيغمبران وشتكاني تلا داتوا باسكين. خواهي قلوم يا رباني أرمتي من بدأ بتوانين ك وتارجليكي بسود بو دنيا وقيامت من به عمرو روجي شانزي جمادى كم 1445 كوچيا وتاري شانزه ما ان شاء الله چينه باسي دريجي وتاري پيشو كه باس من لروكرد. طبعا باسي روكي كه كلا باس زور زور گرينگا كان ولدسي پيشوا شتي كه زور من لباس كرد هند يك ما يوكا پيز بو اماجي پيپكن لپال اويا پيم خوش بو چن شتي كلا وتاركان ما نتي پريوا بسری اب خیره ایب چینو اگر پیاب گین انشاء الله ولدم لا وتاریم شو من اباس یکن خال یکم ایک یک لو بابتانه کا باسکری القران اخوا فرمی و النجم والشجر يسجدان. نجم معنی چیا؟ لا هنك لمفسر كان رحمت اخوان لبن نجم معنی استریو، شجر ايش معنی دارو، حربو معنی وریان گرتوا. هندی کیج لزانه کال النخير نجم بریتی لو روکانی کوا ساق یانیا کوا تشنا کان ببی ساق شجری شانه کوا ساقی انه او لسر ساقی را وسن پیوا خوای گورم یربان فرمه و النجم والشجر يسجدان و تروک کان سجده ابن همو جورکانی سجده بو خوا ابن لتفسیر سجده کا امام طبری پینس قولی نقل کردوا ای معنی سجده بردنی روک چی یک کلمه معنی کان فرمه ضحك تويتي او تاني سبرکان نکو خوا فرمه الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض أتاك وتيدوا فرمي وظلالهم بالغدو والعصال. ظلال يعني هموشتك لقل أستيرك لقل سيبرا كان يانا سجد أبو خواي قولو مهربانا بان هندك لزانا كان فرمي أنا خواي قولو مهربانا وانده جوانا وروا كي دروس كردوا اگر إنسان تي بفكره شتيكي بيشكش كردوا كوام مروف بيويست اللكاتي سيد كدنيا سجد أبو خوابوا أو قولي دوهما قولي السيام لتفسيري سجد بردني الروق بوخواع فرمون معناي اوتاني السيبركان لقل يانا ديت وچكاتك خور هلدي خور اوابي هني كتر لزانا كان فرمون اوانيك علن نجم يعني استيرا علن استيرا او جولو او نمانو هاتو چوني سجده وخواي قرو مهربان و داريش سجده بردنية وتاني كوابرهم پیشکشك هر کسك ليه با مجالي داو او بشك لا سجود بردني وخواي قرو مهربان قولي چوارم بو او قولي پینجام لتفسير سجود بوخواي قرم هربان فراء فرمي سجود او تاني كوا رؤك نخور واتر روغان هميشه للروشنائية لخورة وكاتي خور لا أدا تهوانش جاري كي ترويان لا أدا نوا بهميشه رويان للروشنائية بور قتني وزو طاقة او بشكل سجود بردن بوخوا لآياتي كي ترى خواي قرم هربان فرمي والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام افرمی خوای گورو مهربان زوی داناوا زوی دروس کردو ابو خلقی میوجات انواع و اشکال میوجات تیایا و دار خرمای تیایا و النخل ذات الاكمام و تا دار خرمای تیایا که اكمامی هيا اكمام لا مفسر کان هنده که علن اكمام بریتیا لو لقانی که خرماکی هل گرتوا لو بولانی که خرماکی هل گرتوا هنده که علن نخیر كاتك الطلع درجة يا كم جار خورما درجة حالا ناو قوزاخي كاو قوزاخي ناو أكمامة خوابي أفرمي والنخل أفرمي فيها فاكية والنخل ذات الأكمام دعي أفرمي والحب ذو العصف والريحان. طبعا لقراء خمانا والريحان بضمية والحب ذو العصف والريحان لقراء ترى والريحان هاتوا اشتكي ترى ليلك باسك أفرمي خواهی گرو مهربان دانه ولی دروس کردو لگلا و پوش و پلاش دنیای لگلایه یعنی تبنی یعنی پوشی لگلایه کای لگلایه او کای اگر چی استفاده تو سره کی دروی اکی گن مکه استفاده لیکی تو کاکی فرادی زور جار خلق استفاده لینا که بلام خواهی گرو مهربان دایناوا بو تی فکرین بو بزن که او خوراک او خوردن بو گندارکانی ترکه همان شوه او گجوگیایه
مادەکانی ژێرزەوی جارێکی تر ئەگەڕێننەوە سەرزەوی ئەگەر بێت و مادەکانی سەرزەوی کە فڕە ئەدرێن و ئەچێتە ژێرزەوی ئەگەر بە ڕووەک بە شتێک لە ژێرزەوی دەرنەکرێتەوە بۆ هەتا هەتایە لە ناوەچی تازەترین لێکدانەوە بۆ هەبوونی نەوت لە ژێرزەویە ئەوەتانێ تەرەسوباتی ملیۆنان ساڵ پێش ئیستاوشتانی کە فڕە دراوەتە سەرزەوی کە ئیسفادە لێ نەکراوە لە بنەوە کەمەکەمە تەحەللی کرۆ بۆتە مادەی نەوت ئەو وزەوشتە کە کەوتۆتە ژێرزەوی ئەوە لە دوای ماوەیەکی زۆر بزان دوای چەندین هەزار ساڵ ئەنجا دۆزراوەتەوە کە بووەتە نەوتوان ئەگەر بێت و هەموو وزەکانی سەرزەوی فڕە بدرێنە سەرزەوی ئەو خۆراکانی کەوا ئێمە فڕەیانە دەین ئەگەر دەرنەچێتەوە جارێکی تر هەمووی تەرەسوب بکە لە ئاخیرا گشتێ بێتە موادی خام و سەرزەوی خۆراکی تیان ئەمێنێ بۆ گیاندارەکان بۆ هیچ شتێک لەبەرەوە ڕووەک یەکجا هەموو ساڵێک ئەو گژوگیایی کە ئەبینی هەموو ئەو مادە و پرۆتین و شتانەی کەوا لە ژێرزەویەوە دەرەچێ هەمووی دەرەچێتە دەرەوە جارێکی تر ئەیبەخشێتە خەڵکی خوای گەورە مێهرەبان لە باسی جەلال و شکۆی خوایە باسەکە فەرمێ فبأي آلاء ربكما تكذبان أي جنوك أو إنس بچ نعمتك لنعمتك هاني خوات كفرك أنو باورتان بيني بچ شتيك باورناك أما أو باري نعمتك لقل تاني كردوا طبعا لدرسي في الشاعة ما جنب يكر كوا روك روكي أواني كوا غير قوزة بعام أو روكاني كبيوتر روكي بيلقو أواني كلقداريشن لسرزوي دۆزراوەتەوە 470 ملیۆن ساڵە ڕووەک لەسەر زەوی هەیە ئەگەر ڕووەک بە شێوەی گشتی بڵێ 850 ملیۆن بۆ 1 ملیارد ساڵە ڕووەک لەسەر زەویە هەیە ئەو ڕووەکانەی کە ئەمێنێتەوە هەیە تەمەنی زۆر زۆر گەورەیە مەسەلەن بۆ نمونە هەندێک ڕووەک هەیە قەدیمترین دار دارێکی زۆر زۆر گەورە هەیە جۆرێکە لە دارەکانی سەر و باڵا بەرزەکانە کە ئەکەوێتە جنوبی وڵاتی چیلیەوە تەمەنی نزیکەی 5000 ساڵە ئەو دارانە کە ماونەتەوە 5000 ساڵ تەمەنیان هەیە یعنی ئەو دارانە مانەوەیان یعنی گرنگی ئەوەیە کەوا ئەتوانن بمێنەوە بۆ مەودایەکی زۆر زۆر هەنێک دار هەیە تەمەنی کورتترە کە باسیانەکە ئینشاڵا ئاماژە بە هەنێک لە نمونەکانەکەین بەڵام داری وایە تا 5000 ساڵ ماوە ئیتر ئەوەی کە دۆزراوە تۆ تا ئیسە پێی پێبراوە پێش ماوەیەک جۆرە دارێکی ترەیە پێوترێ عەمیدەتول ئەشجار دارێکە پێوترێ داری سنەوبەر 4350 ساڵ بوو یەکێکیان دۆزیێت و 500 ساڵ عومرێتی کە ئەمە تەمەنی 5000 ساڵە ئەم 5000 ساڵە مەعنای وایە دار تەمەنێکی زۆری هەیە نمونەیەک تام دەمێ بۆ مانەوەی دار لە تەمەنی زۆرە طبعا ئەو دارانەی کەوا زۆر ئەمێننەوە تەمەنیان زیاترە باڵایان بەرزترە دارە باڵابەرزەکان زیاتر ئەمێننەوە هۆ کارەکەیشتی بۆتان ڕووی بکەمەوە لەبەر ئەوەی کەوا دار جوڵەیەکی هەیە جوڵەیەکە لەوانەیە هەنێ جارێ ئەوە هەستی پێنەکەن یعنی جاری وای ئەعتیمادەکەتە سەر لایەک جاری وای ئەعتیمادەکە سەر لایەکەی تر هەنێ جار ئەبینن دارەکان ئاواکەنە ئەم جۆرە جوڵە ئەکەن باکان ئایان جوڵێنن لە غەیری باکانیش دار ئەو تەوازونەی تایە بۆ ئەوی پاراستنی تەوازونی خۆی ئەم سەر ئەو سەرەکە ئەو دارانەی کە بەرزترن پاراستنی تەوازونەکەیان بۆ ئەم سەر ئەو سەرکردن و کەوتنە لای ڕاست و چەپیان ئەم لاکردن جاروای بۆ بەردەم جاروای بۆ دووە ئیعتیمادەکەنە سەر لاکانیان ئەمە وا ئەکاتە تەمەنیان درێژتر بێتەوە و ئەمە بە فەرمانێکی خوایی هەنێ جار باکان وایەن لە یەکە هەنێ جارێ باش نییە ئەوەی خۆیان قەت نەوەستاوە بە بەردەوامی ئەو جوڵەیان هەیە چونکە لە یەک شوێن ناوەستاون ئەگەر بێت و ئەو دارە کە تۆ ئەیبینی هەر هەمیشە بەو شێوازە ڕاستیە بوەستێ مادەم مادەکەی مادەی داریە بە مروری زەمان ئەوێتە خۆی خۆی ئەخواتەوە یعنی لەسەرێکداشەوە خۆی خۆی ئەخواتەوە ئەپوکێتەوە ئەکەوێ زۆربەی دارەکان کە وایەن لێ دێتەوە بینی لە بنەوە دارەکان خۆرە لێیانەدا و لە بنەوە وێران ئەبنەوە کارەکە گەڕێتەوە بۆ ئەوە ئیتر هەر ئەو نەتوانێتی تەوازنی خۆی ڕابگرێ بەڵام زۆربەی دارە بەرزەکان تەمەنیان زیاترە لەبەرەوە ئەو تەوازنە ئەپارێزن یەکێک لەو دارانی کە باسیەکەین گەورەترین دار دارێکە جۆرێکە لە جۆرەکانی سەر و کە باڵای بەرزە 88 مترە کە تەمەنی زۆر زۆر ئەکا ئەکەوێتە منتەقی کالیفۆرنیاوە کە ئەوانە بەرزترین باڵایان هەیە 88 متر باڵایان بەرزە گرنگی ئەوە ئەوەتانی ئەم دارە لە سنووری 4 متر 88 متری هەڵگرتووە یعنی بەرزی ئەو شتانیسە کاتێک ئەوانە ئەم قسە کە یەکەم مهەندیسەکان لەمە تێگەن کاتێک کە گەرەکیان نوێ بینایەک دروستکەن باڵای بەرز بێ ئەبێ زۆر زۆر گرنگی بدەنە ئەساسەکەی و ئەو بینانی کەوا لە ژێر و ئەیکەن
ابي قوتك اي بجوري بكن ثابت وان قاتي دو موسيم وشوارمي لسر دروس كان بو ماده تشيمنتو رقاك دروسيا كان اگر بيتو ماده كبوكاو بيت يعني قوته هزي بو استنه بكبتواني 8 متر هالبغري او كات زور زور يعني بزوترين كات غورترين كاريسه روخانو خلاف دروسه بيني خاي غورم ايرمان داركان دروسه كا كبرسترين يعني 88 متر هيك لو داراني كخوال قران باس يا كداري خرمايه وزور زور جار خاي غورم ايرمان شانازي كا مثلا وكو نمونه باس يا كا نمونه دار خرمايه ككل نمونه جوانه كان كبدا خوا خلكان اكواتي اجن كاتي بس دار خرمه اكري يلا والله دار خرمه اين عربه دار خرمه بس عرب نيه نسبيكي كي زور هيك ولاتي عرب نسبيكي كي زور هيك زور ولات كاني تر لامريكا ولافريقيا ولشوينا كاني تر دار خرمه دار يك ابو مروفاتي خو دروسي كردو جماعات بيابون صالين وتكان نشتمان پرور بن خرمه نا اخوار انو طلع خرمه عربه باب خرمه قيتي العرب وكردو ما انا دار يك دار دار جوانترين هاوري مروف يعني والله كاك ما نشتمان پرون خرمه نا خون لمرو خرما هي عربة أما قميتي أنا جيشنا يعني مروف عقليتي تي أنا جيشني بخيت أستيك وأوابير بكاتو أبيت الدشمني الروك دي الروك جو عن ترين هاوري أبو إما هرشي كاري بيداني أكسجينو هرشي كاري الراكي شانوي بروتيناتو مواد دي جيرسي أبو إما هين أنا أبو سرزي الروكة يما بين لبر خاطري قوماتي ودشمناتي وقوميك والله ما تركا وما فارس وما نازم شي بين بوين دشمني الروك ويتر قورتين دشمني خومانين عقلتی کی زور زور حالیه. نبودم بابت پیوندی با عربو کردو آمانه و نیه. کات در خورم لام منطقه نبود. عربی هر تیان نبود. عرب هر لام منطقه نبود. عرب اصلاً عرب هاوردیل اصلاً منطقه منو هاتون و منطقه حجاز و منطقه نیان گرتو. عرب لام منطقه ن اصل و اساسی نبود. لجیان نقد عربی تیان نبود منطقه حجاز و آن. عرب اصلاً حضرم یکانن کل منطقه یمن بون. هیچ ربطیان به منطقه نو نبود. خورم عقی چیل عرب. خورما پیش هبونی عرب و پیش هبونی باو که عربیش خورما هبول است از این. باید اما تیجشت نه حالا کانه کت دین خالکانه کی شوینی دروس بن هر او جین و ساید و کشت و کشتاری که آبلام بر ملتی خومن کرده ول لم عقلت او دروس بود. لم عقلت او دروس به کسی داد شوینیتی عربی وایلی کت اج غیر عرب مروف نیه بران بیکوچن. ترکیه گذیلا غیری ترک مروف نیه بیکوچن. فارس گذیلا غیری فارس مروف نیه بیکوچن. ام شوفينيتك لهر ولاتك قبل الله وبيته وهر قوميتك عقلتي وايلتي بيت الدجمني هموشتك خوال القران النموني دار خرما وكو قسي باش باسك خوال القران افرمي الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار دو نمونه دار معنا داتي يكيك لجورة كاني دار داري خرمايا كيس باسي صفاتا كاني يكين آوي سورة كي تبني بري شيرين اقري خواه فرمي الرقي قايم كردوه لزوي فرعي هالا آسمان بلاو بوتوا فرمي اما وكو نمونه قسي باش وايا كسانك كخاون قسي باش بن اگر آوي سوري شام ديتي هر بري شيرين اقري اگر قسي كالش كي بره مكاني انجوانه به کار دانوی جوانی هنر بله برای او صفاتی هنر کو باسه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد سر بیا فرمی او کو ایمان دار وایه و نمونه داره که پیش از گوجالکا جورا داره کی لقداره و لزویه و یعنی تشنگه بالای برز نه بیا بالام کاتی ابریت هیچ آثار وش یکسر وش کلانی توش ده برای کی زور تالگری لشونش زور بیشون کن سوزو بیم منطقه آبی شیرینه بعام صوص ابنو سرکی تالترین برهمی گرتوه تمنی زور کرته لزویه علی بر پیا افرمی اوانی که قصی خرابه کن نمونان و کوان عبدالله کری عمر رضا رحمتی خوایلی بیگیرتو افرمی روشی که منال بوم لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایلی سر بدانش تبوم رسول الله فرموی که ازانی داری که یه نمونه و کو ایمان دار وایه عبدالله کری عمر الله خلق دانش هر کوت نباسی داره کانی بوادی ایک یوتی داری او ایک یوتی داری او ایک یوتی داری او عبد الله کر عمر الله فوقع في نفسي انها النخله الله هل ظلم وبير مكروت ملا شواب زام دار خرمايا الله قسم نكر هيج قسان نكر حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم خالص ربي خوي فرمي او دار خرمايا طبعا حديثك جراي ابو امام عمر جراي وا افرمي خوزغايا لقسكان هنديك روايات تو امام عمر
الله خوازق أو نبو عند جاء الله خوازق يا بمردايته ويك جاب التاي لا يبي عمري خواص عصمات بوتها خوازق خوا أوليم بسند دايته وجواب بدايته باب يا عمري صلى الله عليه وسلم يقول سبي زانية كركم عقلي وش تكتشو أن جاء باوك هميشة بي خوش كركي باشترين نمونة بلنا وخلقه هيج كسيك نية مروف إلا حسادتي بيها تو مثلا بون نمونة حزكي مالي خزمكت مالي هاوزاوكت جوان به بس چی مالی جوان حله لذت خود و حسکی توش برای کی وقت آبسی نی هم منافسه یک لبینی هاوزا و هاو بوکو نم اما شتی که طبیعی عن صفاتی که انسان نه حسادت نرقه خوای جور وای دانه هیچ کسی حز نکه کس لخوی بالاتر بیه بلام پی خوش جگر گوش کی لو بالاتر بیه عقل و هوش کی حزکا کابرا حزکا قمی پلی هبی لناو خالکا کرکی بی بهانی بیشون ولی کری فلان کس لباآوکی عالم تره لباآوکی علم زیادتر زانیه لباآوکی شد باشتر دلی باز زیادتر خوشه امام عمر پی خوش بود امام ایوب خوزگاه او نبوات او جواب دادت و به هر حال زنا کن فرمون وجه تشابه لبینی در خورما و مرو و زوره اما تشابهی لبینی ایمو در خورما که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قائل سر به تشبیه معنی کرد یک لبانه در خورما لعرض یک از سوزبید آوکی سویره برهمکی زور شیرینه شیرینی که زور زیاد لحد یک لصفت کانی اباء انسانی مسلمان قتمل شور نیا قتمل بوز الام شور ناکا یعنی صفت ایماندار یعنی ایماندار یو کاراکا لصفت ایماندار لای داوا نایا مثل بونه برهمکی پیه بی مل شور کا بو خلق بیداتی ابي بقى اسان مثلا بون تو قلت علم بخيني ابي بتي لخدمتي ما مسايك ابي خيني علم هيك كانت السوق نبو ابرالد شنجار خليفه كان ناديان تشويني بياو غوركان وزانا كان وتيانا بيدرسي كركان ما نمال درو وتيانا علم ذليل ناكن بو بدر جاي سلطان ودا صلات دار ابي دا صلات دار كان بين علم لا يم بخيني علم هات صفتي ايمان دار اوايا نابي ملت شوربكي بو بارا بو مال بو اوي علم كتب بارا بديت خلق علم شكوي هي ابي بشكو بدري هر کس اگری کوتی خورما بخوا ابي بچت اثر در خورما بالای بزبه بچت اثرو بي خيت خوارو خراب ابي بروي ته خدمتي انجليب کي تو انجا پيت داد خورما ته داتي يك يك تل خالكاني او تاني زور بصبره برانبر با ورشبا و امانه تنند برانبر مروف مروف الله كاتقيا هيچ كات خوي كم هناك يك يك تل صفته كاني او نتي انجليب كي تو انجا بيت داد خورما ته داتي يك يك تل خالكاني او تاني زور بصبره برانبر با ورشبا و امانه تنند برانبر مروف مروف الله كاتقيا

درس خواهی گروه مهربان درجات عالی بکه تمنی نزیکی نواتو او نصال بو اچوی بو لای حیبتی که هبو ها او نیما اوه حیبتی که هبو اچوی تنزیکی هر ایسیش من رسمکانی بینم هل خومو دلم را چلک انسان ایمان دار براستی حتا کو تمنی گوره بیت زیاتر دامز راو بی زیاتر قرصه بی زیاتر گران بها بی او انسانه کلا ایمان دورن تا پیر ابن ناشرین تر تعاملک هایسه تو پیره که بینی عرق خورا مشروب خورا رزم هی من ما بسم سوکایتی کردن نیا حزم نیا لزمانی منو سوکایتی کردن برامبر هیچ طبقه یک درچه بلا هم زلامه که بینی حال تاوانه دوره لیمانداری دیره لنویج لعبادت سر یکی لگنجیه اگر عرق خواردن تیا یک جار ناشرین بیل لپیریا صد جار ناشرین تیا ببینی پیاره که ریشی سپی بو لسر جاده کن سر خوش اگر رو آگای لخوی نماو هد نوینه یکی زور ناشرین پیشانه دا لبراو ایک یکی تره لصفتکانی کوا آوه ایک یکی تره لصفتکانی در خورما که تر زور زیادره صدان صفاتی هیا او تانی در خورما اگر بی تو خورماش بری خورماش نگیری اگر بی تو سریشی ببری سودکانی کوتاهی نیا کاملا قازان جیتری آنی که لمن تقینن یعنی فوایدی زوره سکاتی آنیا من باسی بکم به همیشه خیر و برکتی تیاره یعنی همو جار نفعی تیاره پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحظه که فرمی مثل المؤمنی کالغیث حیثما وقع نفع ایماندار وکو بارانی به سود وای لهر کیو بباره نفعیه یکی که تلا داره کن خواه لقرآن باس یک زیتون طبعا یکی که لوانه هنجیره و تینی و زیتون سوی نیان پیخو طبعا زیتون یکی که لو روک زور زور به سودانی که خلق نازنه سودی چند مهمی هیا بری که هیا کرچوکالا لأصلا پیوستی با معالجه مروفه با اوی بتوانی بکاری بیره گینا تو نتوانی زیتون لدارو که تو بیخوی تالی و کرچی که زور نخوشی تیایا بلام باشترین درمان با مناعی انسان لناو خون انسان اکات که فحصی خون تکی چند جوری که چوری لناو خون تا های جوری که پیوتر LDL که اواز زور زور بزیان بخشه هکاری جلدی دلو گیرانی بواری خون و قصتر و امانه گشتی اگر تو با اوی زیاد بونی هوا HDL عکسی اوی ریجکی اگر لانسان زیادی کر که باش وای پیاو لسیو پینج کم تر نبه جن لچلو پینج کم تر نبه حتا زیاتر به ابیت دجی اوانی که پیوتر LDL کان اتوینه تو نه ل بوری خونه کانت بگیره باشترین مصدر HDL نو خوراک کانه زیتونه یک کلا انتی بایوتیک زور زور بقوت کان بو التهاب باشترینه یک کلا روکانی کوا تنظیم شکرا کان نو خونه یک کلا روکانی کوا باشترین قازان جگینه به دماغ و مشک انسان بو توش زهایمر نه ل پیریا یکی که لوانی که وا ریشالکانی زور نوز کمینه تو نه علا انسان زور خوریب که با تابزندینی کش و کشی که منظم یکی که لو خوراکانی که وا واتلیه که لسردمی پیریه درنگ پیریت لسر در که یکی که لوان یعنی من یک باید من نمونه کانتان با بازکم خوال قرآن باسکا فرمیه و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و والزرع مختلفا اکلوه و الزیتون و الرمان متشابه و غیر متشابه افرمه خواهی گروه مهربان کومل باخی دروس کردو و منظم و ریکوپی که هنه کشی های هر لشوینه که شوینه که سوز بوا افرمه در خورمه زراعت زیتون در هنر متشابه و غیر متشابه هنه کن متشابه مثلا کومل داری هنر های گشتی وک یک برگره هش معنی دا گشتی داری هنره بلا هم هره که تامی که شوازه که جایه داره که بری مزره داره که بری می خوشه داره بری شیرینه داره که شوازی هنره که سپیه های پمیه های سوره های راشه یعنی همو جورکان که خواهی گروه مهربان ای بخشه تاک به تاکی لمانه ای بخشت شوازه کانه متشابه و غیر متشابه خواه فرمه کلو من ثمره اذا اثمر و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرفو انه لا يحب المسرفین لم برهم جوانان بو خوتان بخون خواهی گونه مهربان ام اسرافی پی خوش نیه اسرافی تیا مکن زیاد روی تیا مکن در روک هنی روک هیا زور کم بو تو لسر زوی هنی روک هیا نما و لسر زوی انقراضی هن کردوه نما و لسر زوی حزا کم او تال پی بیجم نمانی یک روک لسر زوی یعنی
يك هنو برو نماني جيان لسر زوي دسي بيكر برو قيامت شوين نماني يك روك لسر زوي چندين روك لسر زوي نماو هن يك روك شين زيك بوتوا لنمان مثلا بونمونا دار خرمايا كي بيوت للنخلة الانتحارية دار خرمايا كا أكيد طبعا نزيكين نود داري ما على سر زاوية تمني بس بنجا صالة بنجا صال عمرك أو دعي خوي أمره أما تنيا نود داري ما على لما دغشقر أكيد أفريقيا بس نود دار لو دار ما على سر زاوية ورواندن وشاندني تشاوديري كي تايبتي أبي خريكا كو تايبتي جوريك دار هيك أما جي بيه كم هيك كلوانيك خريكا انقراضك ومعلوميك تازشتان في أدم لسري بيجن قوزة دار گوزدار داره که برهمی که برهم که یکو گوزه وای. طبعا هیچ برهمی نبخشه. بس پی اوتری. طبعا جوری داره یعنی روکی گوشت خور من زوره. بس اما یکی کلوانه. قد بیستو تان روک گوشت بخوا. گوشت یعنی گوشت خور به. ام روکانه پیانیم تر روکی گوشت خور. چون گوشت خوا. نوعی که هی. ایشالله دعایی پیش بخوای گروه میره من جاره که تر حالا دم ویدیو که بدم مونتیره که باوی ویدیو کتان پیشان بده بزنن لکاتی که اوتاره که ده انین تا ببینی هندی که لروه که گوشت خواه گوشتی چی خواه هنی که حشرات خواه دمکاتو طبعا تلی ناوتاو داوی دروس کردو میشه چی تناوی که میشه چون ناوی بخیرائی لماوی ثانیه بکره چند جزئو بخیرائی دمی ده خات میشه که اگریت دوائی ماوی که میشه کت کردو طبعا او جهازی هضمی نیه هضمی بکا کاملا شلمنیه کارجنش شلمنیه که تحلیلیه که کت کتیه که دوای دم که تو سری که بس قاچوش تکانی ماه و قاچوش تکانی رقا مادی پروتئینات تانی با امتصاصی که وازیلیتیره دم که تو جاری کیتر میشه که چه تنایی ایگریو دوباره ایخواتو نه ام نوعی که من بعضی کم بودن اما پیشین گوزدار گوزی کی جوریه تا جرجی شگری جرجگری که گرتی جرج ناتوان رزگاری به یعنی اتوانیت اتاقو جرجیش بگری هي داري گوش خوري تر معنی اشتي گورتري شگري لجرج بس ناتواني تر مثلا بقي اتاكون لواني تاب شليكش بتواني بگري كگرتي بري نادا تا چون ايو کومل يك طلا اناتوا طلاكين ايوا گندركه چون ايو يكسر دمي خويه بس بخيراي كدمي خوي بس ماده شلمنيه كيات ايكات السريا كما كما واكا او گندره اكوجه وافراز يكا كتكوت يكا ماده بروتين كان گيش امتصاصك او دوي ارچیم پاش مواردی فریدا پیشند داری گوشت خور، ام داره که پیش پیوتری انتبرا یکی که لو دارنی که و به هن پیشند مسینا پیشند انتبرا مسینه انتبرا، یعنی اکو مسین اکو گوزه وای رک برای ما که اکو گوزه، انشالله حالا دین رسم کن تن بوده ابنی لذتوا که خریک کوتاهی بیته. جوری که تلو آن داره که پیوتری داری توپی گلف. هيك كلو داراني كوالا سطا نوتو بين لمكسيكا يا لما اي ام بي صاليك وتايلا سطا نوتو بين جي بوي بي او نما ولا سطا بين جي ماوتو لسرزبي طبعا داري تر منظور ابو كون نمونه بتن باسكر كوا كومل دار روك مان هي مهدده بو انقراض خليك كوتاي بيديت ككوتاي شي بيهات بو يعني هنجابك يا مل لكوتاي هات نيجيان دسمان بيكردو هر جيان دارك لسرزبي كوتاي بيدي معناه واه جيان برو خطرياتك اوی کما و باسی بکم تو موضوعی زور زور گرنگه ای که لو بابتانه من پیشتر لباسی که شو هوا باسی مسئلی اوم کرد که اماجه با بابتی که کم که هی لقرآن اخوال قرآن فرمی و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين لآتي كتر اخوال فرمي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أما نبيج مفتاح لمفتاح كان غيب ابن عمر جرته أفرمي بيغنبر صلاة والسلام إخوة إلى سلبي أفرمي مفاتيح الغيب خمسة خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم متى تقوم الساعة أول لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جيك الاخوه كاسنا زن كي قيامه خلصي طبعا هول دراو بو يبزانن كي قيامه هر ما وي جاري ناسا وتويتي نيزك يكبري وي لا وندن ازان تشي ولا برواري ونا احتمال يبدا تزي وانا قشتي خيالات كوملك شتن يعني هر بس نقصن ظلني ابنا وانا هيك اشتكي لا على الزوي هم يعني وتي انا فلان صال احتمال هي نيزك يكي غوري هي بدا على الزوي زويك خابوركاو
بيعلن والله ري روكي قوري تشوفوا شريكي الرويك اما نشد قالك ان ضلنيابه هر قسن هول دراو بو دياري كني اخري زمان خلك الله كاك بو يدروز بوني بي او اوانه او بيمان واي صالي وندكو تايا لصالي نوتكان عندك تن لوتش لبير تانيه من خوم كاتي خويل زانكو لصالي نوتنو بحثي كمكر لسر كي شي صالي 2000 وتي ان صالي 2000 كوتاي ديت حتى فيلمك يجبل ابو تو غرسيب كنا صالي 2000 على صالي 2000 كوتاي جيانو قيامه هلسه صالي 2000 وكاركتيا وكارك ابو كوا نظام الكتروني قديم كاتي خويك داتاي اشتكان يندان ابو سيلي تاريخ سيلي بروار مثلا يسد سيلي بروار بمشي وي لنظام موبايل وديجيتالا دي دي ام ام واي واي واي واي دي دي يعني الروج مثلا امراء اگر يكي مان بي يعني يكي دوانزا يعني صفر يك دوانزا دوزار بيسوسيا يسد يعني يكي دوانزا يعني صفر يك يعني سيلي يكم صفر دوام صفر دوائي ويكم اوتا يك دوائي دوانزا آوا دوزار بيسوسيا يعني سيلكان بمشي هذا دان الاوا دي دي يعني دي دي روج روج ام ام يعني مانث مانث يعني مان مان واي واي واي واي يعني يير يير يعني شوار او شوارا كمبيوتر اتصال نظامي سلتاكاتي خوي كدان رابو نظامي سيلكان بچي دان رابو دي دي ام ام واي واي اوا بو هر كاتي خوي ويندوز دابزي ويندوز نوتو بينجي ناو بو ويندوز نوتو بينجي يكم ازداري دابزي من بكاري ميناوا ويندوز نوتو بينجي ويندوز هنا وتوبينج سيل هنا كي واي واي بو يعني سال سال دو سال دو دانا بو دي نوتوبينج نوتوشج نوتوحود بيشتر هر سيل نظامي أصلا فورترانو لغي ماك كيسا أبل إيشي بيكا ماكينتوش ماكينتوش يوكاتو فورترانو لغة كاني تركوا لساني دانا ساو دوزو ما نقشتي نظامي دي دي ام ام واي واي بو أم نظامي دي دي ام ام واي واي كاتي كانزيك بو نوتين باشا سالي 2000 ايته نوتو نو واي واي كد واي نوتو نو كبيت 00 دوباره كبو 00 او انظمه نووي ادوات اشتاني كدامنا وقشتي لسر كمبيوتر راغيراوا تيناغي نوتو نو 00 نظامك اغور يا بيبي كيت 4 سيل ابي غير واي 4 سيل نبيت نوتو نو بيت 00 لدواي لدواي اويك الصالي نوتو نو بو 2000 كبو 00 حتشي ادواتي نووي ونقشت يتقيتو سرزويك شي خابور او طو ايش يعني كل سنه وتا حول يندا انظمه كمبيوتر كان يعني سيلي صاله كان كرا واي واي واي واي يعني شوار شوار صار شوار بم نظامي كيس باسكري لصالي 10000 ميلاديه جاري كترم كيش دروس بيتو شو كيس سيلي هنا كان كي زمانه 2000 ها بلام على اساس 8000 صاله تركيا ترتا وكتابه التطور كانت جاري كتر خواهی گروه میره من کس نازانی قیامت که دید او هیچ گمان من تیانیه افرمه ولا یعلم ما تغیض الارحام کس نازانی چی لنا و رحمه هیا و کس نازانی بیانی چی اوه گمان لونیه اما نه هیچ کس نازانی بیانی چی پیش بینیه که با بیانی من بیانی خطبه جمعه هیا خطبه کم حاضر کرو تیم جمعه کم او پیش بینیه احتمالی خطبه ندم روشی وابو خطبه جمعه هم حاضر کردو نکای کشتی قومیه و کسی کم راس پرد من خطبه بابد جاري وابو يعني هزار عشتة يعني هزار وكاري بوي خطبة ندم بمرم لوش وبتشم حادثة كم توش بيه كسيك مال بمري هزار يك مليار وكاري بوي نرونه ده بيش بينيه وكو علم صد لصد يعني جمعية من خطبة ما يخواه زاني خطبة ادم يعني كس نازاني سا متعلم لنا يخواه زاني التواوي كم يانا شو زاني يعني لو شيء سخوانا قصت الروب دان نتوين تواويك بارحال اما يكي كيتر لوانا هيك كي تلا انا وما تدري نفس باي ارض تموت هيك كسناتون نازل يا شعر زي كامره يعني هول دراو ابو امكار انا مثلا زلام بيبيش او تام نظام ليرا امر يك فشك انا منو خوم كوزم او انا في زند سكاري كردن ده برشد قالك خو بيشاندا چون بيجي هولدان بوت يكدان بو رقايت كردن ينا كس نازل يا شعر زي كامره خو ازاني شوني مردني تو كيو و هيك كي تلا انا كس نازل كي بارانا باري دو خالی زور زور گره وی باسم کرد کس نازنه قیامت که یلاسه کس نازنه بیانی چیه و کس نازنه لچه عرضی کامره دوانی جه اشکاله پرسیاری تیه دروز بوا یکی که انا وطنه آیا مروف ازانه چی لنا و رحمه هیا جاران تفسیری قدیم و تویانه کس نازنه لنا سکاس نیره همه تال دایی که وی علم ایسا کشف بوا ایسا علم ازانه که
ئەزانن کەی مناڵ مناڵ نێرە یامەیە لە سکی دایکە ئەزانن یان نازانن یایزە جەدوەل دانە نەژن بۆی نێرت بێ جەدوەلی خواردن دانرێەوە من ئەمە یەکێکە لەو پرسیارانەی کەوا پێویستە جوابی بدەینەوە طبعا بالمناسبة مسألة جدانان جدول بيش يعني كار كردنا لسر وسط لسط نقص لسط حفتاش نية نسبة احتمالي هي يا رمتي دار بووي أو مادانا لجان تزياد كاو احتمالي زورة كرونا دا وشنها كسي جدول كاو نجاحت نايري بلان كي إنسان زاني منال نير يا ميا دور رجعي سركي من رجع من زورة دور رجعي سركي من أي كيس إيشي بيك يكك لرجع كان او تاني كوالا رجي سونرا ولا رجي سونرا وكي زانن لحفتي دوانزايا طبعا من ام قسانيك بوتانا كم رايج من لقل دكتوري تايبه تاكردوها دكتوري سونري تايبه دكتور بيمان لكلار دكتوري مختبري تايبه دكتور رحمن تايبه لسلام موضوع رايج من بيان كردو بو يقسل لسلام موضوع بكم قدام ايشي مني هيج كسيك هيج سونريك نازانيك هيج كسيك كوالا موجات الراديوي كبيوتر السونار شارزايا عالمه نازان ناتوان لا لحفتي دوانزا هما نازاني أمنا الله تشيا حفتي دوانزا معي 8-4 روجة نازاني نيريم خوي كي نيروم يكا جايبتو لأصلا يكم جار دسكات دروز بوني لحفتي ششما واتا لدواي چل روجي وا چلو دو روجي وا أعضاي تناسلي نيروم يدا سكات دروز بون دروس هبه بلان فرق نيا لبين نيروم يا بهيت جوري هتاكو لحفتي دوانزيش سيري بكا نازاني ما نيريامي بهيت جوري كاس نازاني نيروم يلا يكجاكاتو باشا لحفتي سيانزايا ما شو انا وحفتي سيانزايا ما تتمني لنوات ويكروش شو سروا او كاتا اجر عوائق وري قرنبي مثلا بونا اجر من على قاتشي نناوتا يكتري يان مشي مو ان كاني بسر بناو قاتشنات بتخوار وري قريبت لسونا لكي هنات بيشو سيريا كا يجي ما كره دياريا كابوت لدوي نوات ويكروجي واتا لحفتي سيانزايا ما بود دياريا كا ناتو انا لحفتي دوانزايا ما بود دياري بكا بچاو اي بينيه واو قناغتي بري وحديث صحيح ما لسنا بيغنبر صلاه والسلام خالص ابي انس كريم عليك كده فرمي وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي ربي نطفه اي ربي علقه اي ربي مضغه خايجان او نطفه خايجان وعلقه خايجان ومضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقها اخواتك اي بيت خلقك كامل بك ودروسك ملائكه كافر مي اي رب اذكر ام انثى خايا من نير يا ميا خافر مي به نير به اويتر ملائكه كزاني لعلم غيب درجه واتا انسان يجمرو في اعتياديه بيزاني ويش كشي ثانيه زور طبيعيه اويك باسيا كاكا وانسان نازن للرحمه شي هي باسي نيروميني اصلا بلام نيروميش نازندري نيرومي الا لكات قناغ علم غيب درجه انجا بلام اول بالنسبه للسونرو ما بين سر موضوعي مختبر طبعا لا مختبر فحص كي بي او ان اي بي تي ام ان اي بي تي مختصري Non-invasive prenatal testing. يعني NIPT. أم فحصة بوتي يكري. أم فحصة لتمني من على كاكا كيتا حفتي ديما فحصة كي كروموسومية أكري بزانا أم من على نخوشي داوني هي أنا خوشي داوني نيا. مشو مجال منيا شمزور آمادة كدبو لسرا وكساني كبيجن من غولي بر معلومات بوكا أواني كواتوش من على كي أوان هي إسفادة ليا كان بداخل مرور مجال منا بباسك هيك كيتل لو فحص او فحصك تشار فحصي سريكيه كاكري هيك كان بو داونا بو يبزن من الله من غوليه من غولين اللي حفتي ديما دركبه وايك كيتل نخشي كبيوتر نخشي ادوارد او عالم طبيب بناي ادوارد كشف فكره هنا ادواردا طبعا بالمناسبه اويك واتوشي من غول نخشي من غوليه بي نخشي داونا بي كروموسومي بسويكي خلل تيايا دوباره بنوي تيايا واروها اويك ادواردا لكروموسومي هجديما نسخ دروسه بك نسخ دروس بو تشوهات شبه السريلار درجه دموچاوي شويه كان نقصان جاب السري او نقصان يعني كواد دروسه هيك كثير نخوش كان نخوشي دوشيني بيوتري او شهر العضلات اشتيا نخوشي كثير ناوي نخوشي باتا وكلا كروموسومي 11 خلل لك دروسه بي يجن من الله لدواي بنيه لناو سكايل امري لدواي اوا دكتورة كان ده حفتي ديه ما أتوانا ممكن لم كاتيا أم فحصاء كان فحصي ناوخواني دايكا كان أقر بيتو بشي واي لناوخواني أزور بيه لسطع نواتو نواتانا واتونو احتمال لسطع نواتانا واتونو يجن احتمال النير بيت انسكاكت
شكا ببيهاتن يعني سطاسطني سطا نوتنو لا سطا نوتا نوتنو يعني سطاسطني سطا نوتا نوتنو يجن بهوي زياد بوني مادي واي شكا اكس واي اكس بيت يجن كتا واي بيعلن كرة بهوي زياد بوني اولا لنا ويانتا او معنى وين احتمال كربي لا سطا نوتنو جاري واي شيء غلط درجة لبرو علمني ظننا حتى كو حفتي سيانزام كبتشاوي خوي اي بيني يتتاو در كوتوها او يتلع علمي غيب درتشو خالي دوام لو خالانا كيتنا مدري جي بيان ادم خالي دوام مسالي باران بارينا اي باران بارين يسكاك جانجن كاك تشارشما باران باري يلا دي رك تشارشما باران باري خوال القران افرمي ويعلم الغيف يعني يكس نازن الغيف كيا الا اخوانا به بنص حديث قيش لا صحيح بخاري مسلماته نص ايات قران قال ويعلم الغيف اي شنو معنى زان طبعا با با خاله كانتن بالتسلسل بو باس كم بوي بابتك تيكلنا به خاليه كم فرق هي لبيني علما لقل ظنا علم شي لقل ظن علم تعريفي زانا كان علمي التعريفي زوره طبعا نزي كي سطو او نتعريفي كرول كتابي او كتابك قنوجي لبي سط تعريفي زيات المعلم كرو النزكترين يعني الان العلم هو ادراك الشيء على ما هو به في الواقع ادراكا جازما إدراك إشتيب كي وكو خوي سطل صد بي بيكي بإدراكي كي جازم يج قمان التيانوي يقين أو بيوت العلم أقر يكتوز لصد نوتنو بيوت الظن علم نية بيجم احتمالة همو بيج بين يكاني طقس كشو هوا بارانا باري شوار شما همو يظن ريجكي سطح هشتا سطح حفتك هاتي الله مثلا تو أقر لأيني أواصر كي ريجكت بيلا لا سطح نوتنو سطح السط سطع صد باران كاتي الله سطع صد أو الرجاي باران الناهو لكن نك رجاي باران نك كاتي دياري كي سطع صد الناس شرطنيا احتمالي هي بايك يتر هالكا شتي كيتر هالكا ريقر بيت لوا مواد ديك بيت هاو لكا بوشوني كيتر بيجوز يتوا إسا أوش أو ريقانا نكر أوي إسا أصلا إسا استمطار هي إسا باراني صناعي هي بارانا باراني وصناعي ريك شتكن دربانك أي بشين نصر هاو را بارانا باراني هو يسا بس جوابي أو آدم وبس با بين سر أما جاري آية علمي إنسان قيشتوتا وكي بارانا باري سط لسط علمي إنسان بهيد جورينا قيشتوتا علم ظنية أما ظنة أما إيكا خواب هسيكا غيثة غيث جاوز لقل مطر غيث يعني أو باراني كسودية أو باراني كسودية جاري وهي باران سودينية خوازاني أما خالي دوهم خالي تر مطر استمطار معنية استمطار يسا جماعتي بيابون كمالك مادة هي أي وشين المادة كاك أي وشين نسريا مادة كنا يشيا ناي أيودادي زيوا أي وشين نسر هورا هورا كتفاعلية كيخ كان جاكتو أبي تباران باران لهورا كأبارينه بتعريس أي وشين نسريا وإيسا هوري صناعيش دروس أكريه هور دروس أك كابنا ماكينة يقدر يخاد ناوين أي كاتا هول مكاتا هور أيودادي زيوا بيرن تباران أبي تباران بلام أيه ما بيوتري باران أيه ما باراني سود بخشة أما غيثا نخير هیچ کس اگر نتونه بله مغیف، اتو آن نو برانه که واخوی هورا کن خوا دروسی کردوه، باوشه و فیزیایی که وبرانی پیا برانی تو آن شد، لولات اسلام کنی شواکرش، تکی طبیعیه، اما شتکی آسایی تو آن درمان باشه نسریا و بران، بلام آیا، او درمان آن باشن، آوشن، آیا او برانه غیف که ولو آبرن نخر، خوش آن زانن، آیا دادی زیو یک کلمات دسام مکان، جهرایی کان. رنگی برانکه گره با توزی زرد هنه جار با سور جاری وعه نخوشی پیوه زور خطره لبرو سمطاری صناعی اتاکو ایست 50 ساله هولی بود رویشی لسرک ری هشتا گیشتو تا اوی کواب برانی صناعی هیچ سود و اسفاده ایکنه بگره زور جار زیانیه لبرو ام بابتا لعلمی تازیشا بشگیری لواکا کوا کاتی باران برین بس خواه خوی ازانیه أمانك أزانن بون من الصد لصد علمي تازد آتوات وتكاك الصد لصد روجي فلان باران الصد لصد مخالفيت يعني آية معنى ويا زاني ويتي نخير علمي غيبي نزاني وشون خواهي قروا مهربان علم كاتيك أمان كاتيك أزانن كهورك هل شوا بالا پستو که دروز بوا بالا پستو سردی کلم منطقه که دروز بوا مواد و رکانی که تو تبر چون باران بارین چون قناغی کیه بوی باران باره قناغ یکم و دوم و سیم و چهارم بیتی پر ریلن آویت المعنی و باران باره و کوتانه کس که هورکه آبینه هورکه به چای خوی بینی جو ولا باران باره تو او که هورکه به چای خوی بینی اعتیادیا بیشی باران نزیک او بچیش تکان بوی تمالو ایش هر وایه مواد کانی بینی و حالی کردوه
پێشتر یەکێک مەسەڵەن بۆن لە سلێمانی تەلەفۆن بۆ منەکا ئەڵێوە هەوریەکەیە بەرەو لای کەلار تێ لێرە بارانێکی زۆر زۆر بە قۆتە لە کەلار من شەژمە خەڵکەکە ێژم خەڵکەکە وای تۆزێتتر لە کەلار بارانە بارێشتەکاتان کۆکەنەوە من علمی غەیبم زانین نە زەلامێ بینیوێتی هەورەکە هاوەڕێەوە وتێتێ من و تەواو بزەبت مەسەلەی پێشبینی تەق سەرەمەیە هەتا ئیسەیش یەقینی سەد لە سەد نیە هەر ڤەنە گومانە بەڵام ئەگەر بێتە یەقینی سەد لە سەدیش هەر علمی غەیب نییە لە دوای دروست بوونی مادەکانە ئەنجا ئەوە بووە يعني جناح نية كسيك أجر شتيك ببينيته بيجي والله إلا باراني هي نالي لشعرك عليه عاشقي بيدل دنا عليه ميلي جرياني هي بيشكا هورات تريش قد تاوي باراني هي يبي أنت يا تو كافري شون يجيب تاوي بيشك هيتي يقين شون يقين باراني هي أجر يقين باراني خوانا جو وما تعلم نفس متى ينزل الغيث أنتو شون زاني باراني هي ليش ما نزاني هور ما نبينيو دايكاو تێکەڵ بۆ ملیەکە گشتمان کراس و کەلپەلەکان مەمێنە ماڵ ژین سەبارانە بارێ ئەوە دوای بینی ئەو لە علمی غەیب دەرچووە ئیتر تەواو هیچ کێشەی تیا نیە تەقس پێشبینی تەقس ئەمەتانێ پاڵاپەستۆ و شتەکان دروست بووە کەوتۆتە ڕێ مەسافەکە لە یەکە دەن ئەڵێن خێرایی باکە ئەونەیە ئەونە کیلۆمەترە ڕۆژی چوارشەمە گەیتە فڵان شوێن هەورەکە بە ئاوی لەگەڵ خۆی هەڵگرتووە باران ئەبارێ ئەحتیمالە طبعا نسبه باران بارين احتمالك هي شيء ناقية سطاسط أو أي كيجي أباري سطاسط يعني هورك باران أبي صد لصد باراني هل قرتوا لك الخوي بلام لو شو أنا صد لصد أباري هي شيء كاتي صد لصد نية سطا نوتيش نية خوا أزاني لو أنا بايك هل كبروا أو حسب كر أو جماني كوا برسير دروس كلنا أو خلك كآيات قرآن نسأل جواب يا وش بدمو شلا الله ضمن دعوتها بابتي كتري بابتي استير ناسي أنا امشوا بيا ناقم لدرسی کیترا ئاماژەی پێکەم ئەوەی کەوا لە باسی ئەسێرا تێم پەڕان باسم نەکرد لە شەوێکی ترا ئینشاءاللە لە مناسبەیە کە باسی یەکەم خوای گەورە مێرەبان هیدایەتی هەموو لامامدا و ڕێگەی جوانمان پیشان بدا خوای گەورە مێرەبان ئاشنامان بکا بە ئەم تەبیعە جوانەی کە دروسی کردووە لە ڕێگەیەوە بتوانین بیدۆزینەوە خۆشەویستی لە دڵمانە جێگیر بێ یا رەب العالەمین خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت داوات لە یەکەم ئیمانمان سەلامەت بکەی ئەم محاضرانە بکە لە سەبەبی سابتبوونی ئیمانمان بیکە لە هیدایەت بەو کەسانی کە هیدایەتیان نەدۆزیوەتەوە بكرة سبب ويكوالا روشي قيامتا إن شاء الله بيت حجة بوما نبيت حجة لسلمان آمين آمين يا رب العالمين

رولي مسلمان لناو خيزاني كي مسلمان دا تاوم بدنيا هلغيناوا دموي لآينا كم شار الزاببم لسر آيني باكي إسلام فالورد ببم دادا والدي كبوكو ما مستقنمو سبشتاران يوصوزم دكم لسر روشت برزكاني إسلام فالوردم بكنو لم أركب بيروزكم ترخمينكن منيش سباسيان دكم إن شاء الله دبما روليك دول فوزبو فالداهاتي من همو كاركان بناي إخوة دس بيدكم دليم بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي إخوة بخشين دي مهربان حزكم آيناكم بناسم خواي خوم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوه حزدكم لوانا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش دوه كاتكانم بفيرونادم كاتكانم دابشدكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر كري خطاب رضي الله عنه دلت بغنبن خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري مبستو نيازي نودولا وهمو كسيك بجواري مبستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و پیغمبر خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و پیغمبر كيتي و هر كسي كوت كردنكي بوشتي كي دنيا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات او كوت كردنكي بو لاي اوايا كوتي بو كردوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، المعقد الحادي عشر، بن دياز ضم، صيانة العلم عما يشين. شين ضد زينة، زانه يعني جواني كرت، شانه يعني ناشر نكرت. فارستي علم لشتيك كعلم خاون علمك ناشرين لك، شتانك كمما يخالف المروءة ويخرمها، بيتواني كسايتيو كسايتي دروشيني خرب روشانا كسايتي دروشيني. أهلي علم دبي خوان لو بفارس، چونك من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي. هركز علم نفارزي علميش ناي فارزي. وكو شافعي رحمة خالي فرميتي تما شاف كان أوزانا بابرزاني تاريخ أمتك علميان باراستوا خوا سبحانه وتعالى تون لدنيا ناي بنسك دوا عزي كل عبد السلام في ظن سلطان العلماء جارك لبر إنكاري منكرك بأميري قد آوانية آواية أو التناب ديكي ناشرعية دبي آواب أمير لي تربو خص يسجن أو هستيكر شقام خلق زور قلصن زور تورن بوي سلطان العلماء جلاو ناميكي بونارت وتي خلق خردة كينوو لبر تشاوي عن دست مات بك آزاد دك هر ورخكي سر نخون كردو حلي جرايا وجاء ونوعك الإهانة ما قال ورقة دزنك قرنا ونوعك الإهانة شو يعني تو شيء تو شاني وني ورقة شيء تداسر بقرا أو بوي خط بوي ضلن والي معاوية كري بسفيان لبصرة أميش بنار بتمام خانوق لبصرة دوس كم دوازده زار قدار خرمان ده بوم بنيرة معاوية كري بسفيان هر ورقي حل جرايا وتي أدارك في البصرة أم البصرة في دارك دوازده هزار قدي دار خدمات بوتية بصرة دخي أنا خانوكتها يا خانوك لنا بصرة دبي يا دلن والي من والي عمرك رو عبد العزيز رحمه الله لسري من نامي بو عمرك رو عبد العزيز نات ك ليري أهلي ذمه مو مسلمان أو هبرد أو أنجيزي ندن وبيت المال بطالب ورقيلها الجراوتي ويحك إن الله عز وجل قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا جباكو كنيبا زخرادة هاور بمال في غمر صلى الله عليه وسلم خوانا هدوية بوه وخلقي دادة نبوي باجنكو كاتو خواهي ذكر بيت المال هيك ديناري تانا معه باوانا مسلمان من لا بس ما ورق قلب كرنا ويجورك الإيهانة في كردن ورخيب وخلق كردو طبعا نصيبي خلق كودك إنه دست الماس كده برتشاريان أزاد دكم نصيبي أنا لا أرضى أن تقبل أنت يدي فكيف أقبل أنا يدك أمن دورا زينا مخلق كوكي وتدستي من ماس كي أمن دي من دست الماس دكم الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير كهلنا مش عمل كلم خضيرة دلي أقل قروني ماضية صدكاني بيشيني أمت فخر بسر امو بكن كفلانكتي ابو فلانكتي بيانتي لان مسلاو عصري امش فخر بو داكين كلا سردم يما دا تحرير وتنويري طاهر بن عاشور مسلاو طبعاً بيانو شيخ الاسلام رحمه الله نسردم يأو حبيب برقي بسر وشي تونس بياوش نالا بار بيدين ببيانو ايه كرمزان دا كيوتا هاوين و دزان ببلاورد بسالي زايني رمضان وباقي من كان هجري دترخين دزولين وانيا رمضان نكيوتا هاوين ولا نتاجي وطني من كم دكا موظف يتاقد بنو كري كارناتو هل ايش بكنولات من دو دكا بوي بتمابو هموشتي برانبو كرمضان لما نجي دو زايني ما نجي دو فينكو روش كرتو صابت بكا نام شينار وطالب ناشور مفتي ولاتا شيخ الاسلام اسميني لإزاعي وطني فتوائك من ديو أو هاو ها من ديو أو مصلحتي بلات الله طاهر بن عاشور في زور بن عاشور إن شاء الله ليزا عدم
إذا عكرة وطالب ناشر بس تبكر طبعا كانت أوهم وستغرق قنب وهم وخلق جيها بس أذوبه إذاعي داي بسم الله والحمد لله إخوة جل جلاله فرن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إخوة فرن رمضان بالرجوب برقيبة دولة ما نجدو إزايني بالرجوب صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حارو خوا راستي كدو برقيبة درو ذكا سيزار ويبي يقول شيخ الإسلام أقنا والله خوي فلوش فاسا قدر قيمة خوا تني قدر قيمة علمك خوي قلتو والله خوا أولي قدر قيمة دا ومن لم يصن العلم لم يصنه العلم أما شافعي في مواي كم زال باسي ذكري محمدي كري ديسي شافعي رحمة إخوائي لبني ناصري سنة حديث عالم فقيه أمات لخزمة مسلمي كري خالدي زنجي ومالك كري النسو ومحمدي كري حسني شيباني وغير أوانش درسي خندوة أمثالي أحمد كري حنبل ومزني وربيعي مرادي وأمانة لخزمتي دابون طبعا لا حوت صالي قرآن لبركدو لدى صاليش همو وطي لبركدو بوخي جاري دي جراي و زور حزين نشان الشيني بوكا قتكبو طبعا هتاوكو شافعي فرمي هتاوكو واملي هات لدتير نويانم دا بيكا لدتير نويانم دا بيكا باشان حزم توسر فقه توازو عنه وينقل ولا فقه أو هام خل باشان بيدن عملي كوري السواري شبيا ونام السكا تي قربان والله تولى فقه عظيم تلو قولة اللي يدرتو ولا تير هاي عجيك يونسي كوري عبد العلا دلوية سند أخوات الله أقر عقلي شافعي بسر همو أمد توزيعك يبشي عندك أو أن ده عقل بو جاوب يا عالم بو عقل يجبو رحمتي إخوائي لي بي ما وصح كان يستفادين أمثالي عبد الرحمن كري مهدي أخذت زان رسالة رسالة كي كم كتيب الأصول لمصطلح الحديث ذان مسرابي لسر داواكاري عبد الرحمن كري مهدي ما وصاي مسيبيتي أبو عبد الرحمن يقول ما هي دي يقول دواي أو هيد نجني دعاء وشافعين كم زار عبد الله يقول إمام أحمد طبعا عبد الله بشافعي راني ودمك شافعي لبغداد وما وصي بعد وعبد الله دايقنا ولا زور قد سكبو بابا هو شافعي تشيت أو ندبر توام دواي نجني دعاء وشافعين كم يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وكو خرب بو دنيا وكو للصاغي بو خلق خصوصا احمد يعني سرسامي احمد رحمه الله بشافعينا شعر براوت ونقل اسحاق كوري راهوي زلزور بس سفر كان بيكو اسحاق واحمد رحمهم الله هاتنا مكه مسندي مكه وكانت الشيخ يقول لمكه سفيان كوري عينا وسفيان كوري عينا شش صار بس شافعي وفاته بس سفيان بتمن داتو شافعي بن داتو صار جاه والحال سفيان كوري عينا وقته بتمن داتو سندي عالي وبرزي لابو نزيق لبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم شافعي هش تا هش تاريش الرش إسحاق تما شاكر أحمد لما جيس سفيان كوري عينا نية بدو هيدا قرا تما شاكر قال لقال ليش إيش تقول لي أو جنز قريش يدان شتو الشافعي يوم يكر هاور بحاول هو ما وصاه وطلبه مو مزيس ما وصاه زيدهني بشي مزيس طلبه إسحاق أوي بإسنادي عالي سندي عالي لا سفيان لكي صدته وسندي نازل لزيج كوري دبي أما والله علمي أو جند عقلي أو جند قريش لكي صدته في موانية زاري شلس كيتها رحمه الله تعالى طبعا شافعي بنزل سوار صال جاو لدو صد سوار لم يصل وفاتك ده دلين داشي بيش أو شافعي بهنة الدنيا ولا خوي دا استريج برشندار لداعيني هاتو تدرو لمصر تقيو بارتي بر همو دنيا يكوتو أو كخوكي وليك داوتو تشاتشي وليك داوتو تجارتي بوضع كونه كردوه وتيتي أقر وابي من دالك دهين يا دنيا ولا مصر وفادك بلا معيني ما كيدا قاتها همو دنيا ووابو باش من لم يصل العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين
هر کس کسایتی خوی بروشینه باوی بچیت ناوشتیک و کناشیرنی دکا فقد استخف بالعلم نکبتن یا کسایتی خوی روشاندو تو نونری او علمی استخفافی بعلم کردو بکم دماشای علمی کردو فلم يعظم علمي بقولنا قرتوا وقع في البطالة كاري بطالو بروبوشي كردو ليلة بطالة بو معنى هذه فتفضي به الحال حالي أو أقلوها بردوام يو بكساتي خيرانا أفضل أفضت الحال إلى كذا يعني حال بيقيش حالي بتشي دقا إلى زوال اسم العلم عنه هرنا العلم شي ليلة سندريتو حاشا خلق لنا والسوكة كونين إخواله ورد جيري قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء أو ككاري بروبوتو بحكمتك حكيمنية قد حكمتي نادرتي لا يدرك العلم بطال أو ككاري بروبوتو بمعنى زوردك علم بدز ناهني ولا كسل أو تنبل توزل يعني جستي تنبل ولا ملول أوش علم بدز ناهني كزو ملل دي قري زولش بيزار ده قد سمعنا لسرشتك نامينيتو ولا من يألف البشرة أوشك هو قريب بشرة قلتوا ناتو أنا بتنيابي إلا والله تنيابي من هاي والله تنيابي تسمي لا إله إلا الله يعني ناتو أنا بتنيابي أي كي مراجعة لكي وكي لبردكي كي هو في علم نامي وجماع المروءة كو كروي ها ببختي كو كروي معناه مروءتك ساعتي كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر ابن تيمية جد ابن تيمية بابر طبعا مشهور كابن تيمية حفيدا نوكي ابن تيمية جد يش فقيه يش قوري وصول يش قوري سر مذهب إمام أحمد المحرر دا في المحرر فرميتي وتبعه حفيده في بعض فتاويه نوكشي شيخ الإسلام ابن تيمية هر همان قصي فرمو ولا هندل فتوى كاني كروي ما نيم رؤتك ساتي استعمال ما يجمله ويزينه بكارهنان لخدا برزستكني هرشتك كجواني لك أو دي رازينتو وتجنب ما يدنسه ويشينه دور كودنا ولا وكا بوخلي لك أو ناشرني لك قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة فرمو رحمه الله قد استنبطت من القرآن كل شيء حموشتك لقرآن استنباط كدو همو معناك لقرآن در هنا فإن المروءة فيه كساتي برز لشوي قرآن الأماجي بيدراو فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هم در باري عفو زور قوله مشهورة كين يعني خلق عفوك ما نا ظاهرك خلق عفوك وأمر بالعرف أي المعروف فرمان كبتشاكا وأعرض عن الجاهلين فش تخلق لنا زانان ليه نقرر إهمال يانك ففيه المروءة أو آتك ساتشتدا وحسن الأدب أدب جواني تدا ومكارم الأخلاق صفة برزكاني شيل أخو قرتو ومن ألزم أدب النفس للطالب يكاق لزروترين أدب كاني إنسان طالب علم لقل خوي تحليه بالمروءة خوي براز هنا يتوبك ساتي وما يحمل عليها هرتشي جوال انسانك خاون كساتي بخوي ببرازنته وتنكبه تنكب شيء يعني هل دا بشتيو بشجوي خص ليلى دا خوارمها وتنكبه خوارمها هرتشي كساتي بروشين ليلى دا بشجوي خا التي تخل بها مثلا عندك لخواريم مرؤي باسكبو كحلق لحيته وكتاشين الريش فقد عده في خوارم المروءة جقل حرامية يكي علماء باسيان كردوه ككساتيش دروشيني شي باسي كردوه ابن حجر الهيتمي من الشافعية الشافعي كان وابن عابدين صاحب حاشية من الحنفية أو كثرة الالتفات في الطريق زور مل سوراندن لريقاوبان لكاتر رويشتن مبيب فيوستي وعده من خوارمها أي من خوارم المروءة باسيان كردوك وكسادين ساني بيدر ابن شهاب الزهري
وإبراهيم النخعي من المتقدمين لزانا كونا كان أو مد الرجلين في مجمع الناس قاز دريش كردن كاتر دا خلق آمادية من غير حاجة ولا ضرورة داعية ببيه بيوستي ببيه عزر وعده من الخوارم جماعة جماعة لعلماء فنويان وكسائد إنسان دروشين منهم أبو بكر الطرطوشي بضمي هردو طاء لا يما بفتح نساء ضمي والله علم وبضمش بسر الشيخ داخل داوته منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية شيخ المالكي كان بو أصدقي أندلسية لو أنا أبو بكر الطرطوشي لمالكي كان وأبو محمد بن قدامة ابن قدامة رحمه الله وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل أو كباسمان كذا درس كاني رابردو صاحبي فنون لحنابلة ابن قدامة وابن عقيل رحمة خاله هذا كان حنبلين أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين هاو دمي وهاو ريتي كرني نزيك نك تعامل لقل كردنيان نك بان كردنيان بلو طريقي حق أو أنا مصاحبة كرنيان يهاو ريتي كرنيان لوك خريشين أراذل كسي بوت بقيمة حاشيه والفساق أراذل جميع أرذل أرذل كسي كم قيمة والفساق جمع فاسق أهل قناه تاوان والمجان جمع ماجن أو يقصو قصي بروبوت يا قصد الباري آفرت لشولاري آفرت زوردك الماجن والبطالين أنك كايش وكارو يشي بمعنى وبحكمة زور ده مشتاني كنا سودي ودنيا ونا مقيام للسري قرق داني شتونا أول دومينة درا بساعات وبدا ساعات سير سكاني ونازل طاولة هاوريتكني أوانا كساتي إنسان دروشيني وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي طبعا خلافة داخل غزالية بتخفيف غزالي يعني غزالية بتشديد بشدة والله أعلم برام هندك أواني عادة أوانك ضرن بشدة زورت من اللي سر قناعتك يعني شغل بكر أبو زيد الله أعلم يعني زورت أكيد لو ذكره غزالية غزالية بتشديد إنك غزالي إنهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية أبو بكر الطيب الطبري في ضمان الطيب الطبري أو جاء ابن جرير الطبري مفسرني وإنما فقيها زيادة فقه شافعي بن أربانجا والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو يان مصارعة الأحداث والصغار طبعا زان مصارعة معناه مصارعة شيء بربركاني ومن الملانية بيدار رويشتين لقل أحداث جمع حدثة يعني جنج والصغار من دار فهذا مين كابلا ريسبيا دم دماني لقل جنج شيء لكا من ضالش تكار صفتي زور ناشرنا وعده من الخوارم ابن الهمام صاحب فتح القدير حنفي وابن نجيم شيخ حافظ ابن حجرة وابن نجيم من الحنفية ابن نجيم شارح كنز الدقائق لحنفي كان رحمة إخوان لبي ومن أخل كرتي قصان ومن أخل بمرؤته هركس كساتي خوي بروشين وهو ينتسب إلى العلم لكانت دا خوي دا تبال علم فقد افتضح عند الخاص والعام لايك ستايبة كان وهلي علم مش فضح دا بيه لا يا عام يخلص فضح بوه كساتي روشاوة ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام حطام نبي كم نبي هيتي ولا شرف علم مدى زناين جاء أو شتي كفريدة دري فعالي تدا زورة فعال لشتي فريدة ولخودور خواه زورة بوه نمونا أو كإنسان دي ماله أو زبالي ككوي لكاته دواي مالي في الله كناسة منيا نينوك دواي كردني طوان قلامة فتات فتات يا أوشتي دواي نشريش دواي برينشتي مشار ليدا كيوين مشاري في ضوار مو أنا دور دخلين أو فريد أدري جادلا
الملك عبد العزيز رحمه اخواني بجارك شو درينك شو مزقوت يا اخو اخت تاريخ بو مزقوت تاريخ بو بس شو درينك كاوش لسربش لنا وراسي مزقوت لنا وراسي مزقوت راكشا عمرجي بيني بيلس جينا على عوري وتي شيري انا تشارد لي الملك عبد العزيز بلا احمد بي خليك بو تاوي دنيو هندشي انت لي قرن برسياري كدو ناكاك تشيرني خلاص تمشى عمر سن خوي باريز غلو بيدا برو اي كابرا تريد لنا زاويه قرابك شي بوني وش ولا انا وراسي مزقوت قراك شايبي حيت قابله شلون بدبينا حيت تضلنا خو هيتي نقولتو برسيار دكا لبيني دكتوري تاعها والله تشيري انا جوا من ده ودم تشيرني اهلي عندي بيو حمل يا استاذ سبحان الله ما مصاديت برنامج راسه خبودي فعل اسلامتي جزاك الله خير لكن كابراج سافلي ساقط بيداد الرواء أو هرتشدري أو بيدريتو يجياني من خلوه قازان زنافي خو برنامه بوسم آخري خو دأبو عانتي في غمرنا بوصل الله عليه وسلم خايبه يصلاح حال مانكا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشايخ كان معكم الله مجلسي كبو طلاب علم وبو محبان علم كم الله مجلسي كي دوستاني شريكي فرميني العلم ولكو مجلسي كي شواني بايزاني تيا دانيشين لقل محبان علم شتانك العلم باسكين والله میکنم ولی پرسیاره گدینه و که اکریب میشه که طلب علم هات بی ولی ریم ولی معنا و شتانک بو خزینه معرفی خوی زیاب که ولی رجی ولی علم پیب که ل مجلسی امشوا لمشوا پایزانی ها کدایش میبم مجلسانه یکمین مجلس کدستی پیب کین و باسی بکین یکمین مسئله که باس بکری بریتی لوی که زورک ل دوستان جول زانای کجرن جول عالمی کجرن توشی دیمانه کی سر سرمانه بن کاته جبینن ام زنای و ام عالمه کاته قصه کا رباری علم لزمانی و دیت درو و فواید کان و سود کان یکبد و یک ریز ابن وقبلی جوهرگ لتصبیح یکبد و یک ریز بو و هیچ دشبی کل نیوان و تکانانی و هموشی زنیاری بسود لم کاته ام طلبه بیر کاته باش ام زنای ام فلان کس ام شیخه چون اتوانی او همو زنیار کوب کاته يعني او تاخو من كتابي جخوين مواميني شاولا دام بلا من وانيم باشا چون ام اتواني بمشيوازا ام زانياريانا لميش ياهبي و چون ام همو زانياري كو كردوتو يعني جاري واهي اما مسألي كي زور ساده باساكين كا لصلب علمي جنية او لواني 5 سال پیش ارسال لكتابي كا خوين دبتيو بلا ام اسا بيريتيو مسألة كما نوكو خوي بو باساكا ويادياتي اما لکه گلو پرسیارانی که طلبه علم زوری که لیمش که هیدی و اگر براسته و خوب زمانی جنی کرد و لیمش که دروز بو باشه او کسا فلان زانا فلان عالم چون او توانایی هی که او کمه او راده لمعلومات لیمش که بی و هچ کاتی بیوی بیانه نیت درو و سودکان بگینه بجوره که علوم تدفق اکا لزمانی و یعنی لزمانی و علم کان نالم دین درو یعنی ازدحام علم رو ادا يعني وشكان هريكو بال بداني كيوني كيلا من زوتر اتشمدر او يترالا من زوتر اتشمدر يعني سودكان وفوائدكان ودوراركان بيش بركيانا لمجلسك امشتا تشون رو ادا تما شام شايخ كانم ليريا ابيب زانين ك علم كتو ايتشيني لزبيكا ايتشيني علم تويك تو اتبي بيتشيني وبرهمي ابي باشان برهمكي بدوريتو بلام كعلم أتشندري علم للزاوية كأتشندري أو زاويشي كعلمي تيا أتشندري بيدي تيا للزاوية عقل وأجر الزاوية كمان هبه آوي هبه وخاكا كي باج به وآمادة به بودات شاندن هجكاتي توي علم التياروان أو زو داري علم بيئقا وزو برهمكي بيشكشكا بلان با پیت شوانو اگر زویک من هبه وشق بی و آوی نبی و بنرتکان و اصلکانی کشتوکالی تیانه بی اگر توی علمی شی تیاب چینی او توزو وشق بی و لاواز بی و اگر ظاهرن داری علمی جدر کبی او داری کی وشقو بیبرهمو بیبره کواتا مسئله کبریتی لزوی علم آیا او زویک علمی تیاب چینی زاوية كي آمادة ياخد آمادني وأو زاوية بريتيا لعقلي طالب واتا بريتيا لعقلي طلب باشا كسي قلي اسا من چوزانم أو زاوية بچينم أو زاوية چونة تما شام شايخ قانم من بايكشد بطوبلم زاوية علم عادة بيواندي بتواناي مشكي إنسانة قواني يعني كسي قلي علما هل كوتيا هو كاركي أوانية كلا فلان وفلان لري آي چوي مشكي وبرستريكا يعني بروان بيبكا او كساني كعالمي زور نابغن زور حلكوتون زور زيركن زور بتوانان اگر اي كيو مش كانور بگري تقريبا لواني لصدا شصتي خلقيج اي كيو كان بو شوازب كواتا مسلك بريتينيا لويك ام كس عقلي زيركا يانا يعني مسلك غوركا بريتينيا لما زاني بو مشتك بتولم تماشا اگر تماشا عوامي خلق بكي ابيني عوامي خلق زور بي زور يانشتاني لزانياري لمشيانايا كلمشكي غور زانا كان انا لبواركي خوانا يعني بونا شي بولاي كسي عامي لدرو كسي كفيتر ناوي سيارة كان موديل كانيان مكينكي جوركي ولاتي برهمينر ام ساري چشکی چی ام ساري بچی چاکه بی اگر لیا اشکالی تکو چون چاکه کیتو یعنی کومل زانیاری کد لسر سیاره پی اللی که کز نیزن
یاخود بعکسو چون کس بینی او کرکی ارزکاره کرکی گنجه طلبه چی زانکوی ناوی یاری زانکه شونی لدائق بونی براگس خلچی چویه لکم حلب جارده ایرکا لچه هیلا که ایرکا سالانه چن یاری کردو چن گولی کردو لچمپیونزنگ چن گولی هه لفلان خولا چن گولی هه یعنی شتانی شی عجیب و غریب لزانیاری لمشکیاتی لسر یاری زانک لسر یانه یک یان هنیا کسی لمجلس یاد دانیشی و دوستانی که لخومن عشایرن دانیشی ولای لگل قبیله فلانی ابونو لگل او خیالی ابونو کاک فلانکس لگل کاک آغا فلانکس هاتو نهی همو قبیله کان زنی اما لجماعتی فلان و اما جاف کانی فلان شون و اما آویو اما آویو اما اصلیان لیویو یعنی علمی نسب همو زنی یعنی میشی بقد فرمود ناس علل و رجال و خلقی تا بجرح و تعدیلی شو یعنی لفلان کس لفلان قبیلی پیاوی کی زور چاکه ببلگی فلان شد و فلان کس پیاوی کی زور خرابه لفلان قبیلی پیاوی کی باشنی لبروی سالی اوند و سالی اوند پیش مرگا کم که حجوم یعنی سالی هشتاو حد ام کسا یعنی زانیاری کی زور زور لمشکه هتی کواتلی رو تیگین مسئله کبریتینی لوی ام عالمه عقلی لفلان کس بهستره بوی ام عالمه و عالمنی ببلغي اوي زور بي زور عوامي خلق شتانك ازانن لمعلومات وكميك وبريشان لاي لزانياري كلاي عالم كان يجبونيني طلا مسألة كبريتيا لتي مسألة كبريتيا لوي مشايخة كانم تو جرينجيكا اديبتي او قوة فكريك اخوايك بروردقار سبحانه وتعالى بيداوي اديبتي يعني بروان بيبك هر يكي لئيما شتانك لمعلومات لمشكاتي اگر بهاتات او معلومات ما جرياتاني كالسودي شينيا اگر بهاتايا وخستي بكردايتاو لبواريكا ترخاني بكردايا علاميكو خلقوتي بولو بواريا وإبداعيا كرت وعمد بولو بواريا بومن بلام زور بي زوري اما او زانيارياني كلميشك ماناي ورفي ميشك ماني داگير كردوا زانياري ما جرياتين يعني لزانکویا گروپا که انسی طلبن هموی اناسه ناوی هموی ازانه ازانه خلصی چویه چی کردو کی زواجه که کی زواجی کردو بطمه چی بکه بطمه هموی زانیاری ماجرهاتین لفیزوکا هی 2000-3000 فرندی هی روژانه پوستی هموی یعنی بینه کومنتیان بو که سیریشتکان یعنی که لم 2000 و چه تسر 2000 اکاونتی دی که اما نه همش زنیاری نه چه تمشکت او لکوتایی ام از این زنیاری بریتیل چی زنیاری بریتیل هواالی بریتیل قضیه لای مناطق قضیه که بتوی آلم فلانشت بریتیل ما هم پیوتر زنیاری یعنی بون من بتو آلم او خوئنی که پیش نو سال دت داره او خوئنی حیض نیه دمی فساد اما زنیاری که بتوم ده باش اما زنیاری که لفیق آمین است بتوم ده بیگرسته به همان شیوکات لفیزوکا کسی پست که الله هاوریان سلاوتان لبی من خم لدوکان او منم لدوکان اما زنیاری که بتو گشتو فلان کس پست کی کرد ولی سلاو هاوریان او من لدوکان رسمی کم کرد ولی دریاچه دوکانو لفیزوکا سرگی لایکی بوکی من یش بیتالم خوینه گل خوار نصال بیت خوارو ل آفرتی کی نصال خوار نصال او خوینه خوینی حیض نی استحاضه اسا اما زانیاری او زانیاری او بری لمشک ترخانی کی بو هر دو چم بریتل همان بری کالوری بریتل همان بری وز بلا مساله که اوی تو آیا مشک ادی بکامیان لتنیشت همو ماجریاتک او حقی کی فوتاو هیک تو فوتان دبو اما د خری کی ماجریات بی و تا بشی کی اما کاریگری کی بریتل نیل آی چوی مشکی تو بلکو کاریگری کی و هوکارکی بریتل وی آیا تو مشکل لچیا صرفکی هر یشی لیما برانگ لزانیاری لمشک معنی ک بس یتی لانی کم لدو بو سع علم بمنکات امام علامه هو کوت لزمنی خو معنی بلام ایم زانیاری یک لمشک معنی کی استفاده بو معنی اما مساله کی پاشا مشایخ گانم کاته ک تو خریچ علم بی دیمنگ لعلم هه زور مهمه لیتی بگی كاتي كتو يكم صالت خريشي علم بي من ديم قصد بوكم نيو ساعت قصد بوكم بريك سود لم قصانم أبيني بلان باش بينت صال لخريك بون لعلم اگر بيم قصد بوكم همان قصة كاني بينت صال بيج إسا لو كاتي كتو سودي شي زور زور زيادر بيني لو قصانا بوشي لكاتي كتو هر همان كسي ومن هر همان كسم وقصة كان هر همان قصن ورجي آي كيو مشكي تو همان آي كيو بلان بوچي إسا تو سودة كي زيادر لقصة كان أبيني وسودة كي زيادر لعلمك أبيني هوكاركي بريتيا لوي إسا زويكي تو پربرشتو آمادة بو يعني دروني تو جوكو زوية قوايا حتى أم زوية بتوتر بي ببتشوكترين تو كتيايا أتشيني زورترين برهمي هي
بەڵام لە سەرەتاوە ئینسان کە دەستەکا بە عیلم زەویەکەی بڕژ نییە زەویەکەی زەویەکی چاگ نییە زەویەکی تەڕ نییە بۆ یە قورس شتی تیا ئەچێندرێ یعنی عادەتی عیلم وایە لە سەرەتاوە کە خەریکێبی قورس شتی چیا ئەچێندرێ بۆچی چکە زەویەکەی ئامادە نییە بۆ چاندن زەویەکەی هێشتا نەکێڵدراوە بەڵام کە خەریکی عیلمە بی و مەسائیلەکانی عیلم یەک ئەیان کێشین بە زەوی مێشکتا لەو کاتەیە ئەم زەویە ئەکێڵدرێ زەویەکە ئەکێڵین ئەها چۆن دەڕاستەیە زەوی ئەکێڵێ بۆ گەنم ئاواش مەسائیلەکانی عیلم وەکو دەڕاستەی گوایە مێشکتە کێڵێ یعنی ئەم مەسائیلانەی عیلم کە مێشکت ماندووەکەن وا مەزانە بەبێ هودە ئەڕوا بەڵکو تۆ ئێستا مێشکت ئەکێڵدرێ مێشکت ئەشکێندرێ و دروست ئەبێتەوە مێشکت ئەکێڵدرێ پاشان ئەم کێڵانە کە بەردەوام ئەبێ بە درێژایی موددەکان عقلی تۆ هەمان ئەو زەوی جاران نییە بەڵکو لەمەودوا پچووکترین تۆوی عیلم بخرێتە ناوی زۆرترین بەرهەمی تیابێ و ئینسان سودمەند ئەبێ لە عالمێک بە ئەندازەی عقڵی خۆی نەک بە ئەندازەی عیلمی عالمەکە ئینسان سودمەند ئەبێ لە عالمێک بە ئەندازەی عقڵی خۆی نەک بە ئەندازەی عیلمی عالمەکە ئیمامی شافعی بڕێک لە عیلمی لایە کاتێ تۆیەکی عبقەری ئەچی لای ئیمامی شافعی ئەخوێنی بایی دووبار وشتر عیلمی لە ئەهێنیتەوە بەڵام برادەرەکەت کە دێ بۆ لای ئیمامی شافعی ئەخوێنێ بارێک وشتر عیلم ئەهێنێتەوە بەڵام موزەنی کاتێ ئەچێ بۆ لای شافعی بایی دەبار وشتر عیلم ئەهێنێتەوە باشە خۆ شافعی هەر شافعیە بۆچی فلانکەس بارێ وشتر عیلمی بردەوە فلانکەس دووباری بردەوە فلانکەس دەباری بردەوە بۆچی لەبەر ئەوەی ئەندازەی سوودبینینی تۆ لە عیلمی عالمێک بە ئەندازەی عقڵی خۆتە نەک بە ئەندازەی عیلمی ئەو و هەتا لە مەراتیبەکانی عیلما برز بیتەوە زیاتر سود لە عولەما و لە زانیارەکانیان ئەبینی بۆیە یەکێ لە عولەماکانی میسر کاتی ئیمامی شافعی ئەچێتە میسر ئەسف بۆ ئەوە ئەخوا کە لە زەمەنێکا گەشتووە بە شافعی کە مناڵ بووە و ئەی فەرموو ئەگەر بە گەورەی ئەگەشتم بە شافعی شتانێکی زۆر لە عیلمم لە سینەیەوە دەرئێنە ێ باشە خۆ شافعی هەر هەمان مەجلیسە بەڵام ئەم کەسە بۆچی ئەڵێ ئەگەر بە گەورەی پی بگەشتمایە شتانێکی زیاتر لە عیلمم دەرئێنە لەبەر ئەو مەعنایی کە باسمان کرد کە ئەندازەی سوودبینینی تۆ لە عیلمی عالمێک و ئەندازەی بەهرەمەندبوونی تۆ لە عیلم بریتیە لەوەی کە ئەندازەی عەقڵی خۆت چەندە نەک ئەندازەی عیلمەکە چەندە واتا هەر کەسە و دۆڵچەیەکی پێیە تۆ هەتا زیاتر خەریکی عیلم بی هەتا زەویەکەی خۆت بپیتکەی دۆڵچەکەت گەورەترە بێ ئەتوانی زیاتر لەو بەحری عیلمە دەربێنی ئەتوانی زیاتر لەو بەحری عیلمە دەربێنی بۆیە هەتا ئینسان خەریکی عیلم بێ و مێشکی خۆی ماندوو بکا لە عیلمە وێعاکەی فراوانە بێ زەویەکەی بپیت ئەبێ و ئەگەر زەویە بپیت بێ پچووکترین تۆوی تیا بچێنی زۆرترین بەرهەمیە بێ بەڵام ئەگەر زەویەکە بپیت نەبێ زۆرترین تۆویشی تیا بچێنی هەر بەرهەممان نابێ بۆیە ئەمەیە زۆر کەس لەم زمانەیە ئەڵێ جا خۆ من زانیاریم لایە من مەکتەبە شامیلم تیا مەسەلەکە مەکتەبە شامیلە نیە مەسەلەکە زانیاری نیە هەموو کەس زانیاری لایە یعنی زانیاری لە ڕێگا کەوتوو یعنی سار بچۆ دەرەوە لە کۆڵان دو سێ مەعلومات خۆیانە کێشن بەسەرتا ئەکەونە سەرەوە بەسەرتا منە مەعلومات زۆر لە دنیا مەسەلەکە ئەوەیە ئایا وعای تۆ ئایا دەفرەکەی تۆ ئایا زەویەکەی تۆ کە تۆوی عیلمی بەرکەوت کە تۆوی زانیاری بەرکەوت ئایا ئەتوانێ بەرهەمی لێوە هەبێ مسألة كبريتية لما يعني مسألة كبريتية لا معلومات بل كو مسألة كبريتية لا عقل أو عقلي كأتواني ما مضى لقل علم أبكى بوي لكونوا أهلي حكمة يانوت شيلويك لعلم شيلويك لعلم بيوستي بسي شيلو عقل هي يك شيلو لعلم بيوستي بسي شيلو عقل هي وجاران أجر علماء وصف كرايك العلماء يانوت أم عالمة عقلي جورت على علمك إمام الشافعي رحمه الله لو كسان نبو كحديثي زور أجي رأي إمام الشافعي يعني متبحر نبو لحديثة مادة كي لحديثة كم بو زور نبو لشاو محدثة كان بلام إمام الشافعي عقلي لعلمك جورت ربو بو يبخودي أو كان حديثي كلايبو شتاني كي لعلم در إهنا لو حديثانا ككزني يزاني وكزني بيستبو بو يكاتي إمام أحمد رحمه الله إمام الشافعي بيني سري لي أصرمي وببيان وبعقلي خوي إمام أحمد رأي شيء بولاي خوي تناند لمجلس كباري في المدرسة كان شلكة بو مجلس كي شافعي حلو كاتي هيك دوست كاني بيلا بإمام أحمد لي عاد زبي لي تراب أي إمام أحمد قربان يعني شيء سفياني كرو عين مجلس حديثي دانا تو شيء بولاي أم فتاة لقريش كزنا زاني شيء جنجك وتي أسكت يا هذا إن فاتني حديث بعلو أجده بنزول
ئەگەر حەدیثە بە سەنەدێکی عالی دەسم نەکەوێ بە سەنەدێکی نازل دەسم نەکەوێ بەڵام ئەگەر گەنجی ئەم عقڵی ئەم گەنجەم لە قوڕیش لێ بفەوتێ ئەترسم تا قیامەت دەسم نەکەوێتەوە ئیمامی ئەحمەد بەدوای زانیاریان ئەگەڕا بوو یەکەمین جار شتێکی بینی جیاوازتر لەوەی بینی بووی ئەویش بریتی بوو لەو عقڵی کە عەمەل لە عیلما ئەکا نەک خودی زانیاریەك بوی ئینسانە بێ گرنگی بەوە بە کە عقڵی بەرز بێتەوە نەک تەنها زانیاری بەرز بێتەوە زانیاریەکان لە ڕێگا کەوتون يعني المعلومات مطروحة يعني معلومات كوتو تسرقا كوتو باش أما لما تيجشتي شتي كي ديك اللي رياتو سود لبيني عزيزي من بريتيا لويكا لعلم بو اوي اسان بي لعلمي كازور زور برو بيش بشي بريتيا لوي سرتا بناغيك لو علمي ابو خود دابني ازاني خانو اگر بناغت بو دروس كرت دوایی اتوانی چندین قد بینای لسر دروس که زور زور به آسانی اها دای منو کسانی که بینا دروسه کن الان هر بناخه که قرصه هر اون بناخه که من با تاو قول کرده و بناخه که من با چسبان بینا که آسان در ذکره تو بلام اگر تو بناخد نبی چند بینا بکی بینا که هر آروخه به همان شواز لو رگانی که علمی که زور لمشکی تو یا کوکاتو بریتیه لوی که تو اصلکانی مسائلکانی علمی کدلابه هچ کاته اصلکانی مسائلکانی علمی کدلابه دوایی فرعی با زیاد که زور به آسانی فرعکان شوینی خویان اگرن لسر بناغک یعنی بون مودم اگر کسی به همو تمنی جوی لامامی مزنی نبو بی امامی ابو ابراهیمی مزنی صاحب شاع فی خوانی مختصر دی پی علی قربان جان فقیه هی زیرک من هی ناوی ابو ابراهیمی اسماعیل کری حی مزنی ولكباري أصحاب كان شافعية ونصرتي مذهبي شافعي كردوة ومختصري مزني نسيوة ومختصري مزني تعليقي قاضي أبو طيب الطبري لسرا وتعليقي قاضي حسيني لسرا وتعليقي قفالي لسرا وشامل بن الصباغي لسرا ومناظري زور بو أبي جالي بلي بلي وعي زور راست بلي بلي باشان دو يك حفته هيتي بير نما أو باري لواني بيبلي مزني علي بيستوما باش ام كسبو چي زانياري كان لمشكي نامنو لبر اوي ام كسب ناغي چيني لسر وعلمه واصلي چيني لو علمه بو يهج معلوماتي كي بيبلي راستو خو معلومات كان لمشكي در اچن بلام گري مان كسك مان هي بيكو دانيشتوي لمجلسي كا شرح مختصر مزني مان كردو بيكو وتا شرح كي امامي حرمين مان هناوا ومتني مختصر مزني مان دانا بيكو خندو مان يا سلام كاتي ام كسا اشنايه بمزني لري مختصر مزنيو باش هندوي اوا بین زانیاری که پی بدم لسر موزنی بو نبلم امام موزنی خالی امام طحاوی بو خوانی عقیده مشهورک لو کاتی راست خو ام زانیاری لمیش که امینه تو در ناچه بو چی لبر اوی خوی بناغیه چیه ام اسم موزنی اناسی کتابه که خویندو بویا قرس لبیر چونوی به همان شی ولا فقه او کسی که تو ایهنی فقه مقارنی پیلی علی کاکی جان اما مسئله دزنوجه لا دزنوجه حف قوله اما قولی سفیانی ثوری اما قولی لیث اما قولی مالک اما قولی شافعی اما قولی احمد اما قولی اوی قولی اوی قولی اوی علی بالای بالای زور راست زور جوان دمیه کرده و حبسه بلام که چت دره و دوی حفته مسئله کی بیر نماو بوچی چوک بناغی گنی مسائل کانی لسر بنیاد نه بلام اگر ام طلبی بی متنی کی فقه پیبلی و تصوری مسائل کانی بوبکی و کخوی بناغی شی لعلم کیا بودانی و تا تیبگا دزنوش بریتی لما حكم كي بريتيا لما أما واجبة أو السنة أما فرضة أما أوي حكم كاني بيبلي تصوري كي كلي بودروس كي لعلمي فقه بناغي بوداني لو كاتيا أجر هج فرعي كي فرق فقه دي كي بيبلي راستو خول مشتيا أجس بيبوشي شكا أصلي كي هيك أو زانياريان كوكات بلام أم كسا أصلي كي نبي راستو خو هزار شتي بيواني هر هزاريان بيكو أرم بويا شيخ إمام حافظي مغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله للتمهيدة كاتد تسرو حديثي عبد الله كري عمر كبيغمري خاص صلى الله عليه وسلم باسي خاوني قرآنك إنما مثل صاحب القرآن نمونيو كسيك خاون قرآن أقر مراجعي علم حفظك كاتو أميني وأقر نيكاتو نامي لآخر حديثة مشهورك بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم باسي وأكا كأقر قرآن معاحدة نكريتو وتا مراجعة نكريتو أروى شيخ ابن عبد البر رحمه الله للتمهيد على شرح موطا كاتب باسم حديثا كا باسي او ديمناكا كباسك ان ايش بريتي لوي علم كاتي لم يشكي كسك اتشس بي وامينه تو وزان يا ريزورا كان نارون كاتي كك اصل كان علمك يزبط كردبي وتا اصل كان مسائل كان فنك يزبط كرب ويبوي افرمي رحمه الله وخير العلوم ما ضبط اصله واستذكر فرعه باشترني علم كان او علمي كاصلك يضبط كردو
که اصلا که ای دوبت کر ایدی دوای فرع فقهی که نمی خت خویان امن نو کبود باسکر یعنی گریمان لفقها ایم خویان من دزنوش فرده و فرده کانی دزنوش بریتی نشش دانه یکمیان بریتی لنیت و پیاناسی نیت بریتی لوا دومیان بریتی لشور نی دموچاو و حدی دموچاو بدريجی لفلاشون و بفلاشون و لپانی لفلاشون و بفلاشون لیریا اساتو اصلا کانی ام مسئله زانی و اساب ناغ کانی ام مسئله زانی پاشان سبینه دست اکین بخویندنی عمدتو سالک لبکاته ها زانیاری که زیادتر تپی الین الین دموچاو او کسی که ریشی هی ابی او بچه تبنوی موکانی ریشی بلام بو قیدی اگر ریشه که ریشه که تنک بو اما اگر ریشه که ریشه که پر بو مرجنی او بچه تبنوی ریشی ضابطو پیوری ریشی پرو ریشی تنک چیه؟ او ریشه کله مجلس دانشتنه بنوی ابینرا ریشه کی تنک او ریشه کله مجلس دانشتنه بنوی نه ابینرا ریشه کی پر اسلیری ام معلوماتی کبتو وتر راست خو لمشتا اچسپی بوچی چونکه تو اصله کت پیشتر هه کبریته لوی شورنی د موچا ول دزنجا فرض بلام ام زانیاری اسبو من زیات کر ام فرع زیادی بلام اچسپی چونکه اصله چی هه وتا علم ابي اصله کی ضبط کی سرتا بقرسيه كنا راحتيك باشان كبناغه كدانا هاتش فرعي بين راس تو خو مشكت نظيرك اباتو بولاي نظيرك وتاوي لو اشتاشي رك اباتو بو اصلك يا خوي رك ملفك تكاني مشكت لو شنو يا هلاجي واش تكان جي اكاتو مرتب لك باش شوازك عجيب زاني شيخ محقق كان زمان دكتور بشار عواد معروف خوي يقدر يحفظي كان خاوني تحقيقات مشهورة كان تحقيقي استذكار تحقيقي محلى تحقيقي تمهيد خير يولا كتابة مشهورة كان لحديثة ولا فقه ماسي إمامي مزي أكرت وصر صرماني درب ريب إمامي مزي ليش لكتابة كان يا كشيخ بشار تحقيقي كردو لسيو بين جلدة بدو عزة صالي بيت شوهو بس يو يكر إمامي مزي لم دي منايا يق مليون جار قراوة توبو نايو صحابي كانوا أويلة كيو الرواية كراوة دكتور بشار عواد بس يكر كأمشتا ناكري الربا يعني بي كمبيوتر أمشتا بكا مليون جار بقررته باشان حاشيه كرتي ودواي أمرو دا ومن ليمور قرت وزور لسري وسطام وتي ومن دلنيام إمامي مزي بوي بآساني تواني ويتي أوا بقررته بو أشناني كخوي إيوي چون كحديثة كاني هموي لبربو بس أنا دكانيو وتا بناخك كحديثك إلى بريتي دوايا أو فرعاني كدينا سر حديثك الزور آسان أمينو بويا علم هتا الزور بي هلقرتني آسان علم كبنا غدانا وفرعت بو الزاكرت هتا الزوري كي هلقرتني آسان وتا كأصلي علم الدانا دواي هتا فرعي زوري بو بيني آسان وقرزني ملان ببيت شوانا وسرتا كتنها أتيو بناخك دابني زور قرصة يعني سرتا كأتيو مسائل كان فير بي زور زور قرصة بس هر اونا كبناغة كدانا دواي فرع كاني بو بيني زور آسان أجس بي بويا علم هتا زور بي آسان هل قرتني و هتا كم بي قرصة هل قرتني بويا شيخ ابو عثماني جاحظ لرسائل كان يا شيخ عبد السلام هارون تحقيقي كردوا باسي أو بكر بن الأصم كأليه ما رأيت شيئا إلا وقليله أخف من كثيره هيتشتك من نبينيوا إلا كمكي آسان تريك لزوركي هروا يعني شيلوك كآسن آسان تريك هل قرتني لدى شيلو هموشتك كمكي آسان تريك لزوركي منطقية واي واي إلا العلم جغل علم نبي فإنه كلما كثر خف حمله جغل علم نبي هتا زور بي هل قرتني آسانتر علم هتا زور بي هل قرتني آسانتر بوي أوكسي ككتابي كي بيشلوتو لفقه أخواني زور آسانتر لسري مسائل كاني وك أوكسي كبوي كمين جارة لجيانيا بي ألي أو طهورة وأو طاهرة وأو نجسة وأو مشمسة وأمام أوي يعني مشي احبسي متشي مشتاله بلام كسي كي ديكا فتح المعين اخواني شنو فرعي في قيبلي زور زور باسان مشتاله كان شنو مشي وري انا قريب بوشي لبرقوي اميان بناغي هي فرع كان اسان لسري بنيادن بلام اميان بناغينيا قرص بنيادناني شكو بنيادناني بناغه قرستر وقلي شنو فرع كان بويا علم كلما كثر خف حمله علم هتا زور بي هل قرتني اسانتر علم هتا زور بي هل قرتني اسانتر ما بيتشواني هموش ده چي ديكو تاكو كم بي آسان تره وغلى زوركي
بويا الشيخ برهاني زرنوجي لتعليم المتعلمة كشرح ماكر أي أود كان أستاذنا القاضي يقول شيخ قاضي مان بي أوتين ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما أبيو كسيك متفقه أي أبي تفقيه دائما كتبش لفقه لبربي فيتيسر له بعد ذلك أستاذنا القاضي يقول شيخ قاضي مان بي أوتين ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما أبيوك سيك متفقه

بەڵام ئایا باشترین ڕێگا بۆ ئیتقانی ئەسڵەکانی عیلم چی؟ شێخەکانم باشترین ڕێگایەک بۆ ئیتقانی ئوسوولەکانی عیلمێک لە عولوم بریتیە لەوەی بی ئەو کتێبەی کە ئیخوێنی مەسائیلەکانی بەدەستی خۆت خۆلاسەکەی لەسەر کتێبێک یاخود لەسەر وەرەقەیەک هەتا دەفتەرێک کتێبێ مەسائیلەکانی ئەو عیلمە خۆلاسەکەی کە ئیخوێنی یعنی دیتە سەر ئەو مەسئلەیە جوان جوان لێی تێگەی ئەیخوێنیتەوە بەڵام تەوان ئەمە جەلەدێک و توندیەکی وێ کەسێکی وێ يعني طوا كسك بي هو بي يعني خوي بي يعني شاك بتو لعلمه كسك بي مرابط بي كسك نبي جماعتي طمي كان هاتون خويا لا كسك بي بو علم هاتو باشتين رجا بريتي لوي كبي او علمي كإخواني مسائل كاني بس يخط خلاصه بكي اما حكمك بريتي لما اما بريتي لما اقروابو اوي بخشتيك اي كشي بو خد مسائل كاني خلاصاكي باشترین ڕێگا بریتیە لەوەی ئەو مەسئلەکانی عیلمەکە کە ئەمڕۆ بۆنە بابی تەیمم ئەخوێنی مەسائلەکانی تەیمم هەمووی خلاصەکەی و بتوانی بە زمانی خۆت شەرحێکی یعنی عولەما لە کۆنە ئەمەیان زۆر زۆر ئەکرد لەوانە ئیمامی زەهەبی ڕەحیمە الله ئیمامی زەهەبی بشێکی زۆر لە کتێبەکانی ئیختیسارە کرد یعنی کاتێ باسي مسألة كالا مسائل كان الله هذه مسألة كبيرة قد صنف فيها العلماء كتبا وجمع فيها الإمام أبو العباس شيخنا مجلدا حافلا قد اختصرته والله مجلد يشي فراواني تيانوسي ومن كرتم كردوتو وكاتي باسي كتاب مستدرك إمام أبو عبد الله حاكمك الله وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته لسيرا وكاتب باسي شيخ ابن الجوزي قال وصنف ابو الفرج ابن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك كنت اختصرته اختصار اختصار اختصار بو شيخي تقي الدين فاسي قال قل قل ان راى كتابا لغيره الا اختصره امام الذهبي رحمه الله بدك من كتابي كبينه زنا الا كرتي كرت اختصار يعني انتقاء كرت طالف تكيل در هنا يعني نقها وسيري كتابك بحال شاي بريكي وشاي لبا بلكو أهات مسائل كاني أقوشي مسائل كاني اختصارك كربوخي ولو عالمانش كام كاري كردو إمامي نوابي رحمه الله إمامي نوابي كده تسر مسألة الشيخ ابن عبد البر باسي كردو عليه قد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا أعلام كان وتأذن أهل كوتكاني حديث بدري الجريبة سيئم مسليان كردو رونيان كردو توا ومن أحسنهم له إيضاحا الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطا وقد لخصت مقاصد ما ذكره ومن خلاصم كردو قرمترين يوشتاني كأولي رياباسي كردو كواتدري يا مشايخان مخلاصي قصة كان بريتيا لوي خلشي لمشكا بقشتي زيركن بلام اوي جيانا كاتو بريتي لوي كتركيزة خانا سرشي وكاتي كتركيزة قصة سر علم بريتي قرنكترين شتاك بيكي بريتي لوي اصل بو خود بنيادني كاتي اصل يكتبو لو مسألة هاد زانياري كت بيوترا راستو خول اصر اصلا كان انيشنو وزانياري كد لبير ناتشتو بلام اگر اصل يكد نبو هتشان يكت بيبوتري بهوايا اروا وقنمون ما بكتوبي فقه هنايو اگر تو سرتا متني كي فقي لمذهبي لمذهب السنية كان الضبط كي او مذهبوك خوي بزاني كأتسر فقي مقارن هتش قولي كتبي او تري راستو خوي جاريتو بو فايلكي خوي يعني ما مصاكا بيطالي لاي حنابلة قصرين يجل من دوي بلام توي شافعي فقيه لو مذهبي راستو خو زاني قصر لاي أصحابي ما بريتي لو لو لو لو همو قيدو مرجكان يزاني كتو أمن دبتوي أصلكت هيا أو مسألة بيتو تري راستو خوي جاريتو بو فايلكي خوي وشوني خوي واتان نظير لقل نظيرك يا داني هاوتا لقل هاوتا يا داني مش كد مسألة كي تي اتش أصلي علم كد لايا زور آسان فرعكاني لشوني خوي أجير سنو بلام يكسر بيت بلام مسألة قصر ينوش للسلفة ونو قولي لسرة ضلنياتك متانو شرك أمنو قولو لبنشك أدوي أو ناميني وعلم هتا زور بي آسان هل قرتني بلام كم بي قرص هل قرتني ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

0: أخوان بسك الله تاكو تنيايا خوايا جديد زيقلا أونيا بشت بأودا بستم أخوايا بروديكاري تختو عرشي قولو بعلايا هركسي كاتي بيانو إيواري لداهات حوت زالان أو بليت أو أخوايا قولو لكارو باري دنيا ودواروجي كبيوي سرقالا خميني دخواتو رزقاري دكات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: خوايا لاشم ساقو تندرس باشم بكي خوايا بستنو جويم سلامت بكي خوايا تساو بينينم سلامت بكي خوايا زيقلتو يا الله هيس خوايا جشايستنيا خوايا بتو خم دپارزم لهجاري و بباوري و آزاري ناوكور خوايا زيقلتو هيس خوايا جشايني پارستنيا ام ذكرا سبينو ايواران سيزاران دا بتري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: ای خوای پنهان و آشکرای کن درستکاری ارزو آسمان کن پروردگار و پاشای همشتی چیل بونور شایدی دادم کسی گلتو هیچ خوایی چی بحق نیا بنا با تو دگرم لخرابی دلو درونم ولزیان و خرابی شیطانی بتفرو حاولدانانی و خوم دا پارزم لوی که بخوم هیچ گناه و تاوانک لخوم بآلینم يام ببما سرهز مسلماني كتيوي بقلينم.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: يا حي أي خواي حميشة زين دورا قريبو نور بنادب بالرحمة داواي فرياخ وازي ليدكم خواي هم كاربارکان جان مريك بخا خوایا بو چاو دروکانی چیش و برژیانی چیش شتیکم لسر مکه بارو دردو بلا بقد چاو دروکانی چیش نم لیت دست نفسی خوم چون که نفسم به هیلاکم دبات.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جويتان لبانك بيجبو أو تيد ليت إيوش وابلين إن دا صلاوات لسر من بدن، چونك أوي صلاوات لسر من لبدات خواي جورة دجار صلاواتي لسر دداد. انجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید. داواکارم او کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.

0: تێدا ماوە کەوابوو تەنانەت قسەیەکی بچووچیش ئەگەر بە تەعەسوب بێ یان تەعەسوبیش نەبێ ئەوە جاهیلیە لە تووڕەبوون بێ یان نە داعوەی جاهیلی لە سەردەمی ئێستا زۆرە بەڕاستی خەلکانێکی زۆرمان کەوتوونەتە ناو داعوەی جاهیلیەوە بەڕاستی 5000 داعی بانخواست هەن لە کوێن ئەو تەعەسوبە نەتەوەیەی کەوە ئەگەر قەومەکەت کوفریش بکا هەر با کوفریش بێ هەر لەگەڵی دای بەڕائەت بکە وەکو ئیبراهیم عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە دەیفەرموو إنا برآء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا توشوابا أقر باو تشيشت أقر نتوكات كفري تشكر دبي بلاي وكفر من لقل كفر دانيم شكتهم صلماني لسردمي إسلامان يوامان هبو مع مصايا عينيبو تعصبي نتواتي ودمار جيري قومية نتواتي ويلي كردبو خريبو برهرستي الدين بكا كخوي لبرجي ما مستايكي آيني دبينيوا اگر دال يان پاكي شي لپش ناوكي نبي پروفيسور يان دكتوري شي لپش ناوكي نبو بي با هرشي بروانامو شهاده هي بتو بي بلام كا لإسلام تي نگيشتي لولا او براء او خوشوستن او قلیبو نو لپی ناوی خوای پروردگار نگیشتی پولگ نه یعنی او همو شهاده داریه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم عربیش بدوائی کت و عجمیش بدوائی کت غیر عرب. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بسو های بی رومی اونده متحیده که اونده بسری ده هل دلی صحابه ده انگو تخوزگا ایما بوینایه. با سلمانی فارسی ده فرمو لئیمه سلمان منا أهل البيت سلمان أهل بيته كواتا تنابي دمار جيري هبه كسي مسلماني تواو عربي سوشار دبه تعصوبت بو مسلمان هبه بو إسلام هبه بو سرخستيني إسلام هبه بلام إستا أو تعصوب نتوي كوا زور راسخة لدلي هندي كاس بنا بخواي قورا بخوا إتر أبا بانغشي جهالت و جاهليتا ديكا تعصوبي خيلو بنا مالش برابابو بنا مالا ايما كوريفلانين ايوه هجنين ايوه كوا عشرتان كوا اندامتان كوا خلقتان كوا جمارتان عشرتي ايما اوها بناو بانقو اوانا واند دولة مندو واند مسؤول واند زيرك واند بليمتو بسر خوان ده هالبلي او تعصوبو دمار جيري نتوو قبيلو عشرتا همو من پیغمبری خواه ای فرمو صلی اللہ علیه وسلم کلکم من آدم و آدم من تراب ای فرمو هم من لآدم و آدمش لخول درست کرده کواتا دوی اوی که وفاتت کرد که گررائت و لای خواهی گوره بانت وقت با خیل و عشرت کت فریاد کرده اوی بو خواهی گورد نکرده به بخواه هزار جار لسر منبر بو بیتی بخوانی چوان چوبی لسجده بس پشتی دینی خواهی گورد نگرد بیو لگل دینی خواهی گورد نبو بیتی لسر ناحقی دجی دینی خواهی پروردگار وستابی توا ناحقید کردوا پشتی خیالکی خود نتوکی خود گرتوا سنگرد لإسلام گرتوا تانو تشرد لإسلام داوا کم قالکانیان ماوا اونده با بوگنی بازدکن قد باورناكي كسيك اوه خوي با مسلمان بزانيو اوه سرزنشتي مسلمانان بكا خالشي ديكا دواي مردنت اوانا فرياد ناكوه اوانا نابنا فرياد رسد خالشي ديكا پارستني تاوان باران كسيك تاوان دكا لإسلام دا تاوان بارا او كسا لإسلام دا او كسا كسي چي قاتل مجرمة گناحکاره، تاوانباره، خطاباره لبروی خزم ما دستی بونابه اگه دا صلاتی شیه بی یا جگلوی دستی بونابه داشی پارزه پارزگاری شیره دکا بانکویتا دستی یاسا نکویتا دستی خلچی خوی نکویتا او دستی او کسی که استمیلی کردو چوکه خواهی گوره دا فرمه کونو قوامین بالقسط باو به هز دبن کوال لگل داد پروری دابن عادل بن خاله چی دیکه هی استا کل ناون زور با و گالتا با خیلو نتوه و عشرتی دیکه دا کین نزناوی ناشرین دانا نپال خیلکانی دیکه لبر اوی لقوم کی من نیا لبن مالا کی من نیا تانو تشرد دادم لبن مالای فلان ولا فلان بن مالا فلانشتا دخون فلان بن مالا یا بفلانشتا مشهورن اوائن بسراتو اواش کستیانو اوها اقلیانو آوا هستو کوتیان اگر خواهی پروردگار ده فرمه لا يسخر قوم من قوم هیچ قومیک هیچ خیلک هیچ نتویک با گلتو گب نکابه نتو که دیکا لبروی جاری واهی اوان لئو باشترن هندی شد پیتان نخوشه و عصا انتک روشه او و خیر لکم. زور شدن پیه نخوشه بلام زور باشه بو ایو. هندی شدن زور پی خوشه بلام زور خراب بو ایو. او تن زور پی خوشه متحده کرن بلام اللهی لقیامت نابی تفریاد رستن. او دجایتی کردنی آینو دینا اسلام او انده آینه چی پاکه خلچی خوی آوا پرورده دکا کوا نتو عشرت ولاو بنه کبوی با مسلمان ایتر نابه دجایتی و اسلام بکی هر کاتی دجایتی تکر درده چی لدین درده چی لبازنه و اسلامتی ایوا من های دجایتی دین دکا لبراوی دلی ای مهبوین پیج اسلام بو اوی طعنه لإسلام بدا بو اوی تانه و تشر بدا لإسلام یان دلی بونو من لإسلام دا شتی کی آواه هیا بو تانه دان دلی پیغمبرکتان خوشی مسلمانه بحساب خوی لنا مسلمانه دا جیه نمیشش دکا پیغمبر او نخویندوار بو اما شهاده مه بو تانه دان لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم والله انا کفرن او انا هندی شتیان اگر نیتکان دزانن با پی نیتکان جاری واه پی لإسلام دا درده چی پیویز دکا جاری چی دیکه بلی اشهدو لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله بو هات نو نو بازنه اسلامتی اسلام ناس نامه سرچی مسلمانانا هر کسی شانازی با اسلام که او بکا سر برزا هر کسی دجاتی اسلام بکا براستی هر چند برز به نظم ده به تو ناوی نامنه درمانی تعصبیت و دمرجیری براستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم درمانی کوچار سری چی بودا ناوین ده فرمه داعوها فا انها منتنه وازی لبینن براستی وشتی که بوگنه بونه چی نخوشی هی او کسی که او تعصبیه هی ده وید چار سرور بگیره لإسلامتی ده با یاد کرنوی چی یک سانی بکا واز لبینه واز دو بیرو فکری خوی بینه هر بسر خوی ده هر بله همو من خزمتکاری لای خوای پروردگار بینه عرب چیه عجم چیه کس بر رسترنیه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی لا فرق بین عربی ولا عجمی الا بی تقوی او یاد کرنوی یک سانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم باسی کردوه او با تو گورب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خوی آماجه بوده که هیچ کسی جیوازی نیه و هر وحا او شی که خوای پروردگار داویتی بتوی مسلمان که مسلمیت به دوتره هو سماکم المسلمین خوای گوره لسورتی حج آیت 17 داده فرمی او خوی الله تعالی خوی ناوی ناون مسلمان خوشبستنی تو با اسلامتی لسر ناس نام سر چکت به که خود با مسلمان دزانی جگلوان لسر حق وكو انصار مهاجر وبين ببرا جا لهرنا تو خيلش اگر دجاتي نتو كي توكرا اگر دجاتي دولته كي توكرا كيانته كي كياني توكرا شوينو واي توكرا شويني واو بيراني تو كرا دج دجي او شوينه جولانوا فتح كردني او شوينه تولا قل مسلمانان با تاوكو او شوينه روناشي اسلامي تيبچه او كاته چاره سري بو هم حالتا کان پی اسلامتی یگر بین با لسر حق با ایمال لسر حق کو ببینه و لسر حق که اسلاما او بمان که ببرا او یکسانی من بودروس که او مسلمانیتی ببیت ناس نام من براستي أن فرمو دي فير من دكا كبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموها فرموي أم فرمايشتي فرمو كبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم فرموي هركسيك أو كارنا رواية بكا خويبا جهالتو بانقشي جهالت بكا نفامي بكا أو كومل إيشي جهنم أقل دمان يخومان ببارزين أي مسلمان دبيتو شانازي با إسلام كتو بكي أقر كردي أقر عربي أقر تركي أقر فارسي أقر نازانم هر نتو و زمان و عشرت و قبیله و هوز و بنماله چی براستی دبی او فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نبیر نکی من احب لله و ابغض لله فقد استکمل الایمان او کسی هرشتی که خوش بیست لبر خواه خوشی بوی رقی لبو لبر خواه رقی لبوی و او ایمانی تواوا و افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فضل قوري ومنت نية بسر عربيك لبو عجميك نلبو عرب منته نلبو عجم منته تنها تقوى سنجي محكا تو چن تقوى داري چن بو خواص الحاوي هيج فضل يقمية نبو عرب نبو عجم تنها لخوا ترسان نبي تنها كار كردن نبي بو اسلام تنها خود خوشويست كرد زياتر خوشويست كرد بي الله خو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اوش بپیوری شرعی خواده بی بقصی با قبریق نابی با ادعاو بانگش با خود نابی ام فضلا بکرده وده بی که خواهی پرور دیگر که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمی خواهی گوره سیری ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نتمشاي هيكل وشكل وشيوتان دكا خواي پرور ديگا نتمشاي رخصارتان دكا بلام تمشاي كردوكانو دلکان دكا كردوكانو چند باشن وهروها دلشت چند لقل كردو باشا كدا يكا إخلاصيتد بو خواي پرور ديگارا نگا او كردوات كرد بيه وتبيتيان والله او بو زيد وعمر لبر خاطري زيد وعمر كردو ما تاوكم مدحم كان چونك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مدحي كردوي كسي كردو كباوري نهينا ولا پیش او بونو نحاتمي طائك كسي زور سخيب و سخاوتي بوا ناني داوة خلق كواتتو پیویز دكا كردو كانت بكيتا كردوي چاكا باشترين پیگيك بو انساني مسلمان نصيحت و آمشگاري كاريك قرآن آموزگاری من دکا که لسورة عصر همو انسان خاسر و زرر من دا ان الانسان لفی خسر همو انسانی کمو مروفی کمو مسلمانی کمو گورو بچوکیک همو خلچیک لانسان لمروفاتی لزرر من دا ایچه الا الذین آمن تنها او کسانی ایمانیان هنوا اوانا زرر یان نکردو او جا وعملو الصالحات لقل ايمانكي كردوي چاكتا بي تو كردوي كانت با چاك بن كردوي كانت با شاهدي چاكت بوبدن كردوي كانت با بالپشت بن بو اوي كوا لسر گناح بردام نبي گناح اكيد كردوي چاك كان رقر بن لوك گناح يبوي جا گرينج ايمي مسلمان آقامان لخومان بي إلا الذين آمن وعملو الصالحات بين ايمان دار بين كردوي چاك بكين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لقل أوجدا كردوي تشاك بكين آمش قاري يكتر بكين لسر حقو بآرام قرتنش بلي خوش ويستان برنامه كمان راستو خوية بيوان ديك مان لقل داي كاق نازم مان لقل داي بلي فرمو كاق نازمي برس
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته براي برز مان كاق نازمي خوش ويست زور سپاس دکم کاغ نازمی برز خواهی گوره پایدارت که یا ربی کاغ نازم تو لگر بابتا کمان چون تیکل بوی
1: زور من تنها تا خوشی من کاغ تا ما کتم پلاوریز میلو کار مدام کنگی جان بیرک بیرکتان
0: جزاك الله خير.
1: باسم صورت لحسن في براسي ما نتاعي انسانا قفقري برفاته براسي قران تاريخ زير بخوي دابيني براي باشا براي ساسا.
0: بارك الله فيكم.
1: ما مستاذ امن با لبرنامكان رابطي باسي رازجوي دروك ما مستاذ براي
0: بله.
1: انسانا قفقري تشكر بالاسان اساسي قرآن السنه دي
0: بله.
1: اذا فين خوصة هندك باسي او موضوعي تيوان برنامج دانيان باسي
0: ان شاء الله ان شاء الله كاك نازمي برز اگر خواهي قولة تمن بدا كاتبه ان شاء الله باسي دكين خواهي قولة پادارك
1: برا ما مطمئن خيارك ما ولو اگر
0: بله بله فرمو
1: او اما تنزوك على الانسان تبيني ام كابلت ستي هي يا تشكتي هي او امانة لكني
0: بله
1: يعني شكابلة يجي دواي لرساسة من باسي كابر أي زاوة أجل أمانة تكثيرا تجيل مذيبا لا تسميل الكلام بلا أجل تدرانا جلي براس ديري براس ناكي لسر أساس القرآن السنة تكي ناكي يدري لغا تزيل بطيريا لغا لغا آخرة تكي جاكي لاور كآخرة فضلت يعني كابر تكي دافع جاكي تكي خواستيا يدي مارد بطن اللي داية تشان أول دي بطن براسي زور هند اجتماع شويك دي برابر يعني لا لك عائلي خيدانا لك السيطر عائلي جانا داوش آخرتك معاصي انساء نيجي سميت كابرة شوبو يقول يلا ما يزدتني اللي دادن الله يديري
0: مالي
1: يعني بقى كاتب ينجري بس نصاص أساس القرآن السنة تفيد إذا أخواتك
0: جوانا
1: داوش بيبي يخلي اللي دادن آه انت سبب سيد اشتو كاكر راس تيدري بس أملكم ما مزامان مدرسي رواه سلام خير انسان زياده اخوان قبل شاك ولا لا ترانز بدادن مو بالك اساس القران السنه مش تكرنا ما لا تراسي ما مرتا
0: جانا راست
1: اجا تعالوا هذا بلا تو موضوع عبادات ان
0: شاء الله خوي غور بادارك يا ربي ما مس نازم ساوا كان خوي غور خير مستوي زور سباس تكين بو بيونديكات موفق ان شاء الله
1: ساوا كان زو دار الدنيا بتشد دي
0: إن شاء الله بدل نهاية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. براستي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم يقلعي كرديته وده فرمي المؤمنون عند شروطهم إيمان دار لقل مرجة كاني خوي دا محاسبة ذكري أو مرجة دا بلين داك أو مرجة بيرو داكم بلين داك أو مرجة جيبا جيداكم هوايبو داكم هوايبو داكم لدا خوازية لكرينو فروشتنا لحبش هشتيك لخزماتي لحشتيك ديكيا وعدة واجبة لسر شانت كأوشتانت جيبا جيب كي كوعد الدايا بلين الدايا لسري كهركسي تشتني كتاوان بارده بي ظل نيابة لوي أو تاوان حقي خلقي كي بيويا كدبي لقيامت أو تاوانا باق بكي توا جا بيجوي بينيري بو قيامت لدنيا دا خود بكرا وبرو مرجكي خود جيبا جيب كا لقيامت دوائي كردوا نامي نيتاوكو كردوا اتداب كي تتعويزي بكي توا خوشویستان هر لسر دمار جیدی کان من باسی دعوا و بانگشی جاهلیت من کرد ام رو ام سردمی ما خلقی زور خراب تیه کودوا خلقی جو ناداتا ولا اوبرا جو ناداتا بو اسلام و غیر اسلام جو ناداتا اوی کوا لصفی لرزی مسلمانان دجاتی دین دکا دجاتی مسلمانان دکا یا نکا مسئله غزه ها تا پیش هم مویان زور خلق یک باز زمانی و کشم شروع و برام بر مسلمانان که غزه هیچ مجالی که تیدانی شرکان لگل جولکه آخر جولکه چون برام بر مسلمان بگریه کی لسر حقا جا خلق یک باسی اویده که دعایی خواهی گوره او خلقانه براستی چون دلی آب رو برد او خلقانه خواهی گوره طول ایلی کردنه و بجوره لجوره کن که نما نانی هشت یعنی دجاتی حمو اوشتانه عندك كم مسلمانان بي هلست جبراستي او دمار جيريا بو شيخكته بو برپرسيكته بو حزبكته بو نتويكته بو مذهبكته براستي او انا هميان بي اندو تري مداخل چون جوروي درگاي چون جوروي شيطان بو نو دلكان براستي دعواي عصبي وبانگشي جاهليتش او يچكا يان اوتاني قومكي يان نتوكي يان عشرتكي سربخة لبيناوية شربكة كبور من عشرتي وهي استاكا لواني تشاكي هل قرت بيخوي آما ذاكر بيو بو الشر كردن لبر اوي بور من برپرسي كي جيدا وكسي كي جيدا وكسي كي جيدا اگر لسر حاق برو بيكي اگر لسر حاق نيت نابێ بە هیچ شێوازێک تۆ بەرەنگاری کەسێک بکەیت کەسێک سەر بخەیکە بەڕاستی لەسەر ناحەق بەنا بەخوای گەورە ئەو کەسێک کەوا یعنی بانگەشەی دەمارگیری دەکا ئەوە بانگەشەی جەهەنەمی کردووە بۆ جەهەنەم دەڕوە هەیە لە پێناوی دەکوژرێ هەیە لە پێناوی دەمرێ لەسەر ئەو مەنهەجا خراپە دەبێ هەتا وفات کردنی هەیە دەچێ شەڕ دەکا لە پێناوی تاوەکو دەکوژرێ کە عەسەبی بۆ نمونە دەمارگیری قەومی و قەبیلە و نیشتیمان و حەرێم و بۆ نمونە حزبی و مەزهەبی ئەوانەمان هەموو هەیە ئەلەو سەردەمی ئێمە بەڕاستی بە جۆرێکی دیکە لە جۆرەکانی نەفامی هاتینەتەوە مەیدان و دەمانەوێ خۆمان بە جۆرێکی دیکە نیشان بدەین کە لە لای خۆ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هەمووی ئاشکرایە هەمووی ڕاگەیاندرایە هەمووی ئاشکرا کراوە بۆ ئەوەی ئێمە سەرگەردان نەبین بۆ ئەوەی ئێمە سەر لە شێواو نەبین کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرمووی ما ئین تەرەکتو فیکم ئین تەمەسەکتم بها لەن تەضلوا بەعدی ئەبەدا دوشتم لبينتان بجيشتوا تركت فيكم شيئين انت مسكتم بها لن تظلوا بعد ابدا افرمي دوشتم لبينتان بجيشتوا اگر دستي پيو بگرن قد سرگردان نابن قد گمرا نابن قد جاري چي ديكا دجمن ناتواني بسرطان ظالبه اوش چي كتاب الله وسنتي قرآن سنة كاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم والله صحابة دانو اگر وشتره كمان بزر كده هذا چون تو خزمت قرآن دەمان دۆزیەوە بەڵام ئێمە لە قورئان نەگەیشتین پشتمان لە ئیسلام کرد و ڕوومان لە ژیان کرد ڕوومان لە دنیا کرد پشتمان لە ئاخیرەت کرد بۆیە بە دوای دنیادا هەر دەبێ غار دەین و ناشی گەینێ ناگەینە ئەو مەبەست و نیازەی خۆمان کە هەمانە دنیا ئاوایە هەرچەندت هەبێ هەر دەتەوێت زیاترت هەبێ هەر دەتەوێت زیاتر کۆ بکەیتەوە و گرێ بدەیت و قاسە و کاسەی لێپڕکەیت و هەروەها هر ناشی گینه و بدوای هلاک دبین و قیامت کشمان لدست دچه بلام اگر یکی قیامتی بوه دنیا بدوای در رادکا دنیا شی دبه و لقیامتش سر برزه به خوشویستان و عزیزان بم اندازه حتی نکو تای القی امجاره برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لعکس پرده خوای پروردگار بنت سپرده زهنکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خوشحالم بجاركي تربا إيوي بريزو خوشيز بقموا لبرنامه رامان لنداكان قرآن بو إيمان داران. أمرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچينا خزمت نداي جمارة 86 لقرآني بيروز. بابتكي باسي حرامبوني سرقالبونا با مالو مندالوا لا عبادتي الله سبحانه وتعالى، وهروها واجبي زكادان وهاندان بو بخشينو، وهروها آقادار كردنوان لا مردني لناكاو بيش توبة كردن. او ندايا لا آيتي نويا لسورة المنافقون، ودو آياتي تريش هر بيوندي بو ندايا وهايا. خوش عيستان، نداكا بمشيوازيا باقيو بيستيبين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، أي أو كسانيك وباورتان هنا يبست بن بابزانين همومان بيكوا الله سبحانه وتعالى دعواي چيمان لدكات لم ندايا. إما دبيت أو بزانين كوا هرشتك للاين الله وبيا سبحانه وتعالى لبرجون دي ايمي مروف دايا. اگر كاركي خير بيت دبيت انجامي بدين او لبرجون دي ايمي دايا، و اگر كاركي شر و خرابيش بيت كوا خومان بدور بگرين لي اويش هر لبرجون دي ايمي مروف دايا. يا ايها الذين امنوا، دعي اوا بزانين توجيها كتشيا الله سبحانه وتعالى لم ندايا اقادار من دكاته ولا بابتكي زور جرنك كوا دبيت همو كسيك من خو من امادبكين و اقادار بين او بابتش اويا. انساني مسلمان، انساني ايماندار، نابت خوشويستي مالو مندال سرقالي بكات لذكر خواي پروردگار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أبي أقادار بين عزيزة كانم بارو سامان لقل مندالا دو نعمتي زرجواني الله سبحانه وتعالى كدي بخشيت ببندكاني. ام دو نعمتا دبيت ايما بزانين چون ما ملي لقل دادكين، چون بكاري دينين لبيناو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ككاتيك بارو بوليك ابخشيت
ببندیکی سامانی کی پی ابخشید لو رزقانه زیاتری پی ابخشید دبیت امروفش مقابل او نعمت گوریا لشونی خوی اصرفی بکات لپیناو خوای پروردگار اصرفی بکات لپیناو او پروژانه اصرفی بکات کوا دبیت مایی گرانوی خلق با دینی خوای پروردگار. بله عزیزکانم، پاره نعمته، نعمتی که گوره ایمه مسلمانیش ابید حول بدین لرگه شرعیه و پیدا کردنی رزق حلال کاری که مطلوبه ابید انسانی مسلمان حولی ببدد. وکاتی کش الله سبحانه و تعالی او نعمتی پی ابخشید ابید بکاری بینید لپیناو الله سبحانه و تعالی اوی کوا ما فی خواهی پروردگاره ابید جیب جیب کاد او نعمتا ابید آگادار بین کوا زوزور خوشویست لای انسان نبیت مایی اوی که انسان دور بکاتوا لرگی الله سبحانه و تعالی مروف دور بکاتوا لعبادت و ذکری خواهی پروردگار مروف دور بکاتوا لهر کاری کی چاکا و نعمتی کی تریش او نعمتی کوا نعمتی مندالا بخشینی مندال بمروف للاین الله سبحانه و تعالی اویش نعمتی کی گوریا چن جوانا چن خوشا کوا مروفك الله سبحانه وتعالى من دالي بي أبخشيه چه كربه چه كجبهد وكو پروژيك تماشاي بكاد كوا پروردهيكي جوانيان بكاد و بيانكا بصالحو باشان اوانيش ببن بمصلح او نعمتكي زوزور قوريا او نعمتانا عزيزة كانم چه نعمتي سروتو سامان بيه چه نعمتی مندال بی او کاتا پید زانین که پرسیار لکسیگ بکن کوا او نعمتی پی نبخش راوا کوا او دو نعمتی نیا چنه تامزروی اویا کوا الله سبحانه و تعالی سر و تو سامانی کی پی بخشید بو اوی بتوانید عبادتي الله سبحانه وتعالى بكاد بو اوي من دالكي بي بخشيت بتوانيت جوان پروردهيكاو و بيكات نمونهيكي جوان و ببيتا من دالكي زور باش كدعاو و كاري چاكا چل دنيا انجامي بداد يان لدوا روجا دو نعمتی زور گورن بلام نابید ببیت مایی اوی کوا انسان دور بکاتوا لعبادتی الله سبحانه و تعالی هیچ نعمتی که الله سبحانه و تعالی نابید ببیت مایی اوی که انسانی مسلمان دور بکاتوا لذکر و عبادتی خواهی پروردگار هزی زکانم اگر تماشای واقعی استای مسلمانان بکین زور زور بداخوا همومان گیرودهی او بابتا بوین کوا زور زور سرقالین با بجیوی جیان من و پیدا کردنی و هر وها مسئله مندالش هنده جار و اکات لمروف دور بکویتو لمزگوت دور بکویتو لکاری چاکا دور بکویتو لورگرتنی زانستی شرعی دور بکویتو لبانگواز دور بکویتو لجیهاد لپیناو الله سبحانه و تعالی اگر تماشا بکین رودایک رودادات یان جیهان سرقالی رودایکا بونمونه استا كوا ياري
توپی پیر هیا و خلقی هموی سرقال بوا با یاری اولمپیاتو و کاسی جیهانیو تماشا دکی او خلقا و سرقال بوا که هندی هجار یاری کان گمکان دکیو تکاتی نیوژکانو نیوژکش لسری دادنیت ابه انسانی مسلمان آگادار بید ابه انسانی مسلمان که کاتی کش تماشای یاری بکات بو او تماشای دکات بزانه کوا کامن تیب یعن کامن یاری زن یاری جوان دکات لو بواره و تنها او انده تماشای دکات ایمه انسانی مسلمان نابید ولا او برا من براستی لسر او یاریانا دانین نزانین ولا امان بو کیا و برا امان اش بو کیا راست خلقی سرقاری او بابت بوا بلام هندیک دیمن دبین رید هندیک لیدوان ددرید براستی امان نفامی او خلقا دردخات کوا چنیک دورن لم دینوا کابرایک با یاری زانکی باشش بیه بلام خو او ناکات کوا من حبی کی حقیقیم هبی بوی اگر بزنمش کابرا کافره بزنم کابرا بی دینه کابرا رقی لمسلمانانه نبید من ولا اکم اونده بید اگر بزنم ددورید ایتر واملی بید کوا هندی جار خواب نامم داد ناشکری بکین و هندی جار انسانی نفام و نزان هیا کفر بکاد جنیو بداد هندی جاره تماشا ده که اگر خیزانک به پیاوکا لاینگری تیپ یک بید جنکشی لاینگری تیپ یک بید مشاکل بکیوتا ناو مالکا و هندی جار طلاقش رو بداد اما بم شوازه نبید نبید امشتانه سرقال مام کد لذکری خواهی پروردگار سرقال مام کد لعبادتی الله سبحانه و تعالی ابی ایما ها او سنگی بپاریزین عزیز کانم جا بوی ام ندایا بو ایمان دارانا که ده فرمیت یا ایوها الذین آمنوا لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله لیره ذکری خواهی پروردگار شامل فراوانا نیجا گریتوا عبادتا کانی تر ده گریتوا روجو ده گریتوا حج ده گریتوا جهاد ده گریتوا بانگواز ده گریتوا هر شتیک کواز لا سنوری شرع دابید ذکری الله سبحانه و تعالی ابید اوشتان سرقال من نکن او دو نعمت سرقال من نکن و دور من بکنوا لعبادت و لذکری خواهی پروردگار باشا کسیک اگر حالی بوشی وازه بو پارو پولکی وای لیه کرد کوا سرقالی بکد لذکری خواهی پروردگار دور که تول لذکری خواهی پروردگار لعبادت بلکو والی بکات کوا هر واز لعبادت کان بینید والی بکات کوا نوشتر کات والی بکات کوا لکاتی روجو بونی رمضانا بروجو نبید والی بکات لکاتی جیهادا لپیناو الله سبحانه و تعالی دوری بکات و جیهاد نکات بانگواز نکات کاری خیر نکات بخشین نکات باشا کسیک اگر بوشی آزه بو با هوی پارکی یعن با هوی مندالکانی و حالی بو وزعبو او الله سبحانه و تعالی چون آگاداری او کسانه دکاتوا دفرمید ومن یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون امید ایمه ایماندار آگادار بین عزیزکانم اگر هاتو پارو پولو سروت و سامانو مندال وامان لبکا دورمان بکات و لذکری الله سبحانه و تعالی و وامان لبکات هر واز لدین داری بینین خواه پنامان بداد او هر کسیک اوها بکات او کسا والله لزرر دایا چلا دنیا و چلا روژی قیامت او
توجيهي الله سبحانه وتعالى كدفرميت ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أو كسانا زرر مندن جابا إما إمادار آقادار بين بويا آياتي دواي أوا آياتي ديام دفرميت وأنفقوا مما رزقناكم أو درفتا أم دنيا درفتا بو أنجام داني كاري چاكا بو أنجام داني جورها عبادت بو أنجام داني ذكري الله سبحانه وتعالى لحلقات ذكر دانشين بچين منالكان من خزانكان من بنيرين بو حلقات تحفيظ قرآن بو خلاني كوا دكريتوا بو پرورد کردني من دالكان پرورد کردني خومان بلي عزيز كانم و إنسانش أجر الله سبحانه وتعالى باري بي بخشي چونك أو نعمتا مصدرك أو سرچاوكي للاين الله ويا كرزقي مروف كدداو داو عبدكاني دداد بويد فرمي وأنفقوا مما رزقناكم إنجا أوش رحمتي الله سبحانه وتعالى لسر دولة منكان لسر أو كساني كوا الله سبحانه وتعالى رزقي بي بخشيون ألي هل هندك لوي كوا بيمان بخشيون بي بخشن لهندك لوي كوا رزق روزي من داون بي بخشن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت عزيزة كانم دنيا درفتا إنساني مسلمان دبيت أو سرزوية آودان كاتوا بشرعي خواهي پروردگار والله كوملغا مروفاتي هموي لخسارت دايا هموي لزرر دايا هموي لقمرائي دايا اگر بيتو شون كوتوي شرعي خواهي پروردگار نبنو جبجين كن نروجاني خوايان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بلي عزيزة كانم دبيت إيما شرعي خواهي پروردگار تطبيقين أو نعمتيك الله سبحانه وتعالى بمان أبخشيت كسيك أتوانيت با دنگ خوشکی خدمت دینی خوای پروردگار بکات کسی دتوانید با کردوی باشه خدمت دینی الله بکات کسی دتوانید لرگی و تردانوا کسی دتوانید لرگی او ثروت و سامانی که الله سبحانه و تعالی پی بخشی و خدمت دینی خوای پروردگار بکات با بیت میدانوا چون که اهلی باطل به همویانوا همویان هاتونه تا میدانه و استش بچاوی خومنده بینین لم دنیا و جهانی سوشیال میدیای بزانه اهلی باطل اهلی کفر و الحاد و گمراکان بزانه چی دکن ای ایمه مسلمان ازانین کوا اگر مثقال ذره یکیش خیر بکین او دی بینین و در روش قیامتا بو نینه میدانه و بو چی ساحت شغل کن بو اهلی باطل الله سبحانه وتعالى توجيه من دكات كوا اويكا بيماني بخشي ولا رزق روزي با ايمش بي بخشين بيش اويكوا ملك الموت بيتو اجل من طواغو بيتو و كتايب دنيا من بيت وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول بزن عزيزة كانم تكاتك كوا إنسان لسر مرق دايا تمناي چي دكات فيقول ربي أو كسي كوا لسر مرق دايا دالي أي پروردگارم لولا أخرتني إلى أجل قريب أي پروردگارم دعوات لي دكم كوا دوام بخي أجلم دوام بخي بو أو دعوة كاري دكات
بزانە لە چی کاتێکە لە کاتێکی زۆر ناسکە کەوا لە سەر مەرگدایە داوای ئەوە دەکات لەولا ئەخرتنی إلى ئەجەل قەریب فأصدق وأكن من الصالحين هاجز كانم لو كاتا أو تمنيا أو رجايا أو خوزقيا هيت سوديك بمروف ناقينيت چونك أجلكي هاتو كوتايبا دنيا ديت أبيت تامي مردن بكات بلام تماشا بكن لو كاتا ناس كدا أو مروفا داواي او دكات كوا الله سبحانه وتعالى اجلكي دوا بخات بو اوي صدقو بخشين بكات لبيناو الله سبحانه وتعالى بو اوي ببيت مروفكي صالح وشاك بو كوملقكي بو اوي بتواني خزمتي ديني خواي پروردگار بكات بو اوي بتواني ذكر وعبادتي خواي پروردگار بكات اي بندي خواي پروردگار پیش اوي كوا او كاتبيتو ولو كاتناس كدا تو تمناي او بكي استادر فتك واتو عبادتي خواي پروردگار بكيتو ذكري خواي پروردگار بكيتو لو كسان بي كوا صالحن چاكن مروفكي راستن دورن لتاوان دورن لغندلي دورن لهمو خراب كاريك بلام او خۆزگەیە جێبەجێ ناکرێت چونکە الله سبحانه وتعالى فرميت لآيتي يازدا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله عزيز كانم اگر اجلي مروف ديت ايتر دواخستني نيا الله سبحانه وتعالى برياري داوة ملك الموت يشجب جيدكات ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هاتني أو أجلش نازانين كيا تماشادكين مروفيك ككاتك دخويت إتر هالناسيت ككاتك أرواب وسركار إتر ناقر يتوا ككاتك أوتومبيل لي أخريت توشي رودايك دبيتو كتايب جياني ديت ككاتيك كسك أروابو سيران حزدكات لم هاوي ندا خوفي نك بكاتوا ملوانيك دكات بلام لناو آوك درناتشيو دخنشيو دمريت من داليكا قمدكات لجياني خوي جياني كتايبتي خوي لكولان قمدكات لنا كاوا ساريك ديت اويش رادكاتو بيش سارك دكيو كتايب الجياني من دالكش ديت او اجلا كهات اتر او نيا بري او جاري من دالا او جاري جنجا او افرتا او بيرا او ميرد من دالا او انا نيا كاجل هات الله سبحانه وتعالى تأخيري شناكا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها كل نفس ذائقة الموت دباء آقامان لخمان بيد وتماشاش دكين لدورو بشتمان لم دنيا سوشيال ميديا شنها كس أويكوا صالحا هنيئا بويكوا دمريت لسر صالح بوني خوي لسر ذكر عبادتي خوي بلام اوشي كوا ريقاي شيطاني قرتوا خوا پنامان دا تماشا دكي بسرخوشي دمريد تماشا دكي افرتكا جسمي خوي لاشي خوي نمايش دكاو لكاتي سما كردنا اجلي ديو دمريد تماشا دكي افرتكا جلينا شرعي لبرا اجلي ديو دمريد باشا امانش مروفن بلام كأجليان هات الله سبحانه وتعالى أجلي أو نفسا دواناخات ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أمرش مردني لناكا وزور زور بوا با آقامان لخمان بيت
با دائما هول بدین کواکاری چاکب کین ذکری خوای پروردگار بکین رگی خوای پروردگار بگرین و هول بدین او شرع جوانی الله سبحانه و تعالی کبریتیه لقرآن و سنت لروجانی خومان تطبیقی کین لمالا و تطبیقی کین لگرک کمان هول بدین امر بمعروف و نهی لمنکر بکین لناوکو ملگا کمان بوشی وازا بجولین و ورده ورده او خلق بگرین و بودینی خوای پروردگار آماده بن تی بگن کوا تطبیق کردنی شرعی خوای پروردگار لبرجوندی اوان دایا چون که اگر تماشای هرچی یاسای دست کرده یا مروفکان دنا لینن بهوی جیبج کردنی او یاسا کوا بوتا مایی قربسری و نهامتی بمروفکان لكوتاي آياتكش الله سبحانه وتعالى دفرميت والله خبير بما تعملون هذه زكانم أبي أهجا دار بين الله سبحانه وتعالى أهجاي لكرده وكان معنا خبيرة هيج شيكي لا شارع والنية جابويا با أهجا من لكرده وكان معنا بيت با كرده وكان معنا هموي او كردوانا بيت كالله سبحانه وتعالى بي خوشا او كردوانا بيت كوا الله سبحانه وتعالى بي رازيا چلق سكردن من و هروها لا او رفتاراني كوا انجامي ددين با اقام من لخو من بيت چون كالله خبيرا بكردوي مروفكان عبدكاني با كاريك نكين كوا الله سبحانه وتعالى حزي لو كار نبي بي رازينيا تورا بيت ككاتك عبدكي او كار انجام دادات اگر هاتو ايما بوشيوازا خمان پرورده کرد اگر هاتو ايما بوشيوازا هست من با چاو ديري الله کرد زاني من ان الله كان عليكم رقيبا زاني من كوا والله خبير بما تعملون او كاتا استقامه من دبيت او كاتا بختور دبين اسوده دبين دور دكينه ولا رجاي شيطان او كاتا ازانين ككاتك لكاتين يجدا دعاء دكين الين اهدنا الصراط المستقيم كامن صراطه لسر كامن صراطه صراطي كيو بردوام دبين لسر او صراطا مستقيما كصراطي بيغمبرانو بيوچاكانو وهروها رازقويانو شهيدكانا او ريقاي راستا ابي ايما لسر او ريقايا بين ونابد لسر ريقاي شيطان بين چونك ريقاكاني شيطان زورن عزيزا كانم اي بندكاني خوا با آقاداري كرده وكان من بين بو اوي الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيو الله سبحانه وتعالى بمن خاتا بهشتوا خوشوستانم بمشيواز دينا كوتاي برنامي امرو من داوا كارم لالله سبحانه وتعالى يارمتي من بداد زياتر شارزاي ديني خواي پرودگار بين داوا كارم لالله سبحانه وتعالى او نعمتاني كوا بيماني بخشيوا هموي لبيناو الله سبحانه وتعالى بكاري بينين سرقال ما نكات با سروتو سامانو من دالوا لذكري خوي لعبادتي خوي داوا كارم لالله سبحانه وتعالى وما لبكات كوا خزمتي او دين بكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

0: يعملون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: هكذا شود شيت السرجي بيش خوتا بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان شبه لها مستيق ريسر زويدا.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة